اغمرني تعيش سكني فيك سكني فيك اغمرني تعيش حياتي معك حياتي معك اغمرني تعيش سكني فيك سكني فيك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعدت عبادك بالاستجابة لدعائهم، وها قد جئنا نطرق باب مغفرتك، نسألك ونسترحمك، فاغفر لنا يا الله واقبل دعوتنا. يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، وجهت وجهي لك فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا خير الناصرين، يا عزيز ويا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد، وليس لها من دونك كاشفة. الله الله الله، يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، برحمتك أستغيث وأطلب منك العفو والمغفرة عن ذنوب ملأت الأرض والسماء، ملأت الكون، لكنك أنت الرحيم، أنت غافر الذنوب كلها. اللهم اغفر لي مغفرة عامة، واجعلني كما ولدتني أمي، يا رحمن يا رحيم. سبحانك يا الله، يا رب العالمين. ربي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين، فطهرني يا الله.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 لـ10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة 6، وبرعاية انتل.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

مبقاش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته. ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ ما انتش قد الحب يا قلبي.

شوية أسئلة وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. هبل وعنتر عملهم إيه علشان يقسى الحب عليهم؟ وحبيب ليلى تجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم؟ هبل وعنتر عملهم إيه علشان يقسى الحب عليهم؟ وحبيب ليلى تجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم؟ تكونش بتسأل عنهم علشان تتعلم.

أرى. وقلت لك ميت مرة، أنا قلت لك ميت مرة، أنا لسه صغيرة.

حلوة حلاوته فعلي الشوق بتزيد كل شوي والدنيا تغني حوالي من غير ما يقولي ولا أقوله فعلي وقلبي

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر. هذا ومن المقرر أن يجري الرئيسان مباحثات حول العلاقات الثنائية ومستجدات القضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في مطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى القاهرة في إطار جهود تطوير العلاقات بين البلدين. من جهته بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودية بعث ببرقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي إثر مغادرته القاهرة، أعرب فيها عن بالغ الامتنان والتقدير لما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأشار ولي العهد إلى أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس السيسي أكدت متانة العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى مباحثات ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شهدت توافقا بين الجانبين على أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، كما تم التأكيد على رفض وإدانة مصر لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. كما تناولت المباحثات التطورات الإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي على دعم مصر لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، كما تم التأكيد على تطابق المواقف المصرية والسعودية إزاء القضية الفلسطينية واستمرار دعم البلدين لأمن واستقرار ووحدة السودان. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية تعزيز آليات العمل الدولي في مجالات الأمن الغذائي، خاصة في ظل التصعيد الجاري في المنطقة وما ترتب عليه من تداعيات وخيمة على الأمن الغذائي، فضلا عن اضطراب سلاسل الإنتاج والإمداد. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية كارل ساكو القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية، وذلك لبحث التعاون القائم بين مصر والبرنامج وجهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في عدد من مناطق الأزمات. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي أكدت أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف توفير السكن الملائم للمواطنين داخل مجتمعات سكنية حضرية متكاملة الخدمات. جاء ذلك خلال ترأس المهندسة رندا المنشاوي لاجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطرح وتنفيذ الوحدات السكنية، ومن بينها الإعلان عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار. رياضيا، ريال مدريد فاز على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه، لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134.
3: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا بصبحانية وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. اتبسط يا عم، اتبسط يا عم، اتبسط، ان شاء الله يبقى يوم حلو وجميل كده عليك وعليكي. درجة الحرارة في القاهرة 37 25، اسكندرية 35 25، مطروح 36 26، الاسماعيلية 38 24، العريش 34 22، شرم الشيخ والغردقة 40 29. تعملين ايه؟ كويسين حلوين كده وزي الفل، ان شاء الله يومكم يكون جميل جدا. كل اللي رايح المدرسه دلوقتي، بابا وماما بعتوا لنا اساميهم حالا على واتساب الراديو 90 90 010 400 90 90 4، لحد ما نشوف الاستاذ زيتون هيقول لنا ايه النهارده. يلا بينا.
4: يونس وزيتون
5: ايوه انا

0: بيحبني
1: مجنون جدا زيتون
2: كولد طيب قوي.
0: صباح الخير يا أصدقائي الأعزاء، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا على طول بخير ويوم سعيد عليكم إن شاء الله. صباح الفل يا يونس.
1: أهلا يا زيتون يا حبيبي، عامل إيه دلوقتي؟
0: أنا بخير الحمد لله.
1: أصل خير اللهم أجعله خير كده يعني، يعني عرفت إن أنت مروحتش المدرسة مبارح. ليه بقى؟
0: عندك حق يا يونس،
1: فأنا قلت تكون تعبان مثلا.
0: لا لا لا، ما كنتش تعبان ولا حاجة، الحمد لله أنا كويس، صحتي كويسة وكل حاجة، فيش تعب.
1: مال إيه؟
0: لا كل الحكاية بس إن أنا قبل منزل الصبح فضلت أدور على فردة الشراب في كل حتة، قلبت الدنيا يا يونس من هنا لهنا من تحت لفوق لحد ما الباص مشي وسابني.
1: يا حلاوة يا حلاوة،
0: فضل يزمر كتير، يا زيتون يا زيتون، مفيش فايدة.
1: بقى الباص فضل يقول يا زيتون يا زيتون.
0: صحابي بقى اللي في الباص بقى كانوا عايزين يمشوا يروحوا المدرسة.
1: تعال لي هنا، تعال لي تعال لي، هو انت بتدور على الشراب الصبح؟ هو انت ما بتحضرش حاجتك من بالليل يا زيتون؟
0: هي بصراحة ماما دايما تقول لي كده، دايما تقول لي وضغ هدومك، ما ترميش كل حاجة في كل حتة، ما تحطش الهدوم اللي مش نظيفة على الهدوم النظيفة، ولم اللعب من الأرض في النور وانت خارج من الأوضة، شد الفلاش لما تخلص الحمام، يعني دايما هي بتقول لي الحاجات دي يعني. بس
1: ولما ماما بتقول لنا الحاجات الحلوة دي والتوجيهات وانت حافظها وبتسمعها كده، ما بتعملش ده ليه؟ ليه ما حضرتش هدومك وشنطتك امبارح بالليل او اول امبارح بالليل عشان لما تصحى الصبح تاني يوم تكون جاهز؟
0: بنسى يا يونس بنسى.
1: ايه يا اخويا اللي شغلك يا اخويا عشان تنسى؟
0: انت عايز الحق يا يونس؟
1: عايز الحق.
0: انا بكسل.
1: انت معتمد ان ماما لازم الصبح هي اللي تعمل كل حاجة وحضرتك تصحى على الجاهز تلاقي كل حاجة جاهزة وانت تاخد بعضك وتنزل زي الباشا، لكن نساعد ماما؟ امال لسه كنت بتقولي احنا بنعمل يوم لماما ويوم نساعد ماما ونعمل شغلها. طب ما تعمل شغلك انت، اعمل حاجتك انت.
0: معلش بقى يونس اهو كسل بقى. طب اعمل ايه طيب عشان
1: نحضر شنطتنا كل يوم يا زيتون بالليل، ونحضر الجدول بتاعنا، ونحضر الحاجات المطلوبة منا، واللبس بتاعنا واليونيفورم والشراب. بس الموضوع بسيط يعني، مش هياخد من حضرتك 5 دقايق.
0: فعلا يا يونس الموضوع ده بيفرق معايا جدا. انت عارف يا يونس فجل بيحضر حاجته وبيجهزها، مع ان انا قلت بقى يمكن فجل عشان صغير ماما هي اللي بتجهز له كل حاجه، ومع ذلك هو بنفسه اشوفه بالليل كده يحط فردتين الشراب جنب الشوز ويحط يعني حاجه، مع انه صغير في كيف.
1: يا راجل يا راجل، بقى اخوك الصغير منظم ومرتب وانت لا؟ ده المفروض ان انت القدوه بتاعته، انت اللي تعلمه. طيب يلا شوف بقى انت هتتعلم من اخوك الصغير.
0: فعلا يا يونس عندك حق، موضوع الكسل ده موضوع وحش جدا جدا. لا لا لا لا، لازم الواحد يهتم اكتر بموضوع الترتيب ده عشان ما افضلش ادور على حاجه واقلب الدنيا كده.
1: هترتب دنيتك وتنظم حاجتك، انت اللي هتستفيد وهتبقى الدنيا ماشيه سهله وجميله والباص ما يفوتناش.
0: خلاص يا اصحابي اعملوا اللي انا اتعلمته النهارده، رتبوا حاجتكم ووضبوها قبلها بيوم علشان ما تجيش في الساعه اللي انت نازل فيها ولا رايح فيها في حته تقعد تدور وتقلب الدنيا. وما تنسوش تتفرجوا على البرنامج بتاعنا على صفحه كوكب يونس وزيتون على فيسبوك. مش كده يا يونس؟
1: كده يا استاذ.
0: تمام.
1: صباح الفل من جديد، صباح الخير، وتعالوا نصبح يلا على كل الحلوين اللي بيسمعوا يونس وزيتون. يلا بينا مريم القياتي وكمان كايلا، وانا بقول الاطفال دلوقتي مش هقول الكبار، ماشي. كارما مصطفى، نور ونغم، اسامه، عبد الرحمن، احمد، عمته صفاء بتقول فارس صباح الفل، جده مكرم، برنادات، مينا رايحه الحضانه وبتحبك انت وزيتون وانا بحبك يا فاري جدا، كمان ياسين ويزيد بيصبح علينا ورايحين النهارده، والنهارده اول يوم مدرسة ليزيد يا صديقي. انا عارف ان انت شطور جدا. كمان رؤى احمد، ازيك يا رؤى عامله ايه؟ عمر ويونس رايحين المدرسه بيحبونا واحنا بنحبكم جدا جدا جدا. كمان زيزي رايحه المدرسه، وسحامبو بيقول ليها تروحي وترجعي بالسلامه. ماشي يا زيزي يا جميله تروحي وترجعي لنا بالسلامه. خديجه احمد صباح الجمال يا ديجا. واوليفر وجدي صباح الفل يا اوليفر. وكارما الشهاوي وكندا الشهاوي حبايبي صباحكم جميل. بشوي وكراس حبايبي حبايبي صباحكم فل فل. عمر وحور بيصبحوا على يونس وزيتون ورايحين الحضانه وانا بصبح عليكم. يا ريت تبعتوا لنا حالا حالا صور كل الولاد باللبس الجميل بتاع المدرسه دلوقتي على صفحه كوكب يونس وزيتون حالا. يلا صوروهم وابعتوا لنا الصور. اكيد عندكم صور كمان ابعتوها على صفحه كوكب يونس وزيتون على فيسبوك علشان ننزلها ونسقف لهم سقفه كبيره. أنس وزين وجوليا ودانالا رايحين مدرسة وبصباح عليا صباح الفل. توصلوا بالسلامة يا حلوين يا عمامير. مين كمان؟ مورين وسامر صباح الفل. كمان أدهم وجود أحمد عبد السميع رايحين مدرسة توصلوا بالسلامة. سليم وبسان محمد مدحت وحشني جدا جدا جدا يا أصحابي. في كمان يا رحيم يا رحيم صح صح كده يا رحيم. عايزين نروح المدرسة واحنا مفرفشين كده رحيم وننام بدري يا صاحبي. نور ومحمد بصباح على يونس وزتون وأدهم ولجين وكارما وباري وروز صباح الفل وحشكوني جدا. آسر وأسمى بصباح على يونس وزتون. ومحمود زتون بصباح على يونس وزتون. وآلن وأولندا وأليمار وآيسل صباح الفل. والرسالة يا جماعة بعتوها في كل في سطر واحد ما تبعتوهاش أكتر من رسالة عشان خلوا بالكم أنا بقرأ الرسائل من بره بس ما بدخلش جواها. نور الدين وملك أبو بكر. ونور الدين أنا بحبك يا نور. ومريم وملك ومرام صباح الفل. رسالة سطر واحد من فضلكم أنا بيجيلي نص كلمة فبقراها من برة تاني. آسر آسر هيثم وآدم هيثم صباح الفل عليكم. كايلة تاني صباح الفل يا كوكي. زين وتمارا صباح الفل. هيا وعمر جابر بصباح عليا. كده عمو خالد بصبح على زين وعلى عمر وهشام وتيم وليان وملك ومالك محمد. ندى معوض بتصبح علينا. وسليم وبدر رايحين مدرسة توصلوا بالسلامة يا صحابي. يا رب ما كنتش نسيت حد. لو نسيت حد يلحق يبعت تاني معلش في سطر واحد الله يخليكو. سطر واحد الله يخليكو. بس أطفال بس عشان خطري الكبار معلش تعالوا على نفسكم شوية تحملوا. عايز أقول لأولادي حبايبي يوني وليلي اللي رايحين المدرسة دلوقتي وموزو صباح الفل. وأنا بحبكم جدا جدا جدا جدا. أخيرا سمعتوني صباح الفل. خلوا بالكم كده من نفسكم وتوصلوا بالسلامة حبايبي. هدى ومريم وملوكة ويحيى وعادل وفريدة وعمر وحور وساندي وأنس وخطاب ونيلي وعمر وكريم. في كده خلاص احنا كده قلنا كل حد. وسليم وبدر صباح الخير. يعني يا ريت نبعت دايما الساعة 7 علشان يعني بعد ما بخلص مش هينفع اقرا تاني. مريم محمد راشد صباح الفل. يلا بينا عشان الكبار هياكلوني. معلش حملوني شويه.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: اسمع يا سيدي، في حكاية عن نسرين اتنين طايرين في السماء، واحد فيهم كان بيطير أعلى من التاني، فالنسر الأبطأ كان غيران منه لأنه مش قادر يطير بنفس السرعة زيه ولا قادر يطير أعلى منه، ففضل يفكر في طريقة يعطل بها النسر السريع. أفكر لحد ما وصل الفكرة، أنا هخلع الريش من جسمي وأحدفه بيه عشان الريشة المدببة تعوره. وفضل يخلع ريشة ويرميها على زميله، لكن في النتيجة إيه بقى؟ الريش ما جاش في النسر السريع لأنه مش عارف يوصله بسبب سرعته وبسبب أنه أعلى. أما النسر المسكين بقى الغلبان اللي فضل يخلع في الريش بتاعه ريشة لقى في الآخر إيه؟ هوبا، مفيش حاجة خالص، سلبوتة كده من غير ولا ريشة، فوقع في الآخر ما يقدرش يطير من غير الريش. صديقي، هي دي الحياة، دايما أعداء النجاح مش بيطوروا من نفسهم، بيستهلكوا طاقتهم في إن هما يحاولوا يخلوا الناس الناجحة تفشل بأي طريقة. أنا أنجح زيك ليه؟ أنا أجيبك عندي أسهل. وفي الآخر حقدهم بيخليهم يدمروا نفسهم، والناجح اللي عارف وواثق من نفسه بيزيد نجاح والتاني يزيد فشل. عشان كده إكسير السعادة جاي يقولك أرجوك ما تركزش معاهم، تجاهلهم، هما أصلا مش موجودين. ركز على اللي انت ماشي فيه وعلى هدفك، وخليك فاكر انه كل ما كتروا كل ما انت لازم تتأكد يا صاحبي انك بتحقق تقدم مموتهم، يعني مخلص عليهم. نجاحك جذب اهتمام ناس كتير، مش كده ولا ايه؟ ودي اكتر حاجة تأكد لك انك تمام التمام وماشي وزي الفل. اقولك ايه، عارف، خليهم يجيبوا اخرهم. قشطة، الاغنية دي جاية، دي عظمة قوي، علي الصوت يلا. جديد انغام دي روحي.
0: انت ويونس والمزيكا

نور صباح الفل، الكبار بقى صوفيا صباح الجمال، كمان نسرين صباح الفل، وكمان طارق عبد الحكيم صباح الفل، ونجوان صباح الفل، ومحمود وندى، وكمان كريستين واحمد وآلاء صباح الفل. يلا الكبار صباحوا صباحوا، يلا فرصتكم اهو، يلا انا جيت اهو، ابعتوا اسمكم على الواتساب الراديو 9090، معنى انا عارف انكم بتسمعوا زيتون اكتر من الاطفال، تنكروا عيني في عينك كده وعيني في عينك. النهارده في سيد صاوي في قاعه النهر هيكون في حفل غنائي لمحمود رزق، وده ميعاده 8 مساء. وفي قاعه الحكمه في سيد صاوي هيكون في حفل موسيقي لعازف الساكسفون دانيال سامي، وده ميعاده 8 مساء وبعنوان من القاهره الى العالم. احمد منسي صباح الفل، احمد يونس ومينا نشد وعليا صباح الهنا، ومكرم ومرنا صباح الفل، صباح الفل لاميره صباح الهنا. ما هو ده الواتساب اللي بتبعتي عليه؟ طب ابعتي لي الرقم الثاني هشوف. حاضر عينيا. حنان نعيم صباح الفل، واسماء صباح الجمال، ومنى سمير، وهند، واسماء عيد ميلادها النهارده، كل سنه وانت طيبه اسماء، عيد ميلاد سعيد. كمان مين كان من شويه بعتت لي انا عيد ميلادي النهارده ودلعني، بس طبعا في وسط اسامي، ممكن تبعتي تاني؟ معلش انا اسف عشان بعتي في وسط اسامي الاطفال، مش عارف بقى، يعني كل سنه وكل العيد ميلاده النهارده حلوين طيبين. ايه صباح الفل نوسه، صباح الفل كمان لوليتا، كل الناس

النهارده اليوم العالمي للصلصال. اي والله الصلصال اللي كلنا لعبنا بيه ولا زلنا الحقيقه بنلعب بيه لحد دلوقتي كان منظف للحوائط. الموضوع سنه 1933 لما سلسله محلات بقاله شهيره طلبت من احد الشركات انها تعمل لها منظف فعال لتنظيف الحيطان بقى من الدخان اللي بيطلع من دفايات الفحم. والفكره في الشركه طب افكر قامت عامله لها ماده مطاطيه لونها ابيض زي المعجون بغرض انها تعدي على الحيطان وتنظفها، ونجح المنتج جدا وحقق ارباح هائله. ولكن بعد ما بقت الدفايات تشتغل بالغاز الطبيعي وانتشر استخدام ورق الحيطة اللي بيتنظف بسهولة بالمية والصابون، انخفض إقبال الناس على المنتج. تيجي بقى سنة 1956 مدرسة شافت المنتج ده في بعض المشاريع في بعض الأماكن للتنظيف زمان، فقالت أنا هستخدمه في شوية مشاريع وأعمال فنية مع الأطفال في الحضانة. الشركة سمعت بالموضوع ده، قاموا قرروا يعيدوا تصنيع وتسويق المنتج على انه لعبه للاطفال مش منظف للحيطان، وقاموا ملونينه وشالوا منه مواد التنظيف وضافوا له روايح حلوه، ومن يومها بقى الصلصال من اهم العاب الاطفال والكبار ايضا. يبقى الصلصال يا جماعه كان ماده تنظيف في الاول بتنظف الحوائط. يا هبه كل سنه وانت طيبه، يا هبه عيد ميلاد سعيد، كل سنه وانت جميله دايما. يلا يا صبحوية انتشروا في كل مكان وصبحوا علينا على واتساب الراديو 9090 حالا 010-400-9090-4. ولا جمال صباح الفل، منال برغش صباح الفل، وفاء صباح الهنا، عيا صباح الفل، ندى احمد صباح الفل.

لسه مكملين صباحكم مترهق على راديو 99 FM. وجالي طلب من احمد عيد ميلاده النهارده بيقول لي ممكن لولا البنات كاريوكي. بص هي كانت بكره في حلقه بكره فهتبقى موجوده النهارده مخصوص علشانك والله عشان عيد ميلادك ما اقدرش اقول لك لا. هنلعب هي دي هتبقى موجوده معانا بكره برضه بس بناء على طلب احمد والله ما ينفع نقول لا. هنسمع لولا البنات للهضبه وكاريوكي. هتسمعها وتعلي الصوت وتغني لان انا هشيل لك صوت عمرو دياب من حتت كتير واسيبك انت تبدا وبعد ما تبدا تقول لي في الاداء جبت كام من 10 كده في التقمص. ممكن تعلوا الصوت لو سمحتوا ممكن

0: ما تيجي نشوف اخبارنا مروريا ايه مع صديق العزيز محمد صابري. يا صابر صباح الهنا.
1: صباح الورد والجمال يا استاذ احمد يوم طيب ومشتاق لحضرتك وللساده المستمعين.
0: اخبارنا كده ايه علشان الرحيل مدارس والناس اللي بدات يومها كده من بدري معانا، طرقنا اخبارها ايه يا صديقي؟
1: طيب انا حابب اطمنك واطمن الساده المستمعين ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي. اسرع طريق بيقابلنا بديل عن محور الطريق الزراعي اللي كان من محافظات الوجه البحري، هروح نستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي على بعض الكثافات اعلى دائري منطي وبعض الكثافات في منطقه الخصوص والمرج والسلام وبشتيل، وترجع ترد معانا بعض الاحجام عند الكنيسه والمنيب ومتجه الى مناطق البساتين. نبتدي فقره اسرع طريق للمدارس على طول دلوقتي، ونبدا من محافظه الجيزه. اسرع طريق بديل عن شارع فيصل والهرم وضواحيها، هروح نستخدم النهارده محور عمرو بن العاص منزل محور صفت بعض الكثافات المتجه لجامعه القاهره. اسرع طريق دلوقتي هيقابلنا للي جاي من الدائري ومتجه لجامعه القاهره، هنروح نستخدم على طول دلوقتي منزل محور احمد عرابي، نروح لمحافظه القاهره بعض الكثافات في طريق البيس امام استاد السلام. اسرع طريق دلوقتي المناطق المدارس منطقه السلام وجامعة العبور وجامعات الشروق وطريق مصر اسماعيليه الصحراوي وهو طريق العبور. اسرع طريق لمدارس النزهه ومصر الجديده وشيراتون، هنروح نستخدم شوزيف تيتو وعبد الحميد بدوي في نطاق ايضا محافظه القاهره. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل عن شارع المساق ومنطقه مدينه نصر وزراء العاشر اللي جاي من مناطق التجمع ورايح مدارس مدينه نصر المنهل الحي السابع الحي السادس كوبري جاردينيا. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل عن كوبري حدائق القبه اللي بيشهد بعض الكثافات المتجهه مناطق مصر الجديدة اللي رايح مناطق مدارس المطرية وحدائق القبة وسرايا القبة والزيتون الأميرية هو شارع فرقة الجبل وكوبري سرايا القبة. أسرع طريق دلوقتي هيقابلنا بديل عن كورنيش النيل بعض الكثافات في منطقة رود الفرج ومنطقة شارع شبرا، هيكون هو امتداد أحمد حلمي. أسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لشارع رمسيس وغمرة المتجه لمناطق مدارس غمرة والطاهر وجامعة عين شمس وهو محور روكس الجديد. أسرع طريق بديل عن محور جمال عبد الناصر في القاهرة الجديدة هو 90 الجنوبي او 90 الشمالي. اسرع طريق بديل عن مدارس 15 مايو حلوان وجامعه حلوان والمعصره هو محور الاوتوستراد. اسرع طريق بديل عن مناطق دار السلام والمنيل ومدارس السيده زينب وعبدين وجاردن سيتي هو كورنيش النيل. باقي الحركه المريه بصفه عامه داخل كافه المحافظات ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: بشكرك يا صابر وصباحك زي العسل.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: اسمع يا سيدي يا برج الجدي، اسعى في الخير واعمل اللي تقدر عليه وشوية زيادة، وسيب الباقي على ربنا من غير لحظة قلق. يا دل ومحتاج النهاردة تخرج الطاقة طاقة الرغي اللي جواك مع حد بتثق فيه ومتحسبش الكلمة قبل ما تقولها. شغال، انا ما ببطلش، ما تقلقش يا برج في الدرج. يا حوت محتاج النهاردة تبطل العادة بتاعت انك قبل ما تعمل اي حاجة تاخد رأي ناس كتير قوي. العدد الكتير مش هيطلع لك النتيجة اللي انت عايزها. في الصفوة، اختار الصفوة الحمل، خليك محايد في موضوع انت عارفه والبرج في الدرج بيقولك انت فاهمه. علشان التدخل في الموضوع ده لازم تكون محايد، ده كلام للحمل. اما للثور بيقولك اللمة الكبيرة مش دايما كدابة ولا حاجة، في لمة كبيرة حلوة وعسل وفيها هيصة كده، انت محتاجها مؤخرا، محتاج هيصة وتنطيط وشوية رأس. الجوزاء الزحمة اللي في دماغك بقى بتمنعك من انك تاخد بالك او تسمع اصوات تانية بتقولك كلام حلو قوي. هدي الزحمة دي شوية علشان تسمع الاصوات اللي تستاهل تتسمع. يا سرطان ما ينفعش انت على طول الطرف اللي بيسمع في المشاكل واللي بيحاول يحل وبيحاول يعمل كل حاجة علشان غيره، انت محتاج ان حد يسمعك شوية. الله، وانت كده هتفضل على طول انت اللي تحل؟ محدش هيحل لنا خالص. طب الاسد، ما تستسهلش وتاخد الطريق القصير في كل حاجة، في حاجات محتاجة شوية تعب اكتر من كده. يا عذراء، خليك متفائل وفكر في كل حاجة حواليك بنظرة بيضاء شوية اكتر من كده ممكن. الميزان، ما تهملش صحتك الله يخليك، ما تضغطش على نفسك الله يخليك، ارتاح الله يخليك شوية. العقرب، في حد اليومين دول يعني حاول يستفزك بشكل ما، بس يا عيني عليه، هو جاي يستفزك فرقعت وضربت في وشه واتحرق دمه. برافو عليك يا عقرب، برافو عليك والله، السقفة دي لكل العقارب، نديهم سقفة يا عقرب. واخيرا القوس، الوقت المناسب اللي تتكلم فيه جه دلوقتي، الوقت المناسب جه دلوقتي، جه دلوقتي، جه دلوقتي. عد لنا الحوت، حاضر، بيقول لك فين الحوت، فين الحوت، فين الحوت، فين الحوت، ده اهو يقول لك محتاج تبطل حته ان انت تستشير ناس كتير قوي في حاجه انت مقبل عليها، اختار ناس معينه اكثر دقه. عايزين الجدي تاني، حاضر، اسعى في الخير واعمل كل اللي تقدر عليه وشويه زياده كمان، والباقي من عند ربنا هيفرحك وهيبسطك قوي. الحمل، خليك محايد في الموضوع اللي انت داخل فيه، الصلح حلو ولكن بحياد. الجوزاء، الزحمه اللي في دماغك بتمنعك من انك تاخد بالك او تسمع اصوات تانية بتقول كلام حلو قوي، ففضي دماغك شويه عشان الناس اللي صوتها حلو دي اللي بتتكلم محتاج تسمعها. اما الطور بيقول لك اللمة الكبيرة مش دايما كدابة، انت محتاج اللمة الكبيرة ومحتاج شوية رقص وتنطيط وحاجات عسل كده علشان تبسط. قولولي عايزين فقفل الشباك، عبد الحليم ولا محمد فوزي؟ بسرعة ابعتولي على واتساب راديو 90 حالا، حليم ولا فوزي؟ بسرعة بسرعة بسرعة.

0: رايحين على فين على فين على فين.
1: لسه مكملين صباحك ومطرحك، وعايز اقول لك الساعه الثانيه هيكون عندنا حاجه حلوه قوي. هيكون عندنا ميدلي للنجمه ذكرى، لان النهارده ذكرى رحيل النجمه ذكرى، فهيكون في شويه اغاني حلوه قوي. النجمه ذكرى النهارده

يعني الساعة الثانية اوعى تفوتك علشان فيها ندي للنجمة ذكرى وهنتكلم عن مشوار النجمة ذكرى في ذكرى رحيل هذه النجمة العظيمة. لسه مكملين صباحكم ومطرحك على راديو 90 اف ام والاصوات الحقيقة كلها، لا مش كلها طبعا، الاغلب اختار النجم محمد فوزي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارة رسمية التي يقوم بها إلى مصر، ومن المقرر أن يجري الرئيسان مباحثات حول العلاقات الثنائية ومستجدات القضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعث برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن بالغ امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد أن الزيارة والمباحثات مع الرئيس السيسي أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون واستمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة، بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأكد عبد العاطي دعم مصر لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه ورفض الانتهاكات الإسرائيلية، مشددا على أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701. هذا وتناول الاتصال جهود خفض التصعيد وتداعيات التطورات في منطقة البحر الأحمر على الملاحة والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي أكدت أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف توفير السكن الملائم للمواطنين داخل مجتمعات سكنية حضرية متكاملة الخدمات. جاء ذلك خلال ترأس المهندسة رندا المنشاوي اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعية ودعم التمويل العقاري لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطرح وتنفيذ الوحدات السكنية، ومن بينها الإعلان عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار. رياضيا، الأهلي فاز على أبو قير للأسمدة بهدفين نظيفين، وبذات النتيجة فاز الاتحاد السكندري على المصري، وذلك في الجولة الخامسة من الدور الممتاز لكرة القدم. مستمعينا الكرام، للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة، السلامة في
2: العلامة. من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
3: 1990 FM with Yunus. Start your day with Ahmed Yunus.
4: Your favorite morning show is on.
3: 1990 FM. Non-stop music with Yunus.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
4: السلامة في العلامة.
5: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موقوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.
0: صباح الخير، أحمد يونس معاكم على راديو 90 90.
1: صباح الخير، انتم معنا في صباحكم مطرحك على راديو 90 90 فام. والنهارده ذكرى ميلاد الفنانة الجميلة ذكرى، اسمها بالكامل هو ذكرى بنت محمد عبد الله الدالي، وكانت اصغر اخواتها الثمانية اللي هم توفيق ومحسن والسيدة وسلوى والحبيب وهاجر وكوثر ووداد. بدأت تغني ذكرى من وهي في المدرسة، وكان والدها بيشجعها على ده جدا، لكن والدتها ما كانتش محبذة للموضوع ده خالص. كمان بعد وفاة الوالد بدأت الوالدة تتغير بقى وتشجع ذكرى وتدعمها في المشوار الغنائي. مشوارها الفني بدأ سنة 1980 في برنامج مسابقات اسمه بين المعاهد، وشاركت فيه بأغنية اسأل عليا للفنانة ليلى مراد، وشاركت بعدها برنامج تاني للهواة وكان اسمه فن ومواهب بنفس الأغنية، وأغنية الرضا والنور لكوكب الشرق أم كلثوم. ذكرى فازت بالجائزة الكبرى في المسابقة دي، وسنة 1983 سجلت أول أغنية خاصة بيها كان اسمها يا هوايا، وكمان في السنة دي أدت أول حفلة ليها في مهرجان قرطاج في تونس، وانضمت بعدها لفرقة الإذاعة والتلفزة التونسية، وهناك قابلت السيد عبد الرحمن العيادي اللي لحن لها معظم أغانيها بعد كده قبل ما تيجي مصر، وصدر لها في تونس 30 أغنية منهم 28 من تلحين عبد الرحمن العيادي. سنة 1986 سافرت ذكرى سوريا علشان تتعلم أصول الغنى والمزيكا، والتقت بالملحن خليفة اللي كان بيدور على صوت جديد لأعماله الغنائية، وكان من كلمات الأستاذ عبد الله منصور، وعرض على ذكرى 4 أغاني وتم تسجيلهم في استوديو دمشق، وانتقلت بعدها ذكرى لليبيا وتألقت برضو هناك بمجموعة من الأغاني ونجحت برضو نجاح كبير في ليبيا. وعلى فكرة ذكرى كانت وستظل هي المطربة الوحيدة اللي ليها رصيد كبير من الأغاني والألبومات الليبية، وكان آخر ألبوم ليبي يصدر لذكرى هو نفسي عزيزة أو نفسي عزيزة سنة 2003. أما 1987 شاركت ذكرى في مهرجان الأغنية التونسية وحصلت على الجائزة الثالثة بأغنية حبيبي طمن فؤادي. ذكرى انتقلت انتقال كبير تاني بقى، ولما جت مصر والتقت بالموسيقار هاني مهنا انتج لها ألبومين، الأول هو وحياتي عندك اللي بنسمع الأغنية بتاعته دلوقتي، وده سنة 1995 ويعتبر من أقوى الألبومات في الوطن العربي أنذاك. وبعد كده قدم لها ألبوم أسهر مع سيرتك أنا. سنة 97 صدر لذكرى مع ميجا ستار ألبوم الأسامي ونجح برضو، وبعد كده قدمت أغنية هاجري في ألبوم كوكتيل نجوم ميجا ستار 3، وشاركت في أوبريت الحلم العربي طبعا، وصدر ليها برضو أغاني زي الله غالب، وقدمت أغنية مع الفنانة أنغام لدعم القضية الفلسطينية اسمها نحلم إيه. ألبوم الله غالب ويانا من إنتاج شركة فنون، وفي 2001 شاركت مع إيهاب توفيق في دويتو ولا عارف قلبي اللي كان ولازال من أقوى الأغاني والدوتوهات. وإيهاب توفيق بيقول عن الأغنية دي نعم من الأغاني وش تساعد عليهم هما الاثنين، وكان بيقول إن ذكرى منتهى الاحتراف وهي بتسجل الأغنية دي وبيصوروها. نزلت طب كنت أقولها، غير طبعا ألبوماتها الخليجية الكتير، وكان آخر ألبوم قدمته مع شركة روتانا وكان سنة 2003، والألبوم صدر قبل وفاة ذكرى بثلاث أيام بس. وبعد كده شركة روتانا قررت إنها تعمل أغنية بحلم بلقاك، وعملتها بمجموعة من الفيديوهات كده الأرشيفية لذكرى، والأغنية صدرت في وقت وفاة ذكرى في الأيام الأولى، وكانت من ألبومها الأخير ألبوم يوم ليك ويوم عليك من روتانا. تعالوا نسمع مجموعة في ميدلي النجمة ذكرى في ذكرى وفاتها.

0: صباح الخير احمد يونس معك.
1: صباح الخير
2: 90
1: number one station. Station was hit music.

0: أنا بحب يونس، يونس بيحبني.
1: رهيب جدا زيتون، ولد خطير قوي.
2: يونس وزيتون كل يوم من الحد للخميس 7:10 الصبح في صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على راديو 90.9.
3: مدلي صباحك.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 فام. يا رب تكونوا صباحكم حلو كده ومودكم تمام. تعالوا اقول لكم بقى البرج في الدرج بيقول لكم ايه. يا برج الجدي بيقول لك اسعى في الخير واعمل اللي تقدر عليه وشويه زياده. يا دلو محتاج النهارده تخرج طاقه الرغي اللي جواك مع حد بس يكون مصدر سيكا علشان ما تقولش كلام يروح في حته غلط. يا حوت محتاج النهارده تبطل عادتك في انك قبل ما تعمل حاجه تاخد راي ناس كتير قوي. المشكله ان انت مش هتعرف تقرر القرار الصح. يا حمال خليك النهاردة محايد على قد ما تقدر بخصوص اي حاجة هتتحكي لك. الطور اللمة الكتيرة مش دايما كدابة وخصوصا لما تكون لمة فرفشة يعني وهزار يعني بتبقى حلوة. الجوزاء الزحمة اللي في دماغك ساعات بتمنعك من انك تاخد بالك وتسمع اصوات تانية بتقولك احنا هو نحن هنا. طيب السرطان ما ينفعش تفضل انت على طول الطرف اللي بيحل المشاكل واللي يسمع الناس واللي يطبطب ويدادي ويعمل ومحدش بيطبطب علينا. يا عم من حقك انت برضو تتدلع شوية. طب الاسد بيقول لك ما تستسهلش وتاخد اقصر طريق. شوف كل الخيارات المتاحة قدامك واختار الاحسن بالنسبة ليك. بيقول لك مش دايما الاقصر هو الاسهل. العذراء خليك متفائل اكتر وفكر في كل حاجة حواليك وحاول انك تبص للدنيا انها احسن وهي هتكون احسن. اما الميزان صحتك محتاجة تركيز اكتر من كده. يا ميزان اليومين دول يا عقرب في حد اليومين دول بيحاول يستفزك بس يا عيني اللي حصل انه جاي يستفزك فانت لبسته في حيطة وهو اللي اتحرق دمه. برافو عليك. اخيرا القوس محتاج تختار الوقت المناسب اللي تفتح فيه كلام العتاب. العتاب مش دايما في اي وقت نتكلم فيه وبرضو الطريقة يا ترى هتبقى ازاي. طب العيد ميلادهم النهاردة مواليد 16 سبتمبر. لما يكون في حاجة مش عاجباك ما بتعرفش تسكت غير لما تقولها. خلي بالك لان يعني ده بيحطنا في مواقف مش اجمل حاجة ومش عايزين الناس تزعل وتقفش ارجوك لان انت جدع. طيب ايه كمان من مواصفات العيد ميلادهم النهاردة؟ عصبي طيب في نفس الوقت. ما دايما العصبيين كده غلابة في الاخر. صباح الفل من جديد. صباحكم مطرحك على راديو 90 فم. موعدنا دايما من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 9 الصبح.
2: الراديو 90
1: صباحكم مطرحك معكم احمد يونس على راديو 90.

0: فزلكه.
1: نشرة أخبار جرى إيه؟
2: أبليكيشن الأب بتاع سناب شات ضاف ميزة جديدة بتتيح للمستخدم التخطيط للفعاليات والإيفنتس واللقاءات الواقعية وتنظيم دعوات مباشرة من داخل الأب لتعزيز استخدام المنصة خارج العالم الرقمي كمان. والميزة دي بيصل عدد المشتركين فيها في الحاجة الواحدة منها يعني 200 شخص، والمستخدم يقدر يدخل عليها شوية بيانات شوية معلومات عن الإيفنت، وبتدخل من قسم البلانز الموجود على البروفايل بتاعك وتبعت الانفيتيشن لأصدقائك من خلال الرسائل الخاصة. يوتيوب أعلن إطلاق ميزة جديدة تفاعلية وهي التفاعل المباشر أو Live React من خلال أبليكيشن يوتيوب، والميزة دي بتستهدف لتعزيز تجربة المشاهدة التشاركية للبثوث الحية، وبتتيح لصناع المحتوى والمستخدمين بث ردود أفعالهم المصورة والمباشرة على مقاطع البث الحي في نفس اللحظة ومشاركتها مع المتابعين. أما جوجل فأطلقت رسميا أبليكيشن جيميناي يخص أجهزة الكمبيوتر اللي بتشتغل ويندوز 10 و 11 لتسهيل وصول المستخدمين لأدوات الـ AI من خلال الديسكتوب مباشرة دون الاعتماد على متصفح الإنترنت. جوجل وسعت نطاق أبليكيشن دريم بينز المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وده بقى متاح حاليا لجميع حسابات جوجل المؤهلة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما كان تجربة محدودة لمشتركي خدمة جوجل AI ألترا. مانتا أطلقت وكيل ذكاء اصطناعي جديد اسمه ميوز، وهو تطبيق مستقل بذاته لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام بالنيابة عن المستخدم من أول تصفح الإنترنت والتسوق لحد ما النماذج والتخطيط للرحلات وإرسال الإيميلات وجدولة الإيفانس. العاصمة الصينية بكين شهدت إطلاق مشروع فريد من نوعه وحضانة مخصصة للروبوت علشان يعودوهم على التعامل مع العالم الواقعي ويطوروا مهاراتهم من خلال الممارسة والوقوع في الغلطات وتصحيحها، وكمان من تعلمهم إزاي ما يتعرضوش للبشر وما يأذوناش. قاضي أمريكي رفض دعوى قضائية رفعها مواطن عنده 34 سنة ضد شركة نينتندو للألعاب الإلكترونية، بيطالب فيها الشركة بمنح لقب بروفيسور باكيمون وطلب الحصول على تعويض لا يقل عن $341,000 إلى جانب منحه شهادة البروفيسور والسمح ليه باستضافة فعاليات باكيمون متعددة عنده. الأسبوع اللي فات فيه 30 روبوت خرجوا في الشوارع في العاصمة البولندية للمطالبة بتشديد القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي وتحذير من المخاطر المتزايدة اللي ممكن تحصل مع انتشار الذكاء الاصطناعي. دي كانت شوية أخبار في عالم التكنولوجي في صباحك ومطرحك على راديو 9090 أم صباح الفل. يلا بينا نرجع نسمع المزيكا من جديد، هيا بينا.

خلصت حلقتنا من صباحكم اطراحك على راديو 90 افام. يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم. هنتقابل بكره في حلقه الويكند الاستعداد للويكند وحلقه المزيكا الكتيره جدا والكلام عن الافلام والبوكس اوفيس والكلام عن التوب تشارتس. شكرا ودقائق وهيبقى معاك الدقيقه الاولى وبعد كده مع ابراهيم طبعا، والدقيقه الاولى بعدها لسه الصبح فادي عبير. يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر. هذا ومن المقرر أن يجري الرئيسان مباحثات حول العلاقات الثنائية.

ومستجدات القضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعث ببرقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن بالغ امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد أن الزيارة والمباحثات مع الرئيس السيسي أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون واستمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة، بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأكد عبد العاطي دعم مصر لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيها ورفض الانتهاكات الإسرائيلية، مشددا على أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما تناول الاتصال جهود خفض التصعيد وتداعيات التطورات في منطقة البحر الأحمر على الملاحة والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة. مجلس النواب الأمريكي أقر للمرة الثالثة قرارا بموجب قانون صلاحيات الحرب يفيد بتقييد استمرار العمليات العسكرية ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، وجاء التصويت بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 مع انضمام عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، ولا يصبح القرار نافذا بمجرد إقراره في مجلس النواب إذ يتعين استكمال مساره التشريعي. السلطات الأوكرانية أفادت باندلاع حريق في مستودع بالعاصمة كييف إثر هجوم بطائرة مسيرة دون ورود تقارير أولية عن سقوط قتلى أو مصابين. يأتي ذلك غداة هجمات روسية على العاصمة. قالت السلطات الأوكرانية إنها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفن في موانئ أوكرانية، وقالت إن الأهداف كانت مرتبطة بنقل إمدادات للقوات الأوكرانية. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي أكدت أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف توفير السكن الملائم للمواطنين داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات. جاء ذلك خلال ترأس المهندسة رندا المنشاوي اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطرح وتنفيذ الوحدات السكنية، ومن بينها الإعلان عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار. رياضيا، الزمالك يواجه غزل المحلة في 8 من مساء اليوم، وذلك في الجولة 5 من الدوري الممتاز. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28 درجة. الدقيقة الأولى.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: يا صباح الفل على كل سمعت الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، وكل الناس كده اللي خلصت ولادها وراحت ودتهم المدارس. خلصتهم كانت
0: وصلت أولادها خلصت التاسك الأولاني.
1: أيوة خلصت بقى التركيز ده اللي بيبوظ الأولاد.
0: ماشي.
1: خلصت التاسك الأولاني بتاعتهم وراحوا ودوهم المدرسة، ودلوقتي عايزين نعرف انتوا بتعملوا ايه بقى، يعني عادة روتين ما بعد التوصيل للمدارس
0: يستحقوا سقف
1: سقف
0: اللي انتوا صحيتوا عملتوا سندوتشاتهم ووصلتوهم بالسلامة وتستنوهم يعني يخلصوا اليوم الدراسة بتاعهم، فان شاء الله خير كده ويكون يوم سعيد على كل الناس اللي سمعنا في كل مكان. وحلقة يوم الاربع وقبل نهاية الاسبوع، فدايما كده تلاقي يوم الاربع ده يا اما عندك انك خلصت حاجات كتير من اللي عليك في الاسبوع، يا اما بقى ايه وراك مشوار هنا وراك حاجة هنا، ميتنج مثلا متأجل من يوم الحد او الاثنين فرميته كده لاخر الاسبوع، فاهلا بيك انت وصلت.
1: يا اما بتلم كل فعلا الحاجات او التاسكس اللي لسه ما عملتهاش من اول اسبوع بتلمها بقى في الاربع والخميس، يلا نلحق قبل ما الاسبوع يخلص.
0: عايز اسالك سؤال وفكر كده معايا، اكتر يوم يعني بالمعتاد كده خلال الاسابيع اللي فاتت بالنسبه لك هو اريح يوم، هل بدايه الاسبوع ولا نص الاسبوع ولا اخره، يعني حد واثنين ولا والحد، في ناس كتير لسه بتشتغل working from home، ولا مثلا يوم التلات اللي هو نص الاسبوع، ولا يوم الخميس، اريح يوم بالنسبة لك، احلى يوم انت بتحبه؟
1: حلو ده قوي، سؤال محترم.
0: احلى يوم عمليا، يعني كل ايام ربنا حلو، لكن احلى يوم عمليا بالنسبة لك،
1: يوم بالنسبة لك فيه مود، انت عارفة بحب يوم الجمعة جدا.
0: اخترت يوم الاجازه.
1: احلى
0: يوم شغل بالنسبه لك يوم الاجازه؟
1: لا شغل، انت قصدك شغل؟
0: أيوة.
1: لا انا افتكرتك بتقول شغل عمليا اللي هو بتعمل حاجه فيه تبسطك يعني.
0: ماشي.
1: على فكره بقى، على فكره
0: إيه
1: في ناس بتشتغل يوم الجمعه.
0: طبعا
1: انا كنت بشتغل يوم الجمعه سنين حياتي كلها تقريبا، فعادي يعني. بس الفكره كلها انه انا يعني بحس ان يوم الجمعه حلو عشان بحس ان هو مود ورايق يعني،
0: عشان في الفول والطعميه بتاعت اللمه دي، صح؟
1: فول طعميه بخور الصبح.
0: سلام.
1: اجواء هدوء.
0: انا عايز الجمعه دلوقتي.
1: انا عايز الجمعه دلوقتي بالظبط. طيب احنا النهارده بقى نسالكم سؤال كده، عارفين دايما في حاجه بتحصل للانسان يقول هو انا بس لوحدي اللي كده؟ اول رد جالنا على الموضوع ده على الفان بيج بتاعتنا على فيسبوك، حد بيقول هو انا بكلم نفسي. فهل انا لوحدي اللي كده؟ احنا النهارده ده دي حلقه ايمانا مننا واملا مننا ان احنا ما نطلعش لوحدنا.
0: فجمله انا بكلم نفسي، كلنا يعني واضح كده ان احنا بنكلم نفسنا
1: طبعا.
0: لكن ممكن تبقى فاكر ان انت لوحدك بس اللي بتعمل كده، فابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4، ولو انت اول مره تسمعنا او اول مره هتشارك معنا فابعت لنا برضو اسمك في المسج علشان نصبح عليك. تاني رقمنا 010 490 90 4، وقول لنا هل انت لوحدك اللي بتكلم نفسك
1: ولا في حد
0: ولا حد تاني بيكلم؟
1: لا هل في حد بيرد علي؟
0: لا لو طول
1: ما انت بتكلم نفسك يبقى عادي، اول ما حد يرد عليك يبقى انت كده خاطر
0: تقلق.
1: هل بيكلموا نفسهم؟ ده سؤال مهم جدا.
0: مين بيرد عليا؟

0: لسه بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. صباح الفل على كل الناس اللي موجوده معانا كده ومصحصحه، او لو مش مصحصح سيب لنا احنا الفرصه دي صحصحك بغنوه نفوقك اكتر بلعبه كده او دردشه لذيذه كده في بدايه اليوم.
1: نسالك سؤال اكيد هيخليك ترد يعني، وعارفين اللحظه اللي بتبقى فيها اول مثلا ما تخرج من امتحان تقول هو انا الوحيد اللي حليت الامتحان ده غلط، او انا الوحيد اللي ما كملتش في الحاجه دي. انت مش لوحدك، عارف اللحظه دي احنا جايين نقول لك انت مش لوحدك، بس بقى بطريقه مختلفه. انه مثلا اول مسج جات لنا حد بيقول هو مش كاتب اسمه، فيعني اكونت ملوش اسم، بيقول انا بكلم نفسي، انا الوحيد اللي كده
0: بالظبط. فبعت لنا كده لو انت يعني، طب نعكسها تيجي
1: ايه اللي هو
0: اخر مره كلمت نفسك قلت لها ايه؟
1: كفايه بقى،
0: قلت لها ايه بجد؟
1: كفايه بقى.
0: بعت لنا على الواتساب على 010 400 90 90 4.

0: بير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب بروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي، وادفع بيومن فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15 641، تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 332 474 623.

0: لن ينهونا.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ولسه لحد الساعه 10 كده مصحصحين مع بعض. او تعال انت مش مصحصح ونفوقك ونصحصحك، خلي بالك رايق.
2: عايز اقول حاجه سريعه بس معلش، لو في حد لوحده هو اللي بيقول كده، دي جمله برضو عايز اقولها على فادي دلوقتي، لانه فادي دلوقتي بقول له فاضل 30 ثانيه يا فادي، بقول له هيجيب حاجه بسرعه من بره، فبقول له فادي احنا داخلين
1: هوا، قال لي بجيب لك حاجه من بره
2: بصراحه، بجيب لي حاجه من بره، فبيقول لي بقول له لا استنى استنى بعد الهوا، فراح قال لي لا لا ده 30 ثانيه دول كتير، هو جنبنا يعني في الاوضه اللي جنبنا، بس حسيت اللي هو مفيش اكيد اي حد غير مذيع الراديو اللي ممكن يقول 30 ثانيه دول كتير على فكره.
1: اصل يا جماعه احنا عارفين قيمه الدقيقه،
2: قيمه الثانيه يعني الثانيه بجد.
1: واتقالت لنا زمان فكره لو انت عايز تعرف بجد ان قد ايه وقت ربنا ده فيه بركه وفي يعني وكبير قد ايه، فالدقيقه لو عايز تعرف قيمتها اسكت لمده دقيقه.
2: ايوه صح، انا
1: ما اعرفش ان هي كتير طبعا مقدرش. احنا ما نقدرش انك تسكتي يا نعمل ايه،
2: ما اقدرش والله العظيم، انا اصلا لو سكتها هبقى رغايه اكتر يعني، فاهم
1: ايه ده ازاي؟ ايه ده صح
2: والله والله. ماشي طيب، خلينا نكمل كده ونقول الناس بتقول ايه. احمد عطيه بيصبح علينا، صباح الفل احمد عطيه في اسماعيليه، فبنصبح عليه. في كمان الهام بتقول صباح الخير والسعاده وراحه البال عليكم، انا بكلم نفسي وبحل مشكله مع نفسي عادي جدا.
1: طب بتتخانقي مع نفسك يعني؟ بتقعدي اللي هو الخناقه بقى اللي هو انت يعني الهام والهام،
2: الهام
1: عبير
2: والهام.
1: وعبير مثلا
2: والهام
1: ولا تسميها الشخص التاني ده حاجه تانية.
2: انت عارف ان ده تكنيك في علم، مش في علم نفس، ده
1: تكنيك نفسك شخص تاني
2: يعني الاشخاص مثلا فور اكزامبل، انت في حد بيتوتر قوي يعني في حاجه جواك بتتوتر قوي، فتديها اسم.
1: مش يعني
2: اسم مثلا مدونة، مدونة بالراحة على نفسك، او بيقولك تسميه اكتر اسم شخص حد بيتوتر انت بتحبوش
1: بتكرهه،
2: فتروح مثلا قايل له ايه
1: انت بتكرهي مدونة في مشاكل،
2: انا معرفش اي مدونة بحياتي عشان كده قلت مدونة، مش كنت عارفة انا على فكرة، كنت عارفة الفخ ده
1: منى مثلا
2: مثلا. لا انا عارفة منى فمش عايزة اقول منى، انا حرة. صباح الخير عليكم، كل واحد فينا بيكلم نفسه، لكن لما اسمع مش عارف، لما اسمع فادي وعبير خلاص استغنيت عن نفسي.
1: شفت جيت عند الحته المهمه بقى، والله ما ينفع والله سقف على الكلام الحلو ده،
2: يا الكلام الحلو ده.
1: طيب في كمان بنسمعك من اسماعيليه، غاده منصور، يا غاده صباح الفل عليكي، بتقول صباح الفل والياسمين عليكي يا فادي انت وعبير، والموضوع فعلا بكلم نفسي ولا لا؟ انا ما بكلمش الا نفسي لدرجه اننا بقينا اصحاب، ما برتاحش غير مع نفسي على الاقل، مش هتتخلى عني ولا هتسيبني، بس ما غصب عنها. وشغله بقى بهاء سلطان،
2: بكلم نفسي اكيد
1: لايقه على الموضوع
2: صح. انت كده خدت دور فادي. طب في حد بيقول معاكم وانا مسمع ليا، انا لو اسمع ليا متالقه جدا النهارده، معاكم وانا مسمع ليا، انا لو ما كلمتش نفسي يومين يبقى في حاجه غلط، ده انا بعمل مواضيع واناقشها، امال هشتكي عيالي وجوزي لمين؟ ما اقول نفسي، وحد مستحمل يسمع مشاكل حد؟ بس السؤال بقى بتكلموا، عشان السؤال ده هيفرق معايا نفسيا جدا على فكره دلوقتي، حالا محتاج اعرفه، هل انتوا بتكلموا نفسكم انترنلي كده من جوه، ولا بتكلموا نفسكم اللي هو بصوت عالي؟
1: وطريقه الكلام عامله ازاي
2: مهم بقى،
1: يعني
2: السؤال مهم.
1: بتكلم بتعاتب نفسك ولا بتشجع نفسك، ولا بتطبطب على نفسك مثلا، او تحتوي الموضوع،
2: ولا بتتخانق مع نفسك على فكره، ولا بتفضفض زي ما منى بتقول.
1: وكل حاجه ممكن نقول لك علميا هي يعني من علم النفس بيفسرها ازاي، لانه هي ليها حاجات علميه شويه، انه لو انت بتتعامل مع نفسك بشكل قاسي شويه او بتعاتب نفسك فده ليه
2: دلاله معينه بالظبط،
1: لو بتشجع نفسك فده تمام، بتطبل لنفسك في حاجه معينه. الله ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده،
2: طريقه كلامك مع نفسك دي حاجه مهمه جدا. انت عارفه فادي مره كنت بتفرج على البودكاست كده وسمعت جمله والله علقت معايا جدا، هقولها لكم. حد كان بيقول
1: هقولها لك
2: بس والله ركز قوي في الجمله. بيقول لك ان انت تخيل ان انت تتحبس مع، لو قالوا لك ان انت تتحبس مع شخص من اتنين، يا اما واحد صاحبك بتحبه قوي قوي لمده سنه، يا اما تتحبس مع اكتر حد ما بتحبوش لمده سنه، هتختار مين؟
1: اكيد الشخص اللي بحبه
2: بالظبط. فبيقول لك بقى ان الحقيقه ان انت ما بتعملش كده، انت بتحبس نفسك جوه نفسك مع اكتر حاجات بتقولها لنفسك سيئه جدا جوه نفسك، فانتوا محبوسين مع بعض بجد. فانت بتختار مين؟ انت بتختار تقعد مع الشخص اللي بيحبك اللي هو صاحبك اللي هو المفروض نفسك، ولا بتختار الجزء اللي بيقولك كلام صعب قوي وتقيل قوي واكتر حد المفروض انه بيكرهك بيقولك كلام وحش قوي طول الوقت؟ فده مهم جدا، عشان كده عايزين نعرف انتوا بتقولوا ايه لنفسكم، وزي ما فادي قال ايه اخر جمله قلتوها لنفسكم.
1: بقول لنفسي كده ايه الحلاوه دي،
2: ده انت بتقول كده تبقى عظيم والله، بتعمل كده بقى؟
1: اه فخور بنفسي.
2: الله الله الله الله،
1: عند برج الاسد وخط كده،
2: خط كده خد خط برج الاسد جامد طبعا.
1: ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4. واضح كده ان اسماعيليه بتسمعنا كلها في صباح الفل على كل اسماعيليه، لكن عايزين نعرف محافظات مصر المختلفه اللي سمعنا دلوقتي منين. طبعا غير القاهره منورين كالعاده، لكن المحافظات المختلفه ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أوي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة 6.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي. علشان

مع شيماء حافظ ومحمد نجد من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: كتير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه بنكلم مع بعض، لسه الصبح على الراديو 90 90، وبندردش مع بعض عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ولسه بنتكلم كده. فبتكلم نفسك تقول لها ايه؟ لكن إيه؟ معانا مسجز كتيره جدا من كذا مكان بقى، في من مصر ومن بره مصر ومن القاهره ومن اسماعيليه.
2: انا مش عارفه ايه قصه اسماعيليه النهارده، منورين طبعا.
1: بس في من الامارات كمان، صباح الفل عليكم، بسمعكم من الامارات. مش كتير بكلم نفسي، لكن بس بيبقى في وقت لما بحب اشجع نفسي. اخر حاجه قلتها لسه من شويه في الشغل، قلت لنفسي ميتنج وهيعدي، ويا سلام بقى لو تشغلوا حاجه تامر عاشور من القديم شويه. صباحكم زي الفل. اسمك ايه؟ اسمك ايه عشان نقول اسمك؟ ده من محمد بحيري. يا محمد صباح الورد.
2: صباح الفل يا محمد. طيب في بقى حد بيقول، محمود بيقول السلام عليكم وصباح الورد، انا محمود من القاهره والموضوع تحفه، كلامكم كله صح. يعني ممكن فعلا حد يعمل حاجه مش صح او مش حلوه ويسال نفسه وهو انا بس اللي بعمل كده، وممكن واحد ما يجاوبش في امتحان ويقول انا بس ما جاوبتش. بس بصراحه مفيش احسن من ان الواحد يتكلم مع نفسه في اخر الليل ويسال هل انا كنت صح ولا زعلت حد. وبعدين بحب او يتكلم مع نفسي على الاقل اقول لها سر مش هتقوله لحد. ايه موضوع الاسرار ده؟ الناس على فكره كتير قوي بتتكلم عن موضوع الاسرار ده،
1: تقول سر
2: لنفسها عشان ما حدش يقول عليها سر. ما هو
1: مش عارفه يبقى مشكله والله.
2: ايه ده فكره محترم جدا. انا ليه رحت معاه قوي كده؟
1: الجمله اللي انت قلتيها بتاعت انه تكلم نفسك ده عادي، بس لو ردت هنا في مشكله.
2: هنا في خطر. في كمان حد بيقول صباح الفل على احلى اتنين في الدنيا كلها، ربنا يخليك والله العظيم.
1: شكرا.
2: احلى واحد، احلى واحده، وبعدين ممكن بقى يبقى تاني احلى واحد. وانا بكلم نفسي بس انا بتخانق وبزعل شويه كمان هضربني. طب ده خطر بقى ده. بص في حد اهو، خطر خطر.
1: او في كمان الناس اللي بتفتكر نفسها ان هي ردت على المسجز بس هي ما ردتش، هو انا لوحدي اللي بعمل كده؟ فقولوا لنا عادي. يعني بتفتكر ان انت رديت وتواصلت
2: طبعاً
1: مع اللي بعت لك مسج عادي؟
2: بس المفروض اعتذر بقى لما نعمل كده.
1: لا ما هو ما انا فاكر اني رديت.
2: ما هو لما يعرف بقى ان لما انت تعرف انك ما ردتش هو يجي عاتبك، المفروض تعتذر له.
1: ما انا بعت وما ردش.
2: ما هو تعتذر له على الهواء، يعني مش على الهواء، يعني قصدي تعتذر له على الحقيقه.
1: رد الاول.
2: ماشي. طيب بحب حد بيصبح على ولادي، انا رحاب صباح الفل، بصبح على ولادي وبقول لهم مؤمن كل سنه وانت طيب وعقبال 100 سنه. هو عيد ميلاده الشهر ده مش النهارده. اوكي. بعاتب نفسي كتير قوي على طول على اي حاجه بعملها. طب يا جماعه والله العظيم دي حاجه خطر جدا.
1: طيب رمضان بيسمعنا من الفيوم، بس بعت لنا اللوكيشن، في ايه؟ هل انت تايه او ده ايه؟ خير؟
2: نروح
1: يعني في ايه؟
2: عايز اروح الفيوم والله العظيم.
1: رمضان صباح الفل عليك، بس هنسالك يعني بتسمعنا منين؟ بس مش دلوقتي بعت لنا اللوكيشن بالظبط.
2: طب انت بتروح الفيوم؟
1: رحت مره.
2: طب نروح بقى مره.
1: لا رحت مرتين، مره انا صغير مره
2: قريب.
1: جميله جدا،
2: جميلة جدا.
1: مكان برضو ليه مود مختلف تماما.
2: في حد بيقول صباح الخير انا محمد من اسماعيليه برضو. انا اكتر واحد وقال كده، يعني انا محمد من اسماعيليه برضو. انا حاسه ان احنا لو نزلنا اسماعيليه هنبسط جدا في جنبك. انا اكتر واحد بيكلم نفسه لان مفيش حد بيفهمني اكتر مني. حلوه دي، وبقول واعمل كل حاجه ليا. انت عارف ان برضو فكره ان الناس تكلم نفسها بتبقى بيزد قوي على هل اللي قدامك بيفهمك ولا لا. يعني انت لو محدش بيفهمك هتعمل ايه فعلا؟
1: هكلم نفسي.
2: صح،
1: مضمونه
2: وهتعرف تتكلموا مع بعض
1: شويه. اتكلم انا وهي، نتكلم مع بعض. اللي طلبت تامر عاشور حاجه يعني تبقى قديمه شويه صغيره كده، فنسمع الغنوه اللي جايه ونرجع نكمل كلامنا في لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: بير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ورقم الواتساب 010 400 90 90 4 اللي عليه كل الرسائل الحلوه اللي انتوا بعتينها. فاحنا بصراحه عايزين نقرا كل حاجه. يعني اولا شكرا على اغنيه تامر عاشور، ده محمد اللي بيسمعنا من الامارات، صباح الفل عليك يا محمد، وانت تؤمر بس يعني اي حاجه تيجي في بالك ابعت لنا على طول.
2: هند بتقول صباح الفل، عاملين ايه؟ انا لسه بقول صاحبتي امبارح عرفته ازاي، انا كنت فاكره ان انا لوحدي مش باخد على الناس بسرعه، قالت لي وانا كمان انا بسمعك ومش الشيخ زايد. الحمد لله على السلامه.
1: مصطفى بيقول لنا صباح الورد عليك يا فادي، وصباح الياسمين عليك يا عبير. انا بقى فريد من نوعي، حابه بقول لنفسي اسراري وما بحبش ابوح لحد بيها، وبعدين كمان ممكن اخد اراء الناس في شغل او مشكله، اخد حلول منهم، وفي الاخر بتكلم مع نفسي واعمل اللي بحسه انه صح. لانه ببساطه مثلا عندنا في اسماعيليه بيقولوا صاحب نفسك ترتاح، واسمع اي غنوه لرامي صبري. حاضر.
2: في احمد بيقول انا بحب اتكلم مع نفسي واخد قرارات مع نفسي وافضفض معاها عادي جدا. في كمان،
1: طب هي دي بقت قله ثقه في غيرنا انه يبقى فاهمنا قوي؟
2: لا، بس في ناس ما بترتاحش، يعني في ناس ما بترتاحش قوي انها تحكي لناس تانية. صراحة انا
1: ولا هعمل كده مجهود كبير قوي علشان مثلا هاجي افضفض مع عبير في حاجه فعشان تفهمها بالظبط من نفس وجهه نظري،
2: بس عارف
1: هعمل مجهود كبير.
2: بحس دايما ال ال ال ال ال الخوف كله بيبقى مش بس في ان انت فكره ان انت تبقى ضعيف قدام حد او تتكلم في حاجه قوي قدام حد. وفي ناس بتحسبها انه مثلا لما اتكلم في حاجه حلوه فممكن مثلا الشخص ده ما تبقاش عنده، فيا اما يحسدني يا اما يكون نفسه فيها ومش عارف ايه
1: اكتر انه
2: بحس في ناس كده، يعني في ناس بتفكر كده. انا بصراحه بشوف ان المودريشن او اللي هو انك تبقى في النص حلوه قوي، بس الفكره ان احنا طول الوقت بنكلم نفسنا يعني. بس هو برضه السؤال ما حدش رد عليه، الناس بتكلم نفسها بصوت عالي ولا لا؟ يعني انا ببقى قاعده اكلم نفسي بصوت عالي، هل ده طبيعي ولا ده خطر؟ ده سؤال.
1: انت بتكلمي نفسك بصوت عالي؟
2: لا انا بسال، انا مش هقول انا بعمل ايه.
1: عبير.
2: انا مش هقول،
1: انا بسمعك.
2: انا مش هقول.
1: طيب صباح الورد والياسمين عليكم، بسمعكم من العبور، ده من زكريا. صباح الفل يا زكريا، انا مبسوط قوي ان في ناس النهارده من اماكن مختلفه لاول مره بتبعت لنا، وكمان اسامي جديده يعني علينا، ضيوف جداد كده او اصحاب البرنامج بقى خلاص. ف في حد يقول انا زعلان منكم، احنا عملنا ايه؟ طيب
2: انا ما عملتش اي حاجه والله.
1: عبير عملت ايه وانا مش
2: لسه ما لحقتش. هند قالت لي ما تقريش المسج، بس هو يا هند برافو عليك، غالبا ده انا.
1: طب اقريها.
2: لا ما انا مش هقولها. هي بتقول لي انت كنت في مدرسه معينه، فانا بقول لها انا كنت فيها، فهي بتقول لي ما تقوليش المسج بس انا.
1: طيب ماشي. صباح الفل عليكم، انا محمد برضو بسمعكم اسمع ليا ماشي، وبكلم نفسي وبلومها بس بستريح من النفس، بستريح من النفس اللوامه بتخليك تختار الطريق الصح. لما بتكلم مع نفسي في شيء ده شيء صحي بس مش قدام الناس، والا هاخد لقب مجنون.
2: طب برضو بصوت عالي، قلبه بصوت عالي، ما خدتش بالي.
1: بس وهو لوحده
2: ماشي منطقي. ماشي. انا شايف الصراحه ان الكلام مع النفس ده مهم، ولكن المهم تتكلم مع نفسك ازاي. تفتكر ان معظم الناس بتتكلم مع نفسها بطريقه غلط، صح يا فادي؟ انا حاسس ان معظم الناس
1: حاسس انه يعني انك بتعاتب نفسك قوي، مش بتتكلم معاها بالشكل المناسب، يعني ان هو الموضوع يعدي. نرجع نكمل تاني كل الرسائل الحلوه اللي انتوا بعتينها، فخليكم كاملين معانا في لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه بنكمل مع بعض وبنوصل يعني اخر جزء من حلقتنا، لكن سريعا كده كل الرسائل اللي انتوا بعتوها نصبح عليكم. في احمد بيسمعنا برضو، نسمع عليه بيقول صباح الفل، اتكلم نفسك عادي، انما الحيطه او الكرسي يرد عليك، ده اللي مش عادي. في كمان حد كان بعت لنا صوره، هي بعت لنا صوره ابنها هو يعني قبل ما يروح الحضانه. صباح الفل والله، انتوا بتشاركونا اللحظات الحلوه دي، وكانت بس المسج طارت للاسف. كان تقريبا هي بودي او حاجه او عبد الرحمن. صباح الفل على بودي او على عبد الرحمن.
2: في حد بيقول ما حدش بيتكلم مع نفسه بصوت عالي الا اذا كان الموضوع صعب جدا عليه وممكن يوصله لمرحله الجنين. لا مش للدرجه دي يعني، عارف اللي هو مستشفى المجانين مجرد وقت. لا. ما هو لا، مفيش حاجه اسمها كده طبعا. يعني الموضوع
1: على فكره هي حاجه صحيه قوي قوي. خلينا نرجع تاني للكلام الجد طبعًا. بقى هو حاجه صحيه ان انت تتكلم مع نفسك، لانك بتفكر بوجهات نظر مختلفه شويه وزوايا مختلفه. فكره انك برضو بتاخد راي غيرك دي حاجه كويسه، فممكن تروح تاخد راي حد بتثق فيه في حاجه معينه. لكن لو حسيت يعني، وانك تعرف تتكلم مع نفسك دي مهاره حلوه قوي انك تكتسبها كمان،
2: وانك تتكلم مع نفسك بايجابيه. يعني ده اللي كنا بنقوله انا وفيدي طول الحلقه، انه مهم قوي انك تتكلم مع نفسك بشكل ايجابي. ده هيفرق معاك قوي قوي قوي، وهيخليك ان انت كمان مفيش حاجه تقدر تكسرك بسهوله او توجعك بسهوله. فدي حاجه مهمه. ولو انتوا الناس بتعرفش تتكلم مع نفسك، كتابة هتساعدكم جدا جدا جدا، وانكم تدربوا نفسكم ان انتوا تتكلموا بايجابيه، ده هيفرق جدا.
1: كنا ضيوف خفاف لزايز عليكم يا رب، يعني
2: بس شغل بعض بقى.
1: هتقابلونا بكره قبل دلوقتي بساعه على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم،
2: باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر. هذا ومن المقرر أن يجري الرئيسان مباحثات حول العلاقات الثنائية ومستجدات القضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعث ببرقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن بالغ امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد أن الزيارة والمباحثات مع الرئيس السيسي أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون واستمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي جدد دعم

مصر لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه ورفض الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة، بحث خلاله تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وجهود خفض التصعيد وتداعيات التطورات في منطقة البحر الأحمر على الملاحة والتجارة الدولية. مجلس النواب الأمريكي أقر للمرة الثالثة قرارا بموجب قانون صلاحيات الحرب يفيد بتقييد استمرار العمليات العسكرية ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، وجاء التصويت بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 مع انضمام عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، ولا يصبح القرار نافذا بمجرد إقراره في مجلس النواب إذ يتعين استكمال مساره التشريعي. السلطات الأوكرانية أفادت باندلاع حريق في مستودع بالعاصمة كييف إثر هجوم بطائرات مسيرة دون ورود تقارير أولية عن سقوط قتلى أو مصابين، ويأتي ذلك غداة هجمات روسية على العاصمة. قالت السلطات الأوكرانية إنها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين، وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفن في موانئ أوكرانية، وقالت إن الأهداف كانت مرتبطة بنقل إمدادات للقوات الأوكرانية. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة يستهدف رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة البرنامج، حيث ناقش آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة في قطاعات التشييد والسياحة والصناعة والأدوية في إطار تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة. رياضيا، الزمالك يواجه غزل المحلة في 8 من مساء اليوم في الجولة 5 من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28 درجة.

0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. امبارح اتلعب في الدوري 4 ماتشات كلهم خلصوا بنفس النتيجة، كلهم خلصوا 2-0. مودرن سبورت كسب بترول أسيوط، والأهلي كسب أبو قير للأسمدة، المقاولين العرب كسب وادي دجلة، والاتحاد كسب المصري. النهاردة عندنا ماتشين، الجونة هيلاعب سويس بتروجيت الساعة 5، غزل المحلة هيلاعب الزمالك الساعة 8. امبارح لو جيت بصيت على ماتش الاهلي هيبقى عندك اكتر من نقط تقف عندها. في نقط ايجابية، في كلام ايجابي هتتكلم عنه، او مكاسب طلع بيها الاهلي والحسين عموتة من ماتش امبارح، زي مثلا انه هو كسب، ده اول مكسب او ده اول مكتسب طلع من ماتش امبارح، انه في الاول وفي الاخر حتى وهو وحش، حتى وهو بيقدم اداء وحش، بس هو مستمر في المقدمة، مستمر في المنافسة، مستمر في الفوز، وحقق قبل التوقف الدولي من 5 ماتشات حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد، يعني قدر يحقق 13 نقطة من أصل 15، وده تمام، يعني مش مهوش التميز بس تمام جيد جدا. يعني المشكلة فين؟ المشكلة عند جمهور الأهلي، إنه انت بتكسب وادائك مش حلو. اقدر اتقبل ده لو ده حدث عارض، لو ده استثناء، فاقول اه ماشي الفرقة الكبيرة هي اللي بتعرف تكسب وهي مش في يومها، بس بقى يبقى يوم، يعني ده يبقى يوم، ابقى مش في يوم يومين، لكن ما ينفعش كل يوم. فهي دي المشكلة اللي حصل عند جمهور الاهلي، او الانطباع المقلق اللي عامل تشكك عند جمهور الاهلي حوالين حسين عموتة. الحاجة التانية انك لما تيجي تتكلم على النقط المقلقة، ان الحسين عموتة بعد 5 لقاءات حتى هذه اللحظة مفيش تشكيل ثابت، يعني تحس ان في تبديل وتوافيق حتى بعد فترة الاعداد المكتملة اللي الرجل عملها في اسبانيا، هو لسه تحس ما عندوش قناعات او ما عندوش رؤية كاملة حوالين كل لعيب ويعني وايه وامكانياته وتوظيفه، لدرجة ان هو استنى لغاية الماتش الخامس الجولة 5 عشان يلعب زيزو في مركزه اللي هو الجناح اليمين، يرجع زيزو مكانه. الحاجة التانية انه خط الدفاع مثلا امبارح، طبعا هو معذور عشان عنده اصابات زي ياسر ابراهيم وعمر جزار، بس خط الدفاع امبارح كله متغير، خط الوسط امبارح تركيبته متغيرة، اللهم الا مروان عطية، هتلاقي الوحيد الثوابت اللي معاه مثلا الوحيد الثابت معاه هو اشرف بن شرقي ناحية الشمال، ناحية الجناح الشمال هو ومروان عطية، دول الاثنين لعيبة اللي ما تغيروش مع حسين عموتة، الباقي كله اتغير. يعني هتلاقي مركز راس الحربة اتغير، هتلاقي الاثنين اللي مع مروان في نص ملعب اتغيروا، هتلاقي المساكين بالباكات اليمين والشمال اتغيروا، هتلاقي حتى حارس المرمى اتغير، هتلاقي الجناح اليمين اتغير، هتلاقي كل المراكز اللي في الملعب اتغيرت ما عدا مركزين فقط لغير في ال5 لقاءات هم مروان عطية واشرف بن شرقي. فده يبين لك ايه؟ يبين لك ان حتى نفسه الراجل مش مطمن الجمهور ان هو عنده قناعات، بس ادوني وقت، لا ده هو حتى تحسه هو نفسه لسه مش مكون قناعات، فبالتالي انا كجمهور هكون قناعات عنك ازاي؟ ده انا هبقى قلقان لان انا حاسس ان انت لسه اصلا ما حطيتش ايدك على التركيبة اللي تعرف تحقق بيها النجاح، فتشتتك ده هيخليني انا مشتت اكتر وقلقان اكتر. طيب الحاجة المميزة بس امبارح، او من مكتسبات اللي انا احب اكملها بعد ما قلت ان الاهلي كسب، ان انت عندك وجه جديد ظهر في نص الملعب، وجه قديم جديد اللي هو عمر الساعي. يعني عمر الساعي ده واحد من اللعيبة اللي كانت مكسرة الدنيا في الاسماعيلي، الاهلي جابه وقت مارسيل كولر، مارسيل كولر ما ادلوش فرص كتير، طلع المصري قدم اداء كويس جدا مع المصري وبعد كده رجع تاني الاهلي. امبارح لما نزل في خط الوسط مع مروان عطيه، لا تحس فيه كواليتي واعده، كواليتي تقدر تقول ايه، لا يعني اصبر عليها. نعم طبعا الشوط التاني الاداء نزل جامد، الكيرف نزل جامد، ولكنه قدم مردود جيد جدا في الفتره اللي لعب فيها في الاول. ال ال ال يعني ال المكتسبات او المميزات التانية اللي موجودة في ماتش امبارح عودة حسين الشحات للتهديف بعد قد ايه بقى؟ بعد 133 يوم. يعني انت بتتكلم في 4 شهور ونص، ده اول هدف يجيبه حسين الشحات، جاب جول حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي امبارح، قوي امبارح. ف حسين الشحات اضافه كبيره ولعيب كبير، وانا دايما بقول اللعيب الكبير والشخصيه الكبيره هو اللي يقدر يقدم مردود جيد ويقدر يعمل الفارق كل ما بيكون موجود، وده اللي بيحصل مع حسين الشحات. الراجل ما بيعتمدش عليه، يديله 5 دقائق في 3 دقائق في 4 دقائق، امبارح اول مره يديله 3 ساعه تمام، نزل جاب جول عالمي يعني، جول حلو قوي. فحسين الشحات اظن ان هو واحد من اهم الاعمده الرئيسيه المهمه اللي حتى جمهور الاهلي متشوق ان هو يشوفه العدد دقائق اكبر واطول من كده مع الحسين عموته، لان هم حاسين وشايفين، وحسين نفسه بيثبت ده، ان كل ما بينزل بيقدر يصنع الفرق. نطلع الفاصل ونرجع اقول لحضراتكم بقى تصريحات الكابتن وائل جمعه بعد فوز الاهلي امبارح على ابو قير الاسمدي.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: خليك اذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع توبي، وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298 631 220.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: كرة في التسعين على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم تاني كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. كابتن وائل جمعة صرح امبارح بعد ماتش الأهلي وأبو قير للأسمدة، قال الحمد لله على الانتصار وتحقيق الهدف الذي بدأنا به الدوري، وهو تحقيق أكبر قدر من المكاسب خلال أول 5 جولات. وقال إحنا أغلقنا التدريبات ولا أحد يتابع ما يحدث خلالها حاليا، ولكن هناك ظروف معاكسة الناس لا تعلمها، الناس تحكم علينا من أحداث الموسم الماضي. البعض يطالب بمشاركة أسماء بعينها في المباريات، وقال هل أنت شاهدت هؤلاء اللاعبين في التدريبات؟ هل تعلم هم جاهزون أم لا؟ هل شاركوا في مباريات ودية خلال فترة الإعداد أم لا؟ الناس تحاسبنا على الموسم الماضي. قال هذه فترة مرت الحمد لله بإيجابياتها ونتعلم من سلبياتها، وفترة التوقف تأتي في وقت مناسب لنا وإن شاء الله نستفيد منها، والمدير الفني يمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بكثرة منذ بداية الموسم. وقال عن دور الجماهير، نشكر مشجعو النادي الأهلي وهذه هي عادتهم، فهم العامل المؤثر رقم 1 في أي إنجاز نحققه، وإن شاء الله سنكون عند حسن ظنه. قال اللاعبون لا يبخلون بأي جهد، نعم هناك أخطاء لكننا نتدرب يوميا لمعالجة هذه الأخطاء ونحسن الفريق إلى الأفضل، وإن شاء الله الجهاز الفني يستفيد من الفترة الماضية. وعن احتفال إمام عاشور مع زيزو وكذلك إهداء زيزو لجائزة رجل المباراة إلى حسين الشحات، قال إن الجماهير تشعر بأن حالة اللاعبين أفضل من الموسم الماضي، ففي الموسم الماضي رأينا الكثير من الأمور السيئة. الحمد لله نحاول تصليح هذه الأمور، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى وقت، العمل الجماعي يحتاج إلى وقت، نتمنى أن يتفهم الجميع هذه الأمور. نعد الجماهير بأننا سنستمر في تصحيح الأمور السلبية، وبإذن الله بدعم الجمهور واللاعبين الأمور ستكون أفضل. عن الضغوطات، قال عندما ترتدي قميص وشعار الأهلي فالضغوط موجودة، ومن لن يتحمل هذه الضغوط ويتعامل معها سيكون وضعه صعبا والفريق لن يتحمله، نحن جميعا في مركب واحد ونحاول جميعا أن نساعد بعضنا البعض. وتصريحات الكابتن وائل جمعة، إن شاء الله تكون هذه الرسالة وصلت للاعبين والجهاز الفني وجميع من يحيط بنا، حتى هؤلاء الذين يظهرون في الإعلام ويصطنعون بأنهم يدعمون الفريق، أتمنى أن يتفهموا هذه الرسالة. طيب، محتوى التصريحات او الخلاصه بتاعت التصريحات تقول لك انه كابتن وائل جمعه حاسس بنبض الناس وشايف الانطباعات السيئه الكتير عن اداء الاهلي خلال اول 5 جولات، وعايز يقول لهم يا جماعه في مشاكل كتير احنا بنحاول نحلها، فاصبروا علينا احنا بنحل واحده واحده. ده اول حاجه اطلع بيها نقطه كده. الحاجة التانية انه يا جماعة الموضوع جوه قط اللبس كان فيه تفاصيل كتير ومشاكل كتير وحاجات كتير مش كويسة، فاحنا بنحلها، وابتدت الحلول دي تؤتي ثمارها بان احنا بقينا نشوف مواقف واضحة ان اي مشحنات اي حساسيات اي حاجة رواسب شوائب موجودة في علاقات اللاعبين ابتدت تروح. وده بصراحة ظهر امبارح لما لقيت زيزو بينادي على حسين الشحات ياخد معاه جائزة رجل المباراة، لما شفنا امام عاشور نازل بيحتفل بجري على حسين الشحات لما جاب الجول بتاعه، لما شفنا امام عاشور هو اللي بيلبس قفشة لبسه عشان ينزل. يعني في اكتر من لقطة واكتر من موقف يعني لطيف وحلو، يبين لك ان اي حاجات فيها مشاكل ابتدت ايه تتحل. طيب، الحاجة الوحيدة بس اللي أنا ممكن أكون مختلف فيها مع كابتن وائل جمعة هو آخر تصريح، اللي هو هؤلاء الذين يظهرون في الإعلام ويصطنعون بأنهم يدعمون الفريق. اللهم إلا بقى أن كابتن وائل جمعة عنده معلومة معينة هو متأكد منها، أن في حد معين عنده مثلا نوايا سيئة وطلع بيقول حاجة حق يراد بيه باطل او بيقول حاجة يعني يدهن بيها الجماهير وهو من جواه عايز يفشل مثلا الاهلي, يفشل الفريق, يفشل الجهاز الفني, دي حاجة لو عنده كابتن وائل جمعة معلومة زي دي, دي قصة تانية. ولكن في الاخير لو انا حد طالع بتكلم, انا مثلا منتمي للنادي الاهلي, طالع بتكلم بقول وجهة نظري الفنية, وجهة النظر دي حتى لو فيها نقد, بس النقد ده بناء محترم, مفهوش تطور, مفهوش تجاوز, مفهوش تعدي, مبني على وجهة نظر فنية, فيجب ان تحترم. نوايا بقى يعلمها الله سبحانه وتعالى, النوايا بقى وكل واحد جوه نفسه ايه وايه اللي جواه, دي حاجة يعلمها المولى عز وجل. الا لو الكابتن وائل جمعة عنده معلومة محددة عن ناس محددين او عن شخص محدد هو شايف ان هو يعني بيعمل ده عن قصد يعني, او بيعمل ده عن نية مبيتة يعني. زيزو بعد ماتش الاهلي امبارح امام ابو قير قال ايه, بيقول مباراة الدوري اصبحت كلها صعبة, ولكن الحمد لله حققنا الفوز وحافظنا على نظافة شباكنا, وهذا اللي هو المطلوب. قال اهم ما تحقق اليوم هو الفوز في المباراة وتربع على صدارة الدوري. المباراة المقبلة صعبة ومهمة وليها الترتيبات الخاصة بيها والتركيز الخاص بيها. طبعا هو بيتكلم عن ماتش الزمالك اللي هي بعد ايه توقف الدوري. قال ولكن امامنا ما يقرب من 3 أسابيع لوجود فترة التوقف الدولي, ومن سينضم الى المنتخب بأمل ان هو يوفق, ومن سينتظر سيستعد للمواجهة. وعن منح زميله حسين الشحات جائزة رجل المباراة, قال الجول اللي جابه حلو قوي بصراحة, ولولا اعلنوا الفائز بالجائزة قبل هدفه لحصل هو عليها. تصريحات محترمة جدا من زيزو, وده اللي كنت لسه بتكلم فيه, واللي كان لسه بيتكلم فيه برضو في تصريحاته الكابتن وائل جمعة, هو فكرة يعني في اجواء مختلفة, اجواء كده الطف بكتير جوه قط لبسة بين اللعيبة عن ما كانت السنة اللي فاتت والموسم الماضي. اقول لك بقى ترتيب الدوري بعد فوز الاهلي امبارح على ابو قير الاسمدة. طبعا لسه النهاردة الباقي اللقاءات الخاصة بالجولة الخامسة. الاهلي في الصدارة 13 نقطة, سيراميكا مركز الثاني 12 نقطة, بيراميدز المركز الثالث 12, الزمالك بس طبعا لسه بيراميدز هيلعب ماتش الجولة الخامسة هو والزمالك, بيراميدز عنده 12, الزمالك عنده 10 في المركز الرابع, مودرن سبورت اللي ماشي بشكل جيد جدا السنة دي مركز خامس 10 نقاط, الاتحاد السكندري 10 نقاط مركز سادس, المقاولين مركز سابع 7 نقاط, طلع الجيش مركز 8 7 نقاط, القناة مركز تاسع 6 نقاط بس لسه برضه باقي له ماتش الجولة الخامسة, المصري 6 نقاط مركز 10, البنك الأهلي 6 نقاط مركز 11, مركز ال 12 وادي دجلة 5 نقاط, منتخب السويس بتروجيت المركز ال 13 4 نقاط ولسه عنده ماتش الجولة الخامسة, الشرقية ام بي مركز 14 4 نقاط من 4 مباريات لسه باقي له ماتش الجولة الخامسة, زاد نفس القصة بنفس الرصيد بس يجي في المركز ال 15 عشان فرق الأهداف, سموحة 4 نقاط المركز ال 16, أبو قير الأسمدة 3 نقاط مركز 17. أبو قير الأسمدة بصراحة ربنا يكون في عون الكابتن مجدي عبد العاطي, يعني هو بص اتفرم بصراحة في أول 5 جولات, تخيل في أول 5 جولات تلعب الأهلي والزمالك وبيراميدز, فقرعة صعبة أوي بصراحة بالنسبة له, يعني ربنا يكون في عون الجونة. بس برضه عشان قبل ما أعدي الحتة دي, كابتن مجدي عبد العاطي بصراحة يستحق التحية, لأنه في ماتشينه مع الأهلي والزمالك لعيبته بتلعب كوره, يعني في شغل هو محفظه للعيبه بيخلي اللعيبه تلعب كوره ومديهم ثقه وبيقفوا على الكوره, ما فيش بقى تطفيش وما فيش لعب عقيم, لا يعني على قله الامكانيات اللي ممكن تكون موجوده في الفريق, ولكنه بيحاول يبقى ليه بصمه ويخلي اللعيبه تلعب كوره باداء مميز ومحترم, وده ظهر في الماتشين, يعني ماتش ابو قير مع الزمالك وماتش ابو قير امبارح مع الاهلي. الجونه نقطتين من 4 مباريات في مركز ال 18, بترول اسيوط مركز ال 19 نقطتين, غزل المحله في المركز الاخير نقطه واحده مركز ال 20 من 4 مباريات, وعنده طبعا ماتش مهم جدا النهارده على ارضه امام نادي الزمالك. نطلع على فاصل ونرجع نكمل كلامنا, خليكم معنا.
2: بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى
0: كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. أحوال الطقس, حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 اف ام.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 35 ليلا 23. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 9 كيلومتر في الساعة ليلا 12 كيلومتر في الساعة. نسبة رطوبة نهارا 48% ليلا 42%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 32 ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 29. الغردقة نهارا 35 ليلا 28. بورسعيد نهارا 30 ليلا 26. وأسوان نهارا 45 ليلا 31.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 اف ام.
4: افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلتا تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر. تنظيم لايم لايت إيجيبت.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو.

0: كرة في التسعين على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. النهاردة طاقم التحكيم اللي هيدير لقاء الزمالك وغزل المحلة هيكون مكون من الكابتن محمود بسيوني حكم ساحة، كابتن سمير جمال حكم مساعد أول، خالد حسين حكم مساعد تاني، سيد منير حكم رابع، على تقنية الفيديو الكابتن خالد جمال الغنطور حكم تقنية فيديو مساعد، حكم تقنية فيديو معاه كابتن محمد عبد العزيز حكم مساعد لتقنية الفيديو. لما تيجي تروح بقى للأخبار العالمية هتلاقي انه انتوا عارفين ليونيل ميسي نجم الأسطوري للأرجنتين كان اعلن اعتزاله للعب الدولي، ولكن قائمة الأرجنتين اللي اعلن عنها المدرب ليونيل سكالوني للتوقف الدولي اللي جاي ده اعلن فيها عن تواجد ليونيل ميسي، وده بالرغم من انه ميسي اعلن اعتزاله في 31 اغسطس الماضي، ولكن هم عايزين يعملوا مباراة وداعية لميسي، فعايزين يعملوا لقاء وداعي بقميص المنتخب، وده هيكون امام بنين يوم 6 اكتوبر في بوينس ايرس العاصمة الارجنتينية ملعب مونومنتال. هيبقى هو اللقاء ده، اللقاء الودي ده في التوقف الدولي، يكون هو اللقاء الختامي لرحلة البرغوث الارجنتيني مع منتخب الارجنتين. قبل ما نختم خلينا نقف عند نقطة مهمة جدا، وهو لحظة للتاريخ ويوم للتاريخ لينا كمصريين بتواجد او بتمديد عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة اللي حصل امبارح في مكتب خوان لابورتا. الرئيس نادي برشلونة قاعد مع حمزة عبد الكريم بيمضي على تمديد عقده لغاية 2030 بشرط جزائي 120 مليون يورو، مع خيار التمديد لعام اضافي يرتفع فيه الشرط الجزائي ل 150 مليون يورو. الحقيقة انه يوم تاريخي لمصر، يوم تاريخي لينا، ويوم تاريخي لحمزة، ويوم تاريخي للكرة والرياضة المصرية، لانه دي الاول مرة في التاريخ ينتقل لاعب مباشرة من الاهلي او من الزمالك او من اي نادي مصري الى كبار الاندية الاوروبية. يعني شفنا قبل كده مثلا صلاح طلع من مصر البازل، شفنا ميدو طلع من الزمالك لجنت البلجيكي، وشفنا مثلا حازم امام وهو صغير راح اودينيزي في ايطاليا. لكن ان انا اروح لواحد من الفرق الكبرى، واحد من فرق الصفو على مستوى العالم زي برشلونة مباشرة، كمان ياريته من الفريق الاول، ده من قطاع الناشئين، ولعب مع الفريق الاول، دي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل. المفرح في الموضوع والجميل في الموضوع واللي يخليك تسعد بالموضوع زيادة انك تلاقي كمان كلام الناس في برشلونة عن حمزة عبد الكريم كلام في منتهى الإيجابية، منتهى الاحترام، منتهى التقدير عن شخصيته وعن أخلاقياته وعن احترامه وعن أدبه وعن طريق التفكير وعن التزامه. فلما تشوف ان شاب مصري، دايما خلي بالكم احنا كان قبل صلاح في انطباع عن اللاعب العربي وتحديدا المصري لسوابق قبل كده من لاعبين مصريين ان هم غير ملتزمين، ان هم غير منضبطين، ان هم غير محترفين، طبعا صلاح غير ده تماما. لما النهارده يطلع لعيب عنده 18 سنه لبرشلونه، تلاقي هانز فليك المدير الفني لبرشلونه بيمدح ويمتدح تصرفات وعقلية وشخصية حمزة عبد الكريم اللي جاي من ناشئين الاهلي اللي عنده 18 سنة، فدي حاجة تقف عندها. هنا هو ما اتكلمش بس على فنياته اللي خلاص، هو دلوقتي حمزة بيعد واحد من اهم المواهب اللي موجودة على مستوى العالم، مش على مستوى مصر ولا على مستوى برشلونة، على مستوى العالم كله بقى حمزة واحد من اهم المواهب اللي كل الاوساط الاوروبية بتبص لها ومنتظرها، انه يبقى هو واحد من اهم نجوم الكورة العالمية في خلال الفترة اللي جاي. بس لما تلاقي الناس في برشلونة بتثني على شخصيته واخلاقياته وطريقه احترامه وطريقه تدريباته وطريقه احترافيته وسلوكياته، دي حاجه تخليك فخور وفرحان ومبسوط ومتشرف ان في شاب مصري بقى عامل واجهه مشرفه، واجهه ايجابيه محترمه لمصر بره. وده بان كمان في تصريحات حمزه امبارح، تصريحاته مؤدبه جميله محترمه مهذبه، بيتكلم انجليش، يعني عارف صوره كده تبقى فرحان بيها كأنه ابنك، فهمت؟ عارف لما تبقى فرحان بيها كأنه ابنك كده، واحد من عيلتك انت فرحان بيه، فرحان حاسس انه مشرفك كده مبيض وشك. فربنا يكرمك يا حمزه. هالاند النيل ده اللقب الجديد اللي هم مسمينه نيو هالاند بره، لان هو عنده نفس المقاومات الجسمانيه والطول ورجليه الشمال وكده، فبقى هالاند النيل. ان شاء الله هو يعمل اسمه يبقى حمزه بس، يعني لا هالاند ولا حاجه، احنا حمزه المصري. فان شاء الله ربنا يكرمك حمزه وتكسر الدنيا، ويكون التمديد ده بدايه خير وفتح وتيسير من ربنا ليك ان شاء الله للفتره اللي جايه، وتكون مهاجم برشلونه الاساسي ومهاجم منتخب مصر الاساسي ان شاء الله. خلصت حلقتنا النهارده من كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر. هذا ومن المقرر أن يجري الرئيسان مباحثات حول العلاقات الثنائية ومستجدات القضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة يستهدف رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة البرنامج، حيث ناقش آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات في قطاعات التشييد والسياحة والصناعة والأدوية، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بحث مع وزير الزراعة والري السوداني عصمت قرشي تعزيز التعاون في مجالي المياه والري ودعم المشروعات التنموية بالسودان. هذا وتناول اللقاء تأهيل خزان جبل الأولياء واستكمال مذكرة التفاهم تمهيدا لتوقيعها خلال أسبوع القاهرة التاسع للمياه المقرر انعقاده في أكتوبر المقبل. وأكد الجانبان استمرار التنسيق بشأن السد الإثيوبية بما يحافظ على الأمن.

المائية لمصر والسودان. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي جدد دعم مصر لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيها ورفض الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وجهود خفض التصعيد وتداعيات التطورات في منطقة البحر الأحمر على الملاحة والتجارة الدولية. مجلس النواب الأمريكي أقر للمرة الثالثة قرارا بموجب قانون صلاحيات الحرب يفيد بتقييد استمرار العمليات العسكرية ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، وجاء التصويت بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 مع انضمام عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، ولا يصبح القرار نافذا بمجرد إقراره في مجلس النواب إذ يتعين استكمال مساره التشريعي. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد استهداف إضافة 330 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من حقول ظهر وغرب ميناء ومليحة، بما يدعم الانتاج المحلي ويقلل من واردات الغاز. وأعلنت إيجاس تحقيق 9 اكتشافات جديدة أضافت نحو 2.8 تريليون قدم مكعب إلى مخزونات الغاز وربط 28 بئرا جديدا بالإنتاج. هذا وأكد وزير البترول أن زيادة الإنتاج تستهدف تأمين احتياجات الكهرباء والصناعة وخفض فاتورة استيراد الغاز. رياضيا، الزمالك يواجه غزل المحلة في 8 من مساء اليوم في الجولة 5 من الدور الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري، تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: راديو 90 أكيد هتحب الغنى معاك.
1: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
2: الأهلي يهزم أبو قير للأسمدة بهدفين ويتصدر ترتيب الدوري الممتاز. الزمالك يواجه غزل المحلة في 8 من مساء اليوم في الجولة 5 من الدوري. زد يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة القناة غدا. انطلاق معسكر منتخب مصر غدا استعدادا لخوض تصفيات أمم أفريقيا. حمزة عبد الكريم يجدد لبرشلونة حتى 2030 والشرط الجزائي يقفز إلى 150 مليون يورو. مانشستر يونايتد يواجه برايتون في 10 مساء ضمن مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.
1: صوت الملعب على الراديو 90. التسعيناتي وبس على الراديو 90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: أي إنسان عاقل يهمه الناس والبلد والمجتمع لازم يحسد كرة القدم. تقريبا ده أكتر نشاط ليه ناس بتتابعه بشغف وحب، ولو فيه أكتر من الشغف والحب هقول أنا هخبي ليه. ما أنا بقول لكم دايما الواحدة بتشوف وتقابل ناس يبقوا عاقلين كده وراسيين، وأول ما تيجي سيرة النادي اللي بيشجعه يقلبوا عيال صغيرة. دي حاجة كويسة مش وحشة، صحية مش مرضية. مهم قوي الإنسان يفرغ الشحنات السلبة والعصبية في نشاط زي ده. وفي دراسات كتير اتعملت على تأثير الأنشطة اللي زي دي اللي شجعت الدول إنها تهتم بيها أكتر. اللي بيهم واحدة زي هو إني أدور وأفتش إمتى الكورة في مصر بقى ليها الشعبية دي، وفي أي ظروف، ومين اللي ساعد على انتشارها، وإزاي. كل ما دور يا أخويا ألاقي اسم واحد بيطلع لي واستغرب إنه مش واخد حقه حتى في الإعلام الرياضي. بنتكلم هنا عن الدكتور محمود بدر الدين. الراجل ده من ساعة ما قاله يا كورة قرر إنه يعمل كل ما في وسعه عشان اللعبة دي تنتشر. ليه؟ الحب يا عزيزي، هو بيحب الحاجة دي فيديها، وهو مش متأكد هي كمان هتديه ولا لأ، لكن بيديها من وقته وجهده وتركيزه. لو عندنا في كل مجال ناس بتحب مجالها زي ما محمود بدر الدين ده حب الكرة، كان زماننا بقينا نمرة واحد في كل حاجة. المهم الراجل ده كان أستاذ جامعة في كلية الفنون التطبيقية وبيشتغل في الكرة كهواية، يعني كان لاعب وحكم، ولما اعتزل قرر يكمل في اتحاد الكورة ويعمل مشاريع لتطوير اللعبة ونشر شعبيتها. أول ما اتعملت الإذاعة المصرية سنة 34 كان الدكتور محمود ده أول رياضي يجري على الإذاعة عشان ينقلوا الماتشات. أيوة يا دكتور، بس دي كورة زي أفلام السيما كده، الناس بتشوفها مش بتسمعها. فاخترع حكاية الوصف التفصيلي للمباراة. زي ما بقولك كده التعبير اللي احنا كلنا بنسمعه ومش بنفكر هو جه منين. التعبير ده من خلال المايكروفون، وانتوا عارفين علاقتي بالمايكروفون علاقة عاملة ازاي. قدر الرجل الهايل ده يربط ودان المصريين بالملاعب، وفي خلال ايه يعني سنين بسيطة كان كل نادي له مشجعين في كل مكان فيك يا مصر. تخيل حضرتك ممكن يكون في مواطن عمره ما شاف ملعب كورة لكن اهلاوي صميم، أو زملكاوي عتيد، أو اسماعيلاوي، مصراوي، اتحاداوي، كل الأندية. يسكت الدكتور محمود؟ أبداً. لازم الكبيرة بقى ننظم دوري عام لكرة القدم في مصر. كان قبلها الكاس، وحسب ما أنا فاهمة دي بطولة صغيرة كده. عايزين بقى حاجة تخلي الأهلي والزمالك اللي كان اسمه وقتها نادي فاروق يروحوا يلعبوا في كافة أرجاء القطر المصري، والناس تشوف اللعيبة اللي بتسمعها في الراديو دي. أكتر من 8 سنين الدكتور محمود بيعمل مشروع الدوري ده ويقدمه للملك ويترفض لأن المشروع غير قابل للتنفيذ، فيرجع تاني ويجيب اللعيبة اللي احترفت في بريطانيا زي مثلا كابتن لطيف عشان يشرحوا إزاي الدوري الإنجليزي بيتنظم، لأن تنظيم الدوري ده مش حاجة سهلة خالص. أي حد بينظم إيفنتات يعرف إحنا بنتكلم عن إيه دلوقتي. في الآخر خالص اتقبل المشروع واتلعب أول دوري مصري سنة 1948، واستمر لحد يومنا هذا، واتطور وكبر، وأندية راحت وأندية جت، وكانت الكورة جنب الفن سفير مصر في المنطقة للعالم كله. ومرت الأيام والناس نسيت اسم الدكتور محمود، لكن اللي عمله لسه باقي. والله زي ما بقول لكم كده.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر. ومن المقرر أن يجري الرئيسان مباحثات حول العلاقات الثنائية ومستجدات القضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ويتناول الاجتماع عددا من الملفات والقضايا الاقتصادية والخدمية، إلى جانب متابعة مستجدات العمل بعدد من القطاعات الحكومية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة يستهدف رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة البرنامج، حيث ناقش آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة في قطاعات التشييد والسياحة والصناعة والأدوية في إطار تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بحث مع وزير الزراعة والري السوداني عصمت قرشي، بحث تعزيز التعاون في مجالي المياه والري ودعم المشروعات التنموية بالسودان. وتناول اللقاء تأهيل خزان جبل الأولواء واستكمال مذكرة تفاهم تمهيدا لتوقيعها خلال أسبوع القاهرة التاسع للمياه المقرر انعقاده في أكتوبر المقبل. وأكد الجانبان استمرار التنسيق بشأن السد الإثيوبي بما يحافظ على الأمن المائي لمصر والسودان. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي جدد دعم مصر لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيها ورفض الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أهمية

0: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وجهود خفض التصعيد وتداعيات التطورات في منطقة البحر الأحمر على الملاحة والتجارة الدولية. وسائل إعلام فلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية تؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 16 شهيدا و14 مصابا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. وأوضحت أن المبنى المكون من 6 طوابق كان متضررا جراء الحرب، وأن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن العالقين وسط نقص المعدات والآليات الثقيلة. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أعلن ارتفاع عدد الشركات الأجنبية التي تأسست في مصر بنسبة 33.7% خلال النصف الأول من عام 2026 ليصل إلى 5,220 شركة مقابل 3,757 شركة خلال نفس الفترة من عام 2025. كما ارتفع رأس المال المصدر للشركات الأجنبية الجديدة بنسبة 20.9% مسجلا 21.4 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه، بما يعكس تحسن مؤشرات تأسيس الشركات وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. رياضيا، الزمالك يواجه غزل المحلة في 8 مساء في الجولة 5 من الدور الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90 90، هواها مصري دايما مصري بإذن الله. رقم الواتساب اللي ممكن نتواصل عليه مع بعض، تبعتولنا ملاحظاتكم أسئلتكم المواضيع اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها، هو 010-490-90-4. هقوله تاني، 010-490-90-4، ده رقم الواتساب. ونصيحة دايما بقولها، اللي بيبعتوا أسئلة تكون الأسئلة واضحة ومحددة، يكون السؤال واضح ومحدد وعن موضوع محدد، ولابد من ذكر العمر، علشان عدم ذكر العمر بيدخلنا في المطلق، فما بنعرفش نرد على حضراتكم أو نوجهكم التوجيه السليم. النهاردة 16 سبتمبر، كل سنة وحضراتكم طيبين. بقالنا أسبوعين بنتكلم مع حضراتكم، اللي قبل كده الأسبوعين اللي فاتوا كنا بنتكلم في الاستعدادات للعودة إلى المدارس. النهاردة بقى هنتكلم عن الأسبوع الأول في المدارس، لأن الأسبوع الأول ده بيكون له ما له وعليه ما عليه، يعني بيكونش أسبوع عادي، لا هو بيكون أسبوع في شد وجذب، في حاجات يعني كتيرة تستحق مننا ان احنا نتكلم فيها مع حضراتكم، تستحق من حضراتكم الانتباه، وتستحق اكيد مننا التعليق. بقول لكم مرة تانية، رقم الواتساب 010-490-90-4. طيب ايه اللي انا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة في موضوع الاسبوع الاول من الدراسة؟ الحقيقة يعني في موضوعات كتيرة، وأنا ما عنديش ترتيب محدد ولا انتصار لموضوع على حساب موضوع، لكن عايز أقول لكم كده من داخل البيوت. الأسبوع الأول خصوصا لو عندنا طفل أو طفلة بيدخلوا المدرسة لأول مرة، طبعا الكلام عمومي للناس اللي بيمروا بالتجربة لأول مرة مع أولادهم، والناس اللي هم خلاص بينتقلوا من عام إلى آخر أو من سنة إلى أخرى، لكن أنا عايز أخصص الكلام شوية للي بيمروا بالتجربة الأولى. ما تشدوش نفسكم بس كده، يعني ما تتعاملوش مع الأمر بشدة أعصاب، تعاملوا مع الأمر بروح طيبة، تعاملوا مع الأمر أنها تجربة مستمرة، زي ما بقول دايما لسه المشوار طويل قوي، وده مش بخوفكم ولا بقول لكم حاجة بعد الشر تحبط، ولا عشان بعد الشر اي حد يشيل هم ولا حاجة، مفيش هم، بس هو تنبيه، المشوار لسه طويل والسنة لسه طويلة، السنة لسه بتبدأ. عارفين في مباريات كرة القدم، طبعا السيدات مؤخرا بقوا يهتموا بمباريات كرة القدم، لكن قبل كده كان الرجالة بس والشباب بس اللي بيهتموا بحكاية الكرة دي، كانوا دايما يسمعوا المحللين ويسمعوا المدربين ويسمعوا احيانا اللاعبين يقولوا لما يبقوا داخلين على مباراة خاصة لو مهمة، فيقولوا لازم نوزع جهدنا كويس على المباراة، ما نحرقش طاقتنا في اول ربع ساعة او في اول تلت ساعة. وفعلا الشطارة والتخطيط الكويس هو ان يكون في توزيع للجهد على مدار المباراة، وده اللي بيفرق في استراتيجيات بقى التخطيط والفوز والحاجات دي كلها، لازم توزيع المجهود، ولازم ما بنقولش ان احنا نكون في حالة بطء ثم نتسارع، قد ما بنقول ننظم مجهودنا علشان نفوز بالمباراة. وحتى يعني ده في المباريات في مكسب وخسارة، انما في التعليم ما فيش خسارة، التعليم كله مكسب بإذن الله. فنفس المعيار ونفس المثل عايز اقوله لحضراتكم، وزعوا مجهودكم على السنة، لسه السنة طويلة، ما تشدوش اعصابكم، ما تشدوش اعصاب ولادكم وانتوا لسه في بداية الدراسة تحت مسمى الجدية، وعشان الامور تتاخد بجد، وعشان طب تمام، هذه نوايا طيبة وجميلة، ولكن مين اللي قال ان دايما الجدية مرتبطة بالتكشير مثلا، بالتكشيرة، مين اللي قال إن الانتباه وأداء الواجب الصحيح مرتبط بالزعيق؟ مين اللي قال إن إحنا علشان نعمل اللي علينا لازم يكون دمنا تقيل أو لازم تبقى أعصابنا باظت؟ ليه الحاجات الحلوة دي كلها ما تحصلش وإحنا بنضحك وإحنا أعصابنا هادية وإحنا مستبشرين؟ المدرسة أو العملية التعليمية حاجة مستمرة، حالة مستمرة ومكملة، خلاص؟ فلازم نكون واعيين لده. ومع بداية السنة الدراسية بقول لكم في بعض الآباء والأمهات غصب عنهم أحيانا بوعي أحيانا بغير وعي أحيانا بيقعوا في فخ الاضطراب واللخبطة والتنشنة أو يعني العصبية والتصرف بشوية عنف علشان خاطر يقولوا إيه، عشان الدنيا تتلم. أبدا، ده كلام مش صح، مش صح من الناحية العلمية ومش صح من الناحية التربوية. ومش معنى كده إن إحنا نعمل زفة ونجيب شو وإحنا رايحين المدرسة وكده. طبعا كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، ولكن لا، الطبيعية هي أحسن حاجة إن إحنا نضحك مع ولادنا كده الصبح وإحنا بنصحيهم وإحنا بنقومهم من النوم وهم بيلبسوا وإحنا بنجهز عشان ينزلوا أو ننزل كلنا. دي هي، هو ده المطلوب، البساطة دي والروح الحلوة دي حتى الشد والجذب اللي ممكن يتحول إلى مواقف دمها خفيف. حتى لو الحد من الولاد أو البنات له تعليق على حاجة، إزاي أنت كأم بكل ذكاء وبكل يعني خبص جميل تحولي الموقف وتمرري الموقف الحاجة دمها خفيف. ونفس الحكاية مع الأب، كلنا عندنا مسؤوليات، اللي بيروح الحضانة عنده مسؤولية، واللي بيروح شغله بعد ما يوصل الحضانة عنده مسؤولية، واللي بترجع على بيتها أو بترجع على شغلها علشان تشوف وراها إيه برضو عندها مسؤولية. مفيش حد مسؤوليته أهم من حد، لكن كلنا لازم نتكامل ونتعاون علشان خاطر اليوم يعدي يبقى اليوم جميل ويبقى الأيام حلوة. مش معنى كده أن مش هيحصل أيام فيها شد، مش معنى كده أن مش هيحصل أيام فيها زعل بعد الشر، أكيد بيحصل، ولكن أنا كلامي لحضراتكم أن ما يبقاش ده الصفة الرئيسية لحياتنا أثناء الدراسة، ما يبقاش ده الكود، ما يبقاش ده العلامة المميزة لليوم الدراسي، انه لازم يبقى فيه شدة اعصاب ولازم يبقى فيه زعيق الصبح من اول الصحيان من النوم لغاية ما بنرجع ندخل باب البيت تاني بعد ما بنخلص اليوم الدراسي. لا، يبقى دي الايام الصعبة دي او الايام خلينا نقول الوحشة، مفيش ايام وحشة بعد الشر، ولكن الايام المختلفة دي تبقى هي دي الاستثناء مش القاعدة. ولكن القاعدة هو ان تكون الايام مريحة ويكون الجهد متوزع مش بس على مدار المشوار الدراسي اللي ممتد سنين ولا على مدار السنة الدراسية اللي لسه بتبدأ، لا، ده اللي بيبقى متوزع على مدار اليوم نفسه. اليوم نفسه لازم يبقى الجهد فيه متوزع. نفكر كده اما نرجع هنعمل ايه. انت كأم لازم تبقي عارفة كويس قوي ان ولادك لما هيرجعوا من المدرسة هيبقى ايه متطلباتهم، فتعملي المتطلبات دي وتكون هي الأولوية بالنسبة لك. حضرتك لما ترجع البيت تكون جزء من رئيسي من جدولك إنك تتكلم مع أولادك وتتكلم مع زوجتك وتسألهم عملتوا إيه النهاردة ويحكولكوا وتسمعوهم. دي حاجة جميلة قوي وحاجة حلوة قوي، ويعني اوعوا تستصغروها، اوعوا يتهيألكوا إن الحاجات دي ملهاش معنى. السعادة الكبيرة دايما تستخبى جوه التفاصيل الصغيرة. دي كانت أول نصيحة عايز أقولها لحضراتكم فيما يتعلق بالأسبوع الأول من الدراسة. لسه في نصايح تانية؟ أكيد في نصايح تانية، مش بس لحضراتكم، ده في نصايح كمان للمدرسين والمدرسات خصوصا اللي بيتعاملوا مع أطفال صغيرين. وفي نصيحة بقى يعني لازم تتقال كده ونشدد عليها لأنها مش بس للمدرسين ولكن كمان للأمهات والآباء. خليكم معانا، قول يا دكتور لسه معاكم.
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو.
2: 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90 90 هواها مصري.
3: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل

0: قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: راديو 90 90 هواها مصري.
1: قول يا دكتور،
0: قول يا دكتور على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
2: رجعنا لحضراتكم مرة تانية في قول يا دكتور، ولسه عندنا بعض النصائح وبعض الملاحظات المتعلقة بالأسبوع الأول من الدراسة. دلوقتي جه الدور بس على بقى الطلبة والطالبات، وتحديدا الأطفال الصغيرين اللي بيخوضوا تجربة المدرسة لأول مرة. وأنا هنا بتكلم عن المرحلة بتاعت الحضانة أو المرحلة بتاعت سنة أولى يعني أو كده، اللي هم بيروحوا بقى خلاص مدرسة، يعني عارفين يعني إيه مدرسة ويعني إيه نظام ويعني إيه مواعيد وكده. أحب أقول لحضراتكم إن كل الأطفال على مستوى العالم كله، مش على مستوى بيت حضرتك أو حضرتك، على مستوى العالم كله، الأطفال الصغيرين بيتعاملوا أو بيعتبروا تجربة بداية الدراسة، بداية العملية التعليمية، إنها تجربة عصيبة شوية. أيوة، زي ما حضراتكم سمعتوا كده، الطفل الصغير ده يشعر أنه يمر بتجربة قوية وتجربة بتضغط على أعصابه شوية. هتقولوا لي إيه ده بيروحوا يلعبوا أحيانا أو بيلعبوا، يعني ده بيلونوا بيلعبوا بتاع. أيوة، بس في التزام، مفيش بقى خلاص، مفيش الحرية المطلقة اللي كان هذا الطفل مكتسبها في حياته السابقة. بقى في حاجة اسمها التزام، بقى في حاجة اسمها رولز أو قوانين، بقى في حاجة اسمها وقت محدد، بقى في حاجة اسمها ينفع وما ينفعش، بقى في حاجة اسمها الاستئذان، بقى في حاجة اسمها انك تسمع الكلام اللي احنا بنقول عليه تعليمات يعني، وواجب تنفيذها. صحيح بتتقال بحب وبطريقة محببة وطريقة لطيفة، لكنها من أشخاص غرباء. أيوة، المدرسين بالنسبة للطفل أشخاص غرباء. فبالتالي الدراسات النفسية كلها بتقول إن الطفل لما بيبعد عن الكومفورت زون أو دائرة الأمان أو مساحة الأمان الخاصة بيه، تعرفين إيه دائرة الأمان دي؟ اللي هي حضراتكم أمهات وأباء، مع كل الرعب اللي بيمارسه بعض منكم يعني عليهم. شوفوا انتوا الامهات والاباء، ما في امهات بتزعق كده على طول، وفي امهات يعني بعد الشر كده بتضرب، وفي اباء بيزعقوا وفي اباء بيضربوا. تخيلوا بقى مع كل العصبيه دي، طبعا بعض الناس يعني او قليل من الناس، مع كل ده الطفل بيعتبر برضو ان دائره الامان بالنسبه له هي حضراتكم، دي دائره الامان بتاعته. تخيل بقى، او تخيلوا مقارنه بالدوائر الجديده عليه اللي هي دائره المدرسه، فدي بالنسبة له لا، دي تجربة جديدة خالص، ده أنا الناس دي ما عرفهمش. ده مش بس كده، ده الطفل اللي كان كله بيسترضيه وبيلعبه وجده بيجيب له حاجات حلوة وجدته بتتمنى له الرضا يرضى، والناس لما بتسلم عليه في الشارع كده تروح ماسكة ايده وبيساها والكلام ده كله. أنا بخاف على فكرة من الحركة دي من كتر ما بتتعمل مع الأطفال. هتلاقوا الأطفال الصغيرين لما حد بيسلم عليهم، اللي عندهم 4 سنين و5 سنين، تلاقي حد بيسلم عليه ويروح بايس إيده. فبقعد أقول في عقلي، أنا رسود العيال دول ممكن يكبروا على إن دي طريقة السلام المعتادة، يعني إنه لما يكبروا بقى يمدوا إيدهم للناس، هم ما يعرفوش إن ده بيبقى محبة ويعني ولطف من اللي بيسلم عليهم، يعني ده مش حاجة غلط طبعا. بس طبعا كل ما هيكبر كل ما هيفهم يعني. خلاص، فالطفل فجأة بيلاقي نفسه فرد من مجموعة، مش هو الملك المتوج اللي كان في البيت ولا كان وسط أخوه أو أخته بس أو لا لا لا، أو وسط العيلة أو اللي بيحدث حالة لا، هو شخص عادي متكرر في زي وتانين كتير في الفصل، ولاده بنات تانين، الله، ما عندوش أي مزايا، هو بيفكر كده. أنا بقول لكم الأطفال بتفكر إزاي، هو بيفكر كده، هو كده ما عندوش أي مزايا، هو تجرد من كل مزايا من أول ما دخل باب المدرسة، هو أصبح فرد متكرر زيه زي بقية اللي حواليه. فعشان كده دي أول حاجة بتوتره. تاني حاجة إنه بيبقى محاط بالغرباء، الغرباء دول اللي هم المدرسين والمشرفين وال المشرفين يعني على الأطفال والمدرسين اللي بيدرسوا لهم واللي واقفين على بوابات المدارس والكلام ده كله. ثالث حاجة الغرباء في زمايله وزميلات، دول جداد بالنسبة له، ما يعرفش مين دول، بيتلعبوا ازاي دول. يعني أنا لو لعبت مع حد منهم كده بالطريقة زي ما بعمل مع ماما أو بابا كده أحيانا، واروح شادد ماما كده مرة واحدة من دراعها وأقولها بصي كده، واروح شاددها من شعرها ولا من وشها، هو أنا ما أقدرش أعمل كده مع البنوتة الصغيرة اللي هناك دي؟ فعلا ما تقدرش تعمل كده، البنوتة دي ممكن تروح تعمل ردة فعل فيك جامد، تزعقلك أو تزقك أو على أقل تقدير تعيط من، فهو بيتجنب، تلاقي الأطفال بتتجنب الحكاية دي. كل العوامل دي غير بقى التعليمات بقى، وقعد وقفوا وكلوا في وقته وخلصنا وما خلصناش، وقفوا في حتة واحدة وهنتحرك في حتة مكان، واللعب في وقت معين، والطلوع بعد كده، ولو دخلنا التويلت هنعمل ايه وهنغسل ايدينا ازاي، والحاجات دي كلها تعليمات تعليمات تعليمات. هذا كله من شأنه انه بيضع على الطفل عبء نفسي كبير. ايوة انتوا بتقعدوا تبصوا كده العيال تقولوا ايه هو اللي انت بتقوله ده يا دكتور، انت قصدك على العيال الصغيره المفاعيز دول اللي هو جمع مفعوص يعني؟ اقول لكم ايوه، بيشعروا بعبء نفسي كبير في بدايه الدراسه واثناء الدراسه اصلا. طيب اول ما اليوم يخلص بتاع المدرسه، من اللحظه اللي بيشوف فيه حضرتك او حضرتك على باب المدرسه عشان جاي تاخده، او لو بيركب بس مثلا او اتوبيس هيوديه البيت، او بيركب وسيله مواصلات متفقين مع حد بيوصل يعني او كده، المهم يعني انه بس بيخرج بس من المدرسه، تلاقيه اتحول، الصوت بقى عالي، الشنطه دي بتترمي بتاعته، ممكن حركات عشوائيه بالايدين واحيانا بالرجلين لو هو راكب مثلا في عربيه، وقوف وقعد، عايز حاجات دايما، عايز مفاجأة، عايز حاجة حلوة، عايز حاجة. هو اللي بيحصل ده طبيعي جدا، مش قلة أدب منه ولا حاجة خالص، ولكن شعوره بأنه هو under control مش under stress بقى، هو under stress under stress، يعني هو تحت ضغط، هو تحت ضغط، ولكنه تحت ضغط هنا مرتبط كمان بنظام بصرامة. فأول ما بيحس أنه تحرر من هذه الصرامة، بيقوم عايز يفكر نفسه بلا وعي ان انا، لا انا لسه بتاع زمان، انا اللي انا اطلب فاجاب، انا اللي بعلي صوتي، انا اللي عامل اي حاجة في اي وقت. يوم يفاجأ بقى بينا احنا بنقول له لا ما تعملش كده. ده احيانا حتى الاطفال لما بيرجعوا البيت، لو لاحظتوا حضراتكم يعني الاطفال بعد ما بيروحوا الحضانة وبعد ما بيروحوا كيجي والحاجات دي كلها، تبص لهم لما يرجعوا البيت مثلا واحنا بنكلمه، تبص لهم بيكلموا بصوت عالي جدا، فتلاقي ماما او بابا يقول يا ابني انت بتزعل ايه، انت يعني انت مثلا ممكن تكلميه او تساليه سؤال عادي جدا، يعني مثلا ايه احنا هناكل دلوقتي حاجه الفلانيه حلوه دي، انا عملت دي عشان انت بتحبها، فتلاقيه يقول لك ايوه بحبها انت، فتقول له الله انت بتتكلم كده ليه. هو هنا مش بيقل أدبه ولا بيعلي صوته ان انتي مش سمعة ولا حاجة خالص، هو كل ما في الأمر ان هو جزء كبير من اليوم بتاعه في المدرسة كان في أوقات بيعتمدوا على الصوت العالي، يعني تلاقي المدرسة أو المدرسين بيطلبوا منهم حاجة فيقولوا لهم ها قولوا مع بعض، يلا ها مش سمعة قولوا، فتلاقيهم بيقولوا أرقام، بيقولوا أشكال، بيقولوا حروف، بيقولوا أسماء حيوانات، أيا كان يعني، انتوا فاهمين قصدي؟ وبيبقى عند الطفل هنا رغبة ان هو يعلي صوته اولا عشان يتشاف ويتواجد والناس اللي حواليه الغرباء دول يعرفوا ان هو شاطر، وثانيا عشان في جزء منه اطاعة للامر ان هو بيطيع الامر اللي تم توجيهه اليه من المدرس، فبتلاقيه بينتقل بنفس السمة دي للبيت احيانا. دي ملحوظة يعني جانبية. تبص لهم بقى ايه جزء برضو من حالة التحرر من الصرامة اللي كانوا فيها، تبص لهم فجأة كده تلاقي الأطفال واقفة على الكنبة وعمالة تنط وحاجات أو على الكراسي، فأنت تقعد تستغرب بقى كأب أو كأم، إيه يا ابني اللي بتعمله ده، أو يا بنتي اللي بتعملي ده، هتقعي، وتقعد بقى الأمهات تقول الله العيال دي ما كانتش كده، أنا بنتي ما كانتش كده، أنا ابني ما كانش كده، هو لما راح المدرسة باظ سلوكه، باظ أبدا سلوكه، ما باظش ولا حاجة، هو بيتصرف بعشوائية وبغير وعي كامل، بلا وعي يعني بلا تفكير كبير، يعني هو عايز بس يقول لكم ويقول لنفسه انه لا انا لسه في مساحات في حياتي غير خاضعة للنظام او غير خاضعة للسيطرة، منها اللحظات اللي أنا بقتنسها دي. يقوم بقى ياخد فوق دماغه طبعا كالعادة، ده بيحصل في كل البيوت مش بس في مصر ولكن في كل حتة في الدنيا، اوعى تفتكروا ان احنا مختلفين عن بقية الناس. بياخد فوق دماغه بالطريقة يعني بالأدب وبالهدوء، وبتلاقيهم بتاخد كده اللي هو اقعد اهدى بلاش كده عشان ما يحصلش زعل عشان ما تتعقبش عشان كذا. وبمرور الوقت بيبتدي يستوعب ان في الامر شيء خلاص، انه اللي فات فات، احنا بدأنا مرحلة جديدة في الحياة، اصلا بدأنا مرحلة جديدة فيها حاجة اسمها حاجات تنفع وحاجات ما تنفعش، ومش كل اللي انت بتطلبه لازم يحصل، ومش كل اللي انت بتطلبه وقلنا عليه حاضر لازم يحصل في اللحظة اللي قلنا عليها حاضر، لكن ممكن يحصل بعديها بشوية او بعديها بكم يوم او بعديها بكم اسبوع. بيبتدي هنا الطفل يتعلم ده شوية بشوية، المدرسة من جانب والبيت من جانب، ولكن كلمة السر في الموضوع هو هدوء الأعصاب، لأن التعليم بالعصبية مش هيجيب حاجة، مش هيجيب نتيجة. فاكرين لما كنت بكلمكم على البوتي تريننج أو تعليم الأطفال التحكم الإرادي في التبول والتبرز، وأقول لكم إنها مهارة زي أي مهارة، تقول لي مهارة؟ أقول لكم آه مهارة، مهارة زي مهارة المشي ومهارة الكلام. تخيلوا معايا كده لو طفل صغير بيتعلم المشي، وهو بيتعلم المشي ومش عارف يمشي، وأنت عمال تزعق له، طب ما هو هي يعني هو في ايه ولا في ايه؟ هو عايز يتعلم المشي، تاكد ان هو نفسه يتعلم المشي، تاكد ان هو نفسه يتكلم، تاكد ان هو نفسه يتقن مهارات حركه الاصابع. فانت متوقع منك او متوقع منك الاثنين يعني، ان انت تساعده مش ان انت تنهره او تزعقه. فلما جت سيره التحكم الارادي في تبول والتبرز وقتها يعني ما كنت بكلمكم عليها، كنت بقول لكم ايه؟ ان دي مهاره زي اي مهاره بيتعلمها الطفل، لازم تاخد وقتها في التعليم، لازم نكون هاديين جدا واحنا بنعلمها، لانها كمان بقى مهارة بتفضل مع الطفل طول عمره، يعني مش مهارة تدريجية زي الكلام او اللغات ولا حتى زي المشي، لا دي الطفل بيتعلمها خلاص، ما عندوش بقى، ما بياخدش دورة تدريبية بعد 5 سنين يعيد عليها، لا هو بيبقى اتعلمها بيكمل بيها، فلازم يتعلمها صح، صح كده؟ فالعملية التعليمية برضو كده، عايزة طولة بال وعايزة هدوء اعصاب من البيت ومن المدرسة، علشان الطفل بيمر بتجربة جديدة وبيمر بعبء نفسي كبير ومستجد عليه، فمش لازم احنا نضيف او نزود على اعبائه النفسية. ده لا تسيب ولا قلة نظام ولا قلة تربية ولا ان احنا كده بنفقد السيطرة على اولادنا، خالص خالص. الحكمة الحقيقية للأب والأم إن هم يختاروا معاركهم مع أولادهم، ما تبقاش بتصنع معركة على الفاضية والمليانة زي ما بيقولوا خالص. مرروا مواقف كتير وتحلوا بهدوء الأعصاب اللي ملوش نهاية، علشان لسه الدنيا مكملة معاكوا، لسه السنة طويلة. 010-490-90-4 ده رقم الواتساب. هنطلع لفاصل سريع ونرجع نتكلم بقى على موضوع النصيحة اللي عايز أقولها لحضراتكم اللي بخصوص بقى المدرسين والحاجات دي كلها. قول يا دكتور لسه معاك، وخليكوا أنتوا كمان معنا.
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90 هواها مصري. مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: قول يا دكتور،
0: قول يا دكتور على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
2: اهلا وسهلا بحضراتكم، رجعنا لكم مرة جديدة في قول يا دكتور. الاول بس في كام رسالة كده عايزين يعني نرد عليهم. في رسالة من الأستاذة نهلة يعني بتسأل على حاجة في التطعيمات. بص يا أستاذة، في التطعيمات اللي حضرتك ذكرها بالتحديد يعني هي ينفع ان هم يتاخدوا مع بعض في نفس اليوم، لكن لو ما اتاخدوش مع بعض بيبقى الفاصل الزمني ما بينهم 4 أسابيع. هو بصوا يا جماعة، في قاعدة عشان بس ممكن اللي بيسمعونا يقولوا طب انتوا ليه ما بتقولش أسامي التطعيمات وكده. أنا بقولش أسامي التطعيمات عشان دي مش تطعيمات أساسية، مش تطعيمات اللي هي بتاعت وزارة الصحة. في منها بتاعت وزارة الصحة وفي منها تطعيمات اللي هي الإضافية. التطعيمات الإضافية هي غير ضارة ولكنها غير ملزمة. دي بتتاخد في عيادات بقى خاصة، بتتاخد في أماكن منشآت خاصة وكده. ولكن التطعيمات الملزمة هي التطعيمات الخاصة بجدول التطعيمات بتاع وزارة الصحة، اللي بيبقى في ظهر شهادة الميلاد بتاعت الطفل، اللي بتتاخد في مكتب الصحة أو بتتاخد برضو في أماكن تانية بس يفضل أنها تتاخد في مكتب الصحة. تمام؟ دي التطعيمات الأساسية. فالتطعيمات الأساسية دي معمولة بطريقة مش هتلاقوا فيها تداخل أبدا خالص. تمام كده؟ تمام. طيب ماذا لو حدث تداخل؟ يعني إيه؟ يعني مثلا جت الدولة أعلنت عن تطعيم ضد حاجة معينة، في كده يقول لك الحملة القومية للتطعيم مش عارف ضد إيه، في حملة ضد الحصبة أو ضد الحصبة الألمانية. تمام. فساعتها الناس تقول إيه، طب أنا عندنا نفس التطعيم، طب نعمل إيه؟ لازم يكون بس في فارق زمني ما بين الاتنين. الفارق الزمني ده بيكون حوالي 4 أسابيع بس كده. فساعتها بقى بيبقى لو في مثلا جه دور على وقت تطعيم الحملة ده بتتاخد، وبيؤجل التطعيم بقى الأصلي الفترة الزمنية اللي أنا بقول عليها دي اللي هي 4 أسابيع. إنما طيب، إنما لو في حالة تانية بقى زي السؤال اللي أنا رديت عليه ده، إنه ماذا لو في تطعيم أساسي وفي تطعيم اللي هو من التطعيمات الإضافية، الأولوية للتطعيمات الأساسية دي اللي لازم تتاخد في معادها، ثم يكون هناك فارق زمني حوالي 4 أسابيع 28 يوم عشان ناخد التطعيم التاني. ودي ما يعني خلاص ما بتفرقش، ما بتعملش لخبطة يعني. تمام. في بعض الآراء الطبية مع بعض التطعيمات بيدوها في نفس اليوم، مش غلط برضو، ولكن بتبقى أحيانا الرياكشن أو رد فعل جسم الطفل بيكون شوية ممكن الأمور تعدي، وممكن يحصل شوية أعراض جانبية خاصة بالتطعيمات زي ارتفاع الحرارة مثلا أو تورم مكان الحقن أو كده. إنما غلط؟ لا، أو مش غلط، إنما ده بعض التطعيمات، وبرضو مش هقول اسمها لأنها تطعيمات خارجية خارج جدول وزارة الصحة. فأي حاجة خارج جدول وزارة الصحة أنا مش بتكلم فيها لأنها اختيارية زي ما بنقول، اللي هي تطعيمات بالفلوس. يعني هقول لكم زي إيه، زي تطعيم الأنفلونزا مثلا. أنتوا فاهمين وجهة نظري؟ ما ده تطعيم اختياري يعني، مش إنما في من ضمن التطعيمات بتاعت وزارة الصحة، لا في نمشي على حسب التطعيمات. إنما أنا بتكلم على الأنفلونزا الموسمية مثلا. خلاص. فهي هو ده اللي أنا بتكلم عليه، إن إحنا الأولوية دايما للتطعيمات الأساسية اللي موجودة في جدول وزارة الصحة، ودي لازم تبقوا عارفين مواعيدها والدنيا تمشي كويس وكل حاجة. طيب ماذا لو حصل عائق عن التطعيم؟ يعني مثلا كان الطفل عيان لا قدر الله، عنده إسهال أو عنده حرارة أو عنده ترجيع، وهي دي موانع التطعيم بالمناسبة، بنأجل التطعيم لغاية ما الطفل يخف بس كده. المسألة ما فيهاش أي توتر يعني، الطفل خف خلاص، خلص أدويته وخلص علاجه، نقوم ناخد بقى التطعيم. طيب والتطعيم اللي بعده بنأجله بنفس درجة الأوقات، اللي هو يعني اتأخرنا 4 أيام يبقى 4 أيام، اتأخرنا أسبوع يبقى اخرنا أسبوع. وهي ما بتبقاش أزمة كبيرة يعني، لأن التطعيمات خلاص بقى بتبقى إيه الفترات الزمنية ما بينها وبين بعض كبيرة يعني. تمام. كان في برضو هو خلاص ده برضو السؤال له علاقة بنفس الموضوع. آخر حاجة بس عايز أقولها لحضراتكم في حلقة بقى النهاردة، هي إن بعض المدرسين، لا نخليها بقى الحلقة الجاية دي عشان إيه الأستاذ راني بارك الله فيه قال لي إن إحنا قدامنا 2 دقيقة، فلا لأن ده موضوع محتاج شوية تركيز. لانه خاص ايه، هديكوا بس فكره كده عنوان يعني، خاص بايه، بانه إيه، ان احنا خلاص ودينا الطفل المدرسه الكلام ده كله، فات اسبوع فات اسبوعين، فتلاقوا المدرسه او المدرسه او مدرس او بتاع مدرسه يعني غالبا بتبقى مدرسه، تيجي تقول لكم ايه، معلش انا عايز بس اتكلم معاكم شويه بخصوص ابنكم او بخصوص بنتكم. فانتوا بتتخضوا، خير يا فندم في ايه؟ تقول لك انا ملاحظه ان هي مش بتركز كويس، انا ملاحظه ان هي بتتشتت بسرعه، انا ملاحظه، انا مش بتريق، انا بقول لكم الكلام بالظبط اللي بيتقال يعني، خلاص انا ملاحظه كذا، انا ملاحظه انه في عدم انتباه كافي او كذا او كذا او كذا، تمام. طيب يا ترى بقى المفروض نعمل ايه في موقف زي كده؟ نقلق ونتوتر، نصدق، نرفض الكلام اللي احنا بنقوله ده، اللي احنا قصدي بنسمعه ده، نراقب احنا الطفل، ولا المفروض نعمل ايه؟ انتوا فاهمين قصدي؟ فهنا بقى ده هيكون اول كلامنا معاكم ان شاء الله الحلقة الجاية. اول حاجة الحلقة الجاية هفكركم كده، هقول لكم فاكرين الحلقة اللي فاتت الاسبوع اللي فات ختمنا بايه، هقول لكم بقى الموضوع ده، وهقول لكم بقى كلمتي للام والاب، وكلمتي للمدرسة او المدرسين بتوع المدارس. كل ده مع وجود نوايا طيبة. هتقولوا لي الله، هو ممكن الموضوع ما يبقاش فيه نوايا طيبة؟ يوه، ده فيه حاجات كتيرة قوي. احيانا الامور ما بيبقاش ليها علاقة بالنوايا يعني ما بتبقاش النوايا طيبة اصلا. بس مش معنى كده ان احنا نشكك في اي حاجة بتتقال لنا، خالص خالص. انا بقول لكم بس خبرات بقى، وبقول لكم الكلام اللي لما نسمع الكلام ده نقوم نعمل ايه او نتصرف ازاي. خليكوا فاكرين وانا هفضل فاكر، لان ده موضوع مهم قوي قوي قوي، خصوصا للاطفال اللي بيبدأوا المرحلة التعليمية او في السنوات الاولى من الدراسة. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي وحلقة جديدة من قول يا دكتور. سلام عليكم.
0: اغنية جديدة على الراديو 90 90، حمادة هلال يا نسينا.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة، مشدداً على دعم مصر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وضمان تدفق المساعدات وتهيئة الأجواء للتعافي المبكر. كما اتفق الرئيسان على تكثيف التنسيق السياسي بين البلدين خلال المرحلة القادمة. مصادر ميدانية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية تؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 16 شهيدا و14 مصابا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. وأوضحت أن المبنى المكون من 6 طوابق كان متضررا جراء الحرب، وأن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن العالقين وسط نقص المعدات والآليات الثقيلة. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن بلاده تسعى إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني على الحدود، مؤكدا أن المفاوضات هي الخيار الأمثل لتجنب حرب جديدة. وشدد عون على المضي في حصر السلاح بيد الدولة دون صدام داخلي، داعيا إلى دعم الجيش اللبناني وتجنب حدوث فراغ في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الصين دعت إيران والولايات المتحدة إلى ضبط النفس والعودة إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه في إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال استقبال نظيره الإيراني عباس عراقجي، قال إن بكين تحث جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، مؤكدا أن بكين لا ترغب في امتداد التوترات الإقليمية إلى اليمن والبحر الأحمر. اقتصاديا، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أطلق خدمة إلكترونية

لإصدار إفادة مخالصة الوحدات السكنية ضمن خطة رقمنة خدماته وتيسير الإجراءات على المواطنين. وتتيح الخدمة تقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيا وسداد المستحقات عبر مكاتب البريد، وبعد استكمال الإجراءات يختار المواطن برسالة نصية بموعد استلام إفادة المخالصة. ورياضيا، الزمالك يواجه غزل المحلة في 8 مساء في الجولة 5 من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36. الدقيقة الأولى.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: ذكريات ما يعيش غير طعم البيوت طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب أوام وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة، مشددا على دعم مصر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وضمان تدفق المساعدات وتهيئة الأجواء للتعافي المبكر. كما اتفق الرئيسان على تكثيف التنسيق السياسي بين البلدين خلال المرحلة القادمة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أعلن بدء الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي المقرر عقده الشهر القادم لعرض ما تم إنجازه والرد على تساؤلات الرأي العام واستعراض التحديات والرؤية المستقبلية. هذا وأكد مدبولي استمرار العمل على تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمنتجات النفطية، مع توجيه المحافظين بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توفر السلع واستقرار أسعارها وإعلانها للمواطنين بشكل واضح. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن بلاده تسعى إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يبدأ بالانسحاب التدريجي وانتشار الجيش اللبناني على الحدود، مؤكدا أن المفاوضات هي الخيار الأمثل لتجنب حرب جديدة، وشدد عون على المضي في حصر السلاح بيد الدولة دون صدام داخلي، داعيا إلى دعم الجيش اللبناني وتجنب حدوث فراغ في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن الصراع مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال الشهرين القادمين، موضحا أن المرحلة الجديدة ستركز وفق تصوره على منع طهران من إعادة بناء قدراتها النووية والعسكرية. وأضاف فانس أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تجاوزت نصف مستوياتها الطبيعية، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب هو صاحب القرار بشأن توقيت استمرار الصراع أو انتهائه. اقتصاديا، وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان جنبلاط بحث مع وفد شركة سي اس سي صينية مجالات التعاون المقترحة، خاصة التكنولوجيات الرقمية والرادارات والإلكترونيات المتقدمة. واتفق الجانبان على استكمال بحث المجالات ذات الأولوية ودراسة تنفيذ مشروعات مشتركة بما يدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.

0: ورياضيا، فريق برشلونة المحترف بين صفوفه اللاعب حمزة عبد الكريم يواجه نظيره رايسينغ سانتاندير في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90.90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90.90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره. النهاردة طبعا الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وعندهم كثير من الملفات، بنحاول نروح يوم الأربعاء دايما نشوف أهم الملفات اللي بتطرح في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اللي معني بيها حال بلدنا. هل ليها علاقة بالتموين؟ هل علاقة بالأسعار؟ بالتعليم؟ أي تطورات بتحصل بنتابعها أسبوعيا على مدار الأسبوع يوم الأربعاء من خلال حلقتنا ومن خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. عندنا إيه طبعا النهاردة؟ عندنا زيارة هامة امبارح لولي العهد السعودي، وزيارة مهمة في توقيتها ومهمة في تأثيرها، وبيبين تأثير مصر في المنطقة وريادة مصر للإقليم لكثير من الملفات. زيارة مهمة جدا، هنحاول نشوف ردود الأفعال والقراءات السياسية والاستراتيجية للزيارة النهاردة، ونتكلم مع أحد المتخصصين كده نفهم الموضوع. هنروح لوزارة العمل النهاردة، يمكن ما بنروحش كتير لوزارة العمل إلا في بعض الملفات أو بعض شكاوي حضراتكم اللي بتجيلنا من خلال أي مثلا تجاوزات في سوق العمل، ولكن بنتكلم دايما عن طرح فرص عمل جديدة. احنا شفنا من 2014 ازاي كانت البطالة واصلة من 13.7 وصلت ل 5.8، مفيش بطالة، لا لسه في بطالة. وزارة العمل بتعمل فيها ايه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة، وخاصة ان هما كان عندهم مؤتمر محترم، هو مؤتمر العمل العربي بيفتح المجالات مش بس داخل مصر، في السوق العربي عامة. واعتقد عندهم من مشروعات القوانين اللي كمان ممكن تسهل لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة عامة، سواء العمالة المنزلية وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس، او العمالة الغير المنتظمة، او العمالة بشكل عام. هنحاول النهاردة نروح لوزارة العمل نفهم التداعيات، وبرضو عندنا بعض الشكاوي كده من مستمعينا هنحاول نقولها لوزير العمل والوزارة النهاردة. عندنا ايه تاني؟ رحنا الاسبوع اللي فات للتموين في الجيزة والمعارض اللي موجودة استعدادا للمدارس، واستعدادا لسواء بقى في منتجات الدراسية سبلايز والحاجات المختلفة، وايضا للاسعار. هنروح النهاردة لمحافظة القاهرة ونعرف ايه الموضوع، وخاصة ما تم مناقشته النهاردة من ملفات غشينا كده داخل مجلس الوزراء ليها علاقة بالاسعار وليها علاقة بوزير التموين وكيفية ضبط الاسواق. فهنحاول نروح النهاردة لمحافظة القاهرة نفهم الاسعار اخبارها ايه. اتاحة كتير من المعروض اللي احنا بنتكلم فيه دايما، اتاحة المعروض كتير بمنتجات كتير بيعمل سياسة العرض والطلب فيقلل من الاسعار. هنشوف بيعملوا ايه النهاردة في القاهرة، ونحاول برضو ناخد رسائل حضراتكم وشكاويكم سواء على 199 او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 8 66، او من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 90.90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش
3: يا خطة. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفيري كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا على الراديو 90 90.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح لاول ملفاتنا النهارده. وقلنا الزياره الهامه لولي العهد السعودي بالامس، وزياره بتؤكد على دور مصر في المنطقه وفي الاقليم عامه، وتاكد كمان على العلاقات الثنائيه ما بين البلدين. خلينا نفهم اكتر وناخد رؤيه اوضح لحضراتكم من صديقنا العزيز دكتور محمد صادق اسماعيل، استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه. يا دكتور مساء الفل.
2: مساء الخير يا استاذ احمد على حضرتك والمستمعين الكرام، اهلا وسهلا.
1: نفهم كده بلغتك المبسطه دايما اهميه الزياره وشفت مردودها ازاي؟
2: طبعا بعد التحيه، اولا اهميه الزياره بيجي في عده توقيتات. التوقيت الاول هي المساله الخاصه طبعا بزخم العلاقات ما بين مصر والمملكه العربيه السعوديه، باعتبارهم طبعا ركائز الامن القومي العربي، وعلاقات متميزه ما بين مصر والسعوديه على كافه المجالات، يعني يصلح ان نسميها بنموذج يحتذى به في العلاقات العربيه العربيه.
1: تمام،
2: ده جانب. الجانب الاخر ما يتعلق طبعا بالمساله الخاصه بالظرف الراهن. حضرتك ما تعلم ان من 28 فبراير 2026 اللي هو العام الحالي،
1: صحيح،
2: الحرب الامريكيه الايرانيه القت بظلالها الاقتصاديه على العالم كله، منها طبعا منطقه الخليج العربي تحديدا. من جانبين، الجانب الاول هي مساله استهداف ايران للبنى التحتيه في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكه العربيه السعوديه،
1: صحيح.
2: ده جانب. الجانب الاخر ما يرتبط بازمه مضيق هرمز واصرار ايران ان لن يعبر اي شيء من مضيق هرمز الا من خلال تفاهمات مع سلطنه عمان وفرض الرسوم. وطبعا المساله دي استاذ احمد يمكن تؤدي الى مشكله كبيره جدا في مساله العبور المائي الامن كما يقال في الممرات المائيه. يعني في سنه 1982 تم اصدار اتفاقيه اسمها اتفاقيه جامايكا للموانئ والبحار، دي بتنص على ان اي ميناء او اي بحر دولي او اي مضيق دولي لا يمكن فرض رسوم جمركيه عليه. وبالتالي طبعا ايران عاوزه تخالف القانون ده من خلال فرض رسوم جمركيه.
1: تمام،
2: ده يؤدي لمشكلات. المشكله الاولى هي مساله ان اي باخره او سفينه او اي شيء لابد ان يمر من المياه الايرانيه، ودي هتكون مشكله لان ايران هتختار ده يعدي وده ما يعديش كما يقال، دي مشكله. المشكله الثانيه مساله فرض رسوم جمركيه هيؤدي لتحميل الرسوم دي على البضائع، وبالتالي سيخلق ازمه في ارتفاع الاسعار عالميا. كل الامور دي طبعا يمكن هي اللي القت بظلالها، اضافه طبعا لشيء مهم جدا وهي ان حاليا دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها هي الدول الاكثر تصدير للطاقه في العالم لا تستطيع تصدير الطاقه من مضيق هرمز، وبالتالي هذه مشكله. طيب لو ضفنا اليها البعد الاخير اللي حصل من خلال الحوثيين وتحكمهم في مضيق باب المندب، اجمع معايا اهميه مضيق هرمز مع اهميه مضيق باب المندب، تجد ان نصف تجاره العالم بتمر عبر المضيقين دول،
1: صحيح،
2: مضيق هرمز ومضيق باب المندب.
1: وطلع على احصائيات 47% من تجاره العالم وقفت
2: بالظبط. ده جانب. الجانب الثاني ان في مشكله مش في الوطن العربي او في العالم العربي فقط، في العالم كله. يعني اوروبا على سبيل المثال داخلين على فصل الخريف ثم فصل الشتاء،
1: صحيح.
2: اوروبا الى الان لم تتمكن من تامين احتياجاتها من الطاقه، وبالتالي طبعا ستكون مشكله بالنسبه لاوروبا. طيب لو بصيت
1: خاصه ان الجانب الاخر في الجانب الروسي والاوكراني سلاسل الامداد اصلا هي واقفه من هناك كمان.
2: بالظبط من 2022،
1: صحيح.
2: ده جانب. الجانب الثالث لو بصينا عشان نوسع الدايرة عشان نفهم أهمية الزيارة، لو بصينا للولايات المتحدة الأمريكية تجد حضرتك إن في مشكلة حاليا في الاقتصاد الأمريكي. يعني على سبيل المثال الجالون السولار اللي كان ب$2 النهارده ب$6،
1: تمام،
2: يعني ارتفع كما يقال 200%.
1: تمام.
2: طب دي مشكله. المشكله في تضخم في اسعار في الولايات المتحده الامريكيه، الاقتصاد العالمي كله منهار ومأزوم. نيجي لاهميه الزياره، اولا في ضوء طبعا كل اللي اشرنا اليه من خلال ابعاد ومن خلال متغيرات اقليميه، المشكله الاكبر هي مساله وجود الحوثيين في مضيق باب المندب. اولا هيأثر على التجاره، هيغلق مضيق باب المندب وبالتالي يغلق السير عبر البحر الاحمر. امبارح كان طبعا احد قاده الحوثيين بيتحدث بان لا مرور لسفن سعوديه، يعني بدا العمليه
1: التخصيص السفن السعوديه تحديدا.
2: بالظبط، يا بدات العمليه انتقائيه جاي يعدي وده ما يعديش. طبعا دي طبعا مشكله وتخالف طبعا القانون الدولي. فوق ده كله ان الحوثيين اصلا مصنفين كجماعه ارهابيه، يعني الحوثيين اصلا مصنفين كجماعه ارهابيه، وطبعا انتماءاتهم وايديولوجيتهم تبع ايران مش تبع اليمن، فدي مشكله. المشكلة الأكبر طبعا مسألة تأثير البحر الأحمر وتأثيراته على قناة السويس وتأثيراته على البحر المتوسط. يعني على سبيل المثال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي تحدث أن هناك خسائر 11 مليار دولار. طبعا الخسائر ممكن أن تتضاعف أو تتوقف. إيه في الحالتين؟ أن الحوثيين لابد أن يرحلوا من البحر الأحمر. وبالتالي أعود للتنسيق المواقف ما بين مصر وبين المملكة العربية السعودية وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي في عدة أمور. الأمر الأول هو مسألة لابد أن يكون هناك موقف موحد للعالم العربي تجاه ما يحدث في دار المندب، ده جانب. الجانب الثاني في تنسيق مواقف على كل المستويات سياسيا واقتصاديا وأيضا أمنيا وعسكريا، وده طبعا معروف للكل. الجزء الثالث هو كيفية الاستعداد. طبعا حاليا أن مسألة الضيق باب المندب مش السعودية بس اللي مأزومة، لا ده كل الدول العربية هتكون مأزومة بشكل أو بآخر. إضافة طبعا إلى أن حاليا حتى وجدنا أن دولة زي أثيوبيا بتتحدث أن لابد أن يكون هناك موطئ قدم على البحر الأحمر. بدأت الدول وكأننا أصبحنا سيبنا قانون الدولي للبحر وأصبح كل دولة بتمارس يعني نوع من بين قوسين البلطجة كما يقال، طبعا طبقا لأهوائها الشخصية. وبالتالي المسألة هنا نعود إلى أهمية اللقاء أولا يأتي في ضوء كل المتغيرات دي ويأتي في إطار ترتيبات إقليمية مستقبلية لتأمين البحر الأحمر. المسألة هنا يمكن طرحت بعض الاقتراحات زي مثلا فكرة أن يتعمل منظمة لدول المطلة على البحر الأحمر ويكون من ضمنها تأمين المضيق باب المندب وصولا للبحر المتوسط.
1: منظمة مكتملة الأركان، منظمة عسكرية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا
2: تكون منظمة متكاملة الأركان سواء ما يتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي والأمني، ده جانب. الجانب الآخر أن تم تدشين حاجة اسمها اتفاقية مكة، وطبعا ده يمكن تم على عجالة ما بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. طبعا أتخيل أن التحالف ده هو تحالف هو تحالف أمني، لكن طبعا التحالف الأمني برضه عشان نبصله من كافة الأبعاد أعتقد أن أهميته يمكن تأتي في وقت لاحق. لكن طبعا هذه الأيام يعني حضرتك بص معايا للسعودية تركيا باكستان تجد أن هم يعني ذات المذهب السني كما يقال. طبعا لو افترضنا جدلا أن التحالف ده قائم ضد إيران يبقى كده حولناها الحرب ما بين يعني أهواء متعددة داخل طبعا الدين الإسلامي،
1: تسمى حرب عقائدية يعني؟
2: يعني اعتقد طبعا ان ده مش هيكون، لكن طبعا الرؤيه طبعا من الممكن ان بعض الدول تاجج الخلافات زي اسرائيل على سبيل المثال. اسرائيل تنتظر حاجه زي كده. ليه؟ لان طبعا اسرائيل همها اولا اسقاط ايران او اضعاف ايران، وهمها ان يكون الدول العربيه دول هشه. لكن طبعا اعتقد ان الاجتماع ما بين مصر والسعوديه اولا يعطي قوه كبيره جدا للامن القومي العربي، ايضا يوحي يصد رسائل الخارج ان مصر والسعوديه باعتبارهم ركائز للامن القومي مستعدين لكل حاجه، مستعدين للتعاون، مستعدين للتعاون في كافه المجالات منها ما يتعلق بالسياسه والاقتصاد والامن وكل شيء، من اجل اولا ان يكون هناك نوع من الحفاظ على استقرار الدول دي، اضافه الى مساله تامين الملاحه في البحر الاحمر عبر طبعا مضيق باب المندب.
1: اسمح لي يا دكتور، يعني هو وجود مصر في المشهد بدون اي تدخلات اعتقد بيبقى يعني نقدر نقول ايه بيحسم كتير من الامور او بيمنع كثير من الامور، لو انا فاهم صح؟
2: بالتأكيد، لان اولا ان الوجود المصري معناه ان مصر مرحبة بكل التوجهات اللي الدول اللي مصر التقت بيها. يعني على سبيل المثال لما مصر تلتقي بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي معناه ان مصر موافقة على بعض الاجراءات اللي بتقوم بها طبعا دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة ان الامن الخليج هو جزء من الامن القومي العربي ومصر هي اللي بتحفظ الامن القومي العربي. وبالتالي فاعتقد ان مصر بتشارك الرؤى مع دول مجلس التعاون الخليجي. وما ننساش حاجة ان مصر من اول الحرب طبعا لما رئيس السيسي تحدث مع مسعود بازشكيان الرئيس الايراني تحدث معه بضروره ان يكون هناك نوع من احترام سياده هذه الدول على اراضيها، اقصد بها طبعا دول مجلس التعاون الخليجي السته والعراق والمملكه الاردنيه الهاشميه.
1: اسمح لي يا دكتور ادعي عدم الفهم شويه، اللي حضرتك شرحته وفردته في كلامك ان العالم متاثر، التجاره العالميه متاثره، هو العالم فين من اللي احنا بنشوفه ده؟
2: بالتأكيد سؤال مهم جدا. طبعا العالم كان بيلقي بكل شيء على الولايات المتحدة الأمريكية أو عاوز يحملها المسؤولية إن يوم 28 فبراير إن الولايات المتحدة الأمريكية سمعت كلام إسرائيل وذهبت إلى حرب مع إيران، وإسرائيل طبعا يمكن استدرجتها كما يقال إن سيتم اغتيال مرشد ويحصل ثورة شعبية في إيران وينتهي المشهد. وطبعا إسرائيل كانت تفترض افتراض غلط والولايات المتحدة طبعا من ساقط وراء إسرائيل. المسألة هنا طبعا يعني تكمل في شيء واحد، إن من أفسد شيء عليه إصلاحه دي وجهة نظر الدولية حاليا، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي تطلع من الـ من الـ من, الـ من الصورة. والمناسبة اليوم طبعا الكونجرس أعلن منذ قليل إن الحرب انتهت، وبالتالي طبعا أعتقد إن المسألة هنا هي مسألة خاصة ب طب ازاي انتهت وازاي القواعد العسكريه الامريكيه ستعود، وطبعا ما تحلش الموضوع.
1: طب اسمح لي برضه يا دكتور، لسه امريكا دوله مؤسسات يعني لسه كونجرس بيتحكم او بيفرض من الشروط، ولا هي بقت تصريحات ترامبيه او اداره رئاسيه فقط؟
2: شوف حضرتك يعني احنا امامنا لغايه يوم 2 نوفمبر من ممكن الرئيس
1: تجديد النصر
2: يتخذ قرار، لكن اعتقد ان الحزب الجمهوري حاليا عنده مشكله فعلا في الانتخابات، وكل المؤشرات بتشير الى فوز الحزب الديمقراطي. طبعا لو الحزب الديمقراطي فاز في الانتخابات ممكن انه يعيق اي قرارات لترامب ان لم يتخذ قرارات فرديه ويكون هو مسؤول عنها. لكن في كل الاحوال شوف حضرتك ان
1: الانتخابات بس يا دكتور ممكن تبقى مؤثره، ولا كلام حضرتك المهم اللي ذكرته في البدايه وهي زياده الاسعار على المواطن الامريكي ممكن يبقى اصلا المواطن الامريكي متاثر ويكون هو عامل ضغط، لو انا فاهم صح برضه؟
2: ده اللي احنا بنتكلم عنه، اضافه لبعد هام جدا وهي مساله اعود معاك اليوم 1 يناير 2025 لما دونالد ترامب بدا الرئاسه الامريكيه، تعهد بان الاقتصاد سيتحسن، تعهد بان جو بايدن كان 4 سنوات عجاز في الاقتصاد الامريكي وانه بين قوسين يعني افسد الاقتصاد الامريكي، وان دونالد ترامب عاد لتحسين التجاره وتحسين الاقتصاد العالمي. طيب النهارده سبتمبر 2026 تجد حضرتك ان هناك غلاء اسعار لم يحدث في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه، هناك ازمه اقتصاديه حاده يمكن ما حصلتش من ايام 2008-2009 ازمه الرهن العقاري، اضافه الى ان المواطن الامريكي حاليا استطلاعات الراي بتشير الى ان دونالد ترامب في ادنى مستوياته، وبالتالي طبعا كل الامور دي اعتقد انها طبعا سببها دخول دونالد ترامب في حروب ليس لها علاقه، وارجع لحضرتك بكلمه ترامب اللي كان دايما يقول ان انني انهيت 8 حروب، انا ما اعرفش حرب واحده عنها دونالد ترامب.
1: بالظبط ده زادها اشتعالا.
2: بالظبط، لكن طبعا كل الحروب زادها اشتعالا، وبالتالي فاعتقد ان الحل يكمن في اتحاد امريكي، نعم، لكن اتحاد امريكي مع وجود ضمانات بعوده ايران الى قواعدها كما يقال، لكن ايران ما زالت في مضيق هرمز وما زال المضيق مغلق، يعني امريكا سمعت ازمه ومشيت كما يقال، وبالتالي طبعا غير ان الموجودين في المنطقه هم اللي يحلوا الازمه.
1: اطلت على حضرتك ولكن يهمني سؤال مهم تفهمته كده من كلام حضرتك، انت وصولا لنوفمبر ممكن يكون المشهد احسن يعني من كده ويكون الحرب بتنتهي، مش هنقول انتهت؟
2: في كل الاحوال المشهد القادم من الحرب هتنتهي، في كل الاحوال خلال اسبوعين لثلاث اسابيع الحوثيين لن يكونوا في مضيق باب المندب، لان طبعا الترتيبات اللي بتحصل اليومين دول هي بتؤدي للغرضين، الغرض الاول اللي هي انهاء الحرب الامريكيه الايرانيه، والغرض الثاني والاهم بالنسبه لنا في مصر وفي المملكه العربيه السعوديه رحيل او القضاء على الحوثيين وطردهم من باب المندب.
1: كلام محترم جدا وشرح اكثر احتراما، كل الشكر لصديقنا العزيز دكتور محمد صادق اسماعيل استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه. متاثر بيها حال بلدنا؟ متاثر بيها حال بلدنا. متاثر بيها يا ابو حميد؟ متاثر يا حبيبي بزياده اسعار النفط، بوقف التجاره، بخسائر اعلنها وزير الخارجيه لقناه السويس، بتاثر حاجات كتير جدا على الجانب الاقتصادي اللي بيه انا وحضرتك اللي بتسمعني متاثر جدا. ايقاف الحرب مهم جدا، ويعني برؤيه كده دكتور محمد صادق بيقول ان شاء الله وصولا على مدار الاسبوعين ثلاثة اللي جايين ممكن يبقاش فيه توقف كامل، ولكن يكون في تحسن للمشهد ان شاء الله. هنقراه كده معاه اول باول الفتره اللي جايه. 1909 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2-18-10-8-66، او ممكن نتواصل مع بعض من خلال صفحتنا على الفيسبوك / الراديو 9090.
0: الراديو 9090 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90.
2: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح لتاني ملفاتنا, ملف هام جدا كلنا بنتكلم فيه, وهو ملف العمل. وزير حسن الرداد عامل الصراحة مجهود محترم منذ وليه الوزارة. احنا عندنا من 2013 تقريبا وصولا للوقتي نسبة البطالة كانت من 13.7%, وصلت ل 5.8%. عندنا بطالة, بس هو شغال على ملف اكثر كمان من تقليل البطالة, وهو الحماية الاجتماعية للعمال. بنشوف كتير الفترة اللي فاتت, كنا متابع الملف ده شوية, بنشوف كتير من قرارات او اصدار مشروعات قوانين للحماية الاجتماعية للعمال, سواء العمالة المنتظمة او الغير المنتظمة, او وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس كمان العمالة المنزلية. شغالين على الملف ده بصورة كبيرة جدا, وعندهم كمان من الافكار الجديدة والاستراتيجيات اللي تأمن ده. يعني عندهم تأسيس مثلا لصندوق اعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة. ايه الموضوع ده وهيعملوا فيه ايه, وايه الجهات المعنية اللي هتتجمع فيه, وممكن يبقى مردوده ده ايه على العمال. عندهم مؤتمر كمان محترم جدا, اعتقد بدأ الحد تقريبا في دورته ال 52, وهو مؤتمر العالم العمل العربي, اعتقد بيفتح افاق فرص عمل جديدة خارج مصر كمان للعمالة المصرية. ايه الموضوع والتفاصيل, خلينا نروح لصديقنا العزيز استاذ عبد الوهاب خضر, المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل. صديقنا العزيز مساء الفل.
3: مساء الفل يا استاذ احمد, ازيك؟
2: بحييكم الاول على المجهود اللي في فسكات, اللي في صمت. احنا بنشتغل بس وبنحاول نغير فعلا في المجتمع, ولكن احنا دورنا بقى ان احنا نسلط الضوء على المجهود اللي بيتم.
3: والله صح, الحقيقه في المقدمه تطرقت للعديد من الملفات. يعني كل ملف من دول محتاج 10 ساعات.
2: صحيح.
3: يعني الملف الامانه غير المنتظمه, ملف الحمايه الاجتماعيه, مؤتمر العمل العربي, كل هذه الامور وغيرها, وقانون العمل الجديد, اللائحه الخاصه بعلاقات العمل في القطاع الخاص, كل الكلام ده محتاج, يعني حضرتك تطرقت لعدد كبير جدا من الموضوعات. وزي ما احنا بنقول ان العمل او ملف العمل عامل زي الملح, داخل في كل حاجه,
2: طبعا
3: كل حاجه في المجتمع.
2: طبعا.
3: فانا لما بتكلم عن استثمار, عايز يبقى عندي استثمار محلي كويس واستثمار اجنبي كويس, يبقى لازم عندي بيئه عمل لائقه. كلمه بيئه عمل لائقه دي ممكن يعني نتكلم فيها يعني حدث ولا حرج.
2: ده تحتيها عنوان اللي هو بقى التدريب كمان من قد اجل التشغيل, فانت هتدرب بيئه العمل اللائقه, لو انا فاهم صح.
3: طبعا بيئه عمل لائقه يعني كلمه صحه مهنيه, يعني عندك عماله ماهره ومدربه, يعني عندك علاقات عمل متزنه تحقق الامان الوظيفي للعمال, وتحقق تشجع على الاستثمار. يعني بيئه العمل اللائقه دي يعني جمله كده او سطر احنا بنقوله, ولكن ده مساله في منتهى الاهميه. مش ممكن يكون عندي استثمار حقيقي واستثمار جاد, واي مستثمر بيجي من الخارج او اي مستثمر مع مصري لابد ان هو بيدور الاول على بيئه العمل, قانون العمل عامل ازاي, ايه الامتيازات اللي هاخدها, هل في عماله مدربه ولا مفيش. كل هذه الامور يعني احنا يعني في كلام كتير جدا, وانا يعني في انشطه كتير جدا, وفي ارقام كتير جدا بتؤكد ان الدوله المصريه بتسير على قدم الوساط. لكن قبل ما نتكلم في الحاجات دي, حضرتك قلت يعني حاجه عن مؤتمر العمل العربي.
2: صحيح.
3: مؤتمر العمل العربي يعني على مدار ثلاثه ايام الماضيه انعقد في القاهره, والحمد لله. يعني انا بتكلم مع حضرتك بالبلد كده, يعني
2: طبعا عشان المواطن يسمع ويفهم.
3: الحمد لله ان احنا يعني مصر بلد الامن والامان والاستقرار, وكل الاشقاء العرب اخواتنا وحبايبنا, وشفنا يعني اكثر من 21 دوله عربيه ممثل, يعني اصحاب الاعمال والعمال ووزارات العمل موجودين في القاهره على مدار الثلاث ايام الماضيه في الدولة المصرية المستقرة, الدولة المصرية الأمنة التي احتضنت يعني هؤلاء العرب الأشقاء, بحيث ان احنا نقعد مع بعض ونتناقش في قضايا العمل ونشوف تحديات العمل, ونشوف يعني منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بتتكلم على ملايين العاطلين حول العالم, بتتكلم عن غياب الحماية الاجتماعية لملايين العمال حول العالم. احنا في مصر الوضع يختلف تماما, بنقول لحضرتك الحمد لله على نعمة الامن والامان والاستقرار, وحب اشقائنا العرب لنا وثقتهم فينا ان احنا نعمل مؤتمر في وسط هذه التحديات اللي بتواجه العالم. مصر دائما من حضرة العرب, وبالمناسبة اخر حاجة حصلت في المؤتمر اللي هو استمر ثلاث ايام سابقة اتكلموا عن كل ملفات العمل اللي حضرتك تتخيلها وازاي نتضامن مع بعض في ملفات التدريب من اجل التشغيل، في ملفات تنقل من اجل العامله، في ملفات تبادل الخبرات من اجل الحمايه الاجتماعيه للعمال العرب. انا عندي 100 مليون عامل عربي يعني فاهمني. فاحدث حاجه امبارح مساء كان ختام هذه الفعاليات مؤتمر العمل العربي دوره 52 اللي نظمتها منظمه العمل العربيه تحت رعايه فخامه الرئيس السيسي رئيس مجلس اداره هذه المنظمه هو رئيس وزير العمل السيد حسن رداد. انتهى الفعاليات امس برساله عظيمه وجميله من اطراف العمل الثلاثه اكثر من 530 مشارك و21 دوله بعت رساله برقيه شكر وتقدير الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذا المؤتمر وعلى ان البرقيه دي نقلها معالي الوزير حسن رداد نقلت اسمى عبارات الشكر والتقدير لفخامه الرئيس ممثلا عن الدوله المصريه وقائدا للدوله المصريه على رعايته لاعمال هذا المؤتمر. اكدوا ان الرعايه دي بتجسد دعما راسخا لمنظمه العمل العربيه واهتماما بقضاء العمل وهذا ما اكد عليه معالي الوزير ان فخامه الرئيس كل توجيهاته دعم ومسانده كل عمل عربي مشترك يؤدي الى المزيد من التنميه ويؤدي الى المزيد من توفير
2: طيب الفرص. استاذنا الفاضل قبل ما اروح لتوصيات المؤتمر خلينا اشوف فعاليات المؤتمر اشرحها كده للمواطن بصوره بسيطه. المؤتمر ده كان لايه؟ لتبادل الخبرات، تبادل الثقافات ما بين الدول العربيه، ولا اتاحه فرص عمل للمصريين في الدول العربيه والعكس؟
3: كل ده يا فندم. فتح اسواق العماله المصريه في الخارج هو على مائده كل المفاوضات اللي اجراها وزير العمل مع نظرائه من الاخوه وزراء العمل تنقل الاجل العامله. بنشوف الاسواق الخارجيه عايزه ايه، المهارات اللي هي عايزاها عشان ندربها. احنا عندنا اتفاقيه بحث مهني مع السعوديه، عندنا مع الاردن ربط الكتروني، عندنا تواصل مع كل البلدان، عندنا عماله مصريه موجوده في المنطقه العربيه. كل ده كان حديث ده. لكن اللافت يعني للنظر في الدوره هذه الدوره 52 ان النقاش لم يتوقف عن المشكلات التقليديه لسوق العمل زي البطاله والتشغيل فقط، وانما انتقل الى سؤال اهم، كيف نستعد لوظائف المستقبل. ولذلك ناقشنا تاثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتغيرات المناخيه وتاثيرها على بيئه العمل والمؤسسات الناشئه وتنميه المهارات والحمايه الدوليه وتحولات الحمايه الاجتماعيه، وكيف يمكن ان تتحول هذه التحديات الى فرص للنمو وتوفير فرص عمل حقيقيه وجديده.
2: واحده واحده يا صديقي العزيز، هو انت بتفهمني ان العماله انت بتشتغل عليها لمرحله تطور تكنولوجي لحد الذكاء الاصطناعي؟ يعني انت مش بتدور بس على مهنيه العامل، انت بتطوره للدرجه دي؟
3: طبعا احنا في مرحله، عندنا في وزاره العمل اكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهوريه بتقدم، يعني دي رساله للشباب بوجهها من خلال حضرتك. احنا عندنا تعاون مع معهد دون بوسكو الايطالي، تعاون مع الجامعات، تعاون مع كافه الشركاء العمل والتنميه ومنظمات اصحاب الاعمال والمزارع. تخيل حضرتك ان احنا يعني تقريبا كل اسبوع في جوله لمعالي الوزير في مواقع عمل انتاج وبنلتقي بالمستثمرين بيقولوا لنا احنا عايزين عماله، احنا بنوفر لهم العماله دي، بنعمل اعلان على الصفحه الرسميه للوزاره وبنوفر بناخد الشباب دول ندربهم على الفرص المتاحه اللي هو احنا بنسميه زي ما حضرتك ذكرت في البدايه اللي هو التدريب من اجل التشغيل، بنشوف السوق عايز ايه وبعدين ندرب على اساسه.
2: طب خلينا نطمع فيكم شويه وتشتغلوا مع التربيه والتعليم، عندهم كتير من المدارس التكنولوجيه اللي هتطلع كوادر ما تاخدوهم.
3: بالعكس الفتره اللي فاتت شهدت لقاءات كثيره جدا بين معالي الوزير العمل وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني لهذا الموضوع، وهناك توثيق وتواصل. يعني زي ما قلنا لحضرتك احنا عندنا حاجات حلوه كتير جدا، الدوله عندها حاجات كتير، وانا بشكرك طبعا، بشكر يعني الفتره اللي فاتت هذا النشاط الاعلامي الكبير اللي احنا بنوضح للراي العام الحقائق والارقام لان الراي العام حقه ان يعلم ذلك، والراي العام حقه ان يعلم ان لديه دوله قويه وقياده قويه وان يتصل بذلك، وهو عليه مسؤوليه، وكمان عليه مسؤوليه كبيره جدا وهو يروح لغايه بدايه العمل في المحافظه، يروح لوزاره العمل يقول انت عندكم فرص عمل ايه؟ ايه اللي موجود؟ طب انا مهاراتي مش كويسه في الموضوع ده، عايزه احنا عندنا منح مجانيه.
2: طب ما توفر لي المروح ده يا فندم وتقول لي مثلا عندي موقع فلاني، عندي الصفحه الفلانيه ممكن اعرض عليها الوظائف المتاحه.
3: الصفحه الرسميه لوزاره العمل المصريه موجوده في الشعي الان، موجوده على الانترنت.
2: هي.
3: صفحه وزاره العمل المصريه عليها روابط لفرص العمل لاخر

0: مصر للتوظيف، لو اي مشكله يروح المديريه، يروح مكتب العمل، يجي اداره العمل، كل ده متاح. احنا زي ما قلت احنا عندنا كل اسبوع نشرة توظيف. احنا عايزين الشباب ان هم يقبلوا على العمل، على العمل الحر. كمان احنا في عدد كبير جدا من الدورات الفتره اللي فاتت دي، احنا كمان مراكز التدريب بتاعتنا اللي بتخرج يعني خريجات مثلا في مجال التصميم والقياده، يعني الاسبوع اللي فات على سبيل المثال الحظ كنا في محافظه بورسعيد وتم تسليم عدد كبير جدا من مكنات القياده للمراه المعينه، اللي احنا بنوفر لها فرصه عمل وفي نفس الوقت بنخليها تعمل مشروع صغير. كل ده الوزاره شغاله فيه، ولكن هي نظره من الشباب ونظره من المواطن ان هو يخش على الصفحه، ان هو يروح المديريه، ان هو يبذل مجهود ويتحرك ويطور من نفسه وينمي مهاراته، لان السوق دلوقتي لا يرحم. يعني
1: طبعا
0: يعني
1: احنا ده السوق العالمي مش السوق المصري بس،
0: السوق العالمي يا فندم. واحنا والله في مصر الامور طيبه جدا، نعم في تحديات، مفيش اي مكان مفيش تحديات، لكن زي ما قلت لحضرتك في الاول احنا عندنا الاساس الامن والامان والاستقرار والدوله القويه والقياده القويه اللي احنا بنشعر بها دلوقتي في المؤتمر اللي احنا بنشوفه ده. والله ده يرجع بقى للتوصيات. اتفضل
1: اتفضل. التوصيات اهمها ايه اللي خرجنا بيها يا فندم؟
0: ال اعتقد ان الرساله الاساسيه للمؤتمر حقيقه الخطه في ضروره توحيد الرؤى العربيه تجاه مستقبل العمل، تعزيز الحوار بين الحكومات واصحاب الاعمال والعمال، ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستفاده من التحول الاصدر في خلق فرص عمل جديده، حفاظ في الوقت نفسه على الحمايه الاجتماعيه وحقوق العمال، وكذلك كان تاكيد واضح على ان القضيه العربيه لا يمكن التعامل معها بصوره منفرده، وانما تحتاج الى مزيد من التعاون في التشغيل والتدريب وتنقل الايدي العامله وتبادل الخبرات والتجارب. اذا لا مفر عن العمل العربي المشترك. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا 100 مليون عامل عربي. عندنا شباب طاقه شبابيه كبيره جدا. عندنا امكانيات وثروات طبيعيه كبيره جدا مش موجوده في اي مكان في العالم. المؤتمر ده زي ما قلت لحضرتك الملف العملي، اي توتر حصل في المنطقه خلال السنوات السابقه كان سبب العمل.
1: طبعا.
0: ولذلك فهو ملف استراتيجي. الدوله بتقول كلام كبير جدا، ولذلك فخامه الرئيس في كل عيد عمال وفي كل مناسبه بيتكلم على تنميه مهارات الشباب، بيتكلم على مواجهه البطاله، زي ما حضرتك قلت في الاول البطاله انخفضت من 2013 لغايه دلوقتي بنسبه غير مضبوطه، شوف 200 مليون معاطل حول العالم.
1: صحيح.
0: يعني منظمه العمل الدوليه والامم المتحده.
1: احنا كنا دايما بنقول يا فندم حول العالم في بطاله، ولكن عندهم كتير من برامج الحمايه الاجتماعيه اللي بتعينهم لحين التوظيف. انتوا اشتغلتوا على الملف ده وشغالين فيه البرامج الحمايه الاجتماعيه المختلفه؟
0: احنا زي حضرتك ذكرت في البدايه الحمايه الاجتماعيه. انا هقول لك مجموعه، يعني هل مثلا انخفاض البطاله هل ده مش حمايه اجتماعيه؟ هل مثلا الدعم المستمر لدرجة ان حضرتك قلت في الاول ان احنا عندنا حاجه اسمها الحساب المركزي للعماله غير المنتظمه اللي هو قام بدور كبير قوي، صرف اكثر من 7 مليار جنيه في 12 سنه اللي فاتوا على العماله غير المنتظمه وقت التحديات.
1: صحيح.
0: لما رئيس الجمهوريه بنفسه يفكر ويوجه بان احنا نحول هذا الحساب المركزي الى صندوق يعني يتم التوسع في اعداد العماله غير المنتظمه،
1: اللي هو صندوق اعانه الطوارئ.
0: لا، صندوق اعانه الطوارئ خاص بالعماله غير المنتظمه، هناك صندوق اخر هو صندوق اعانه الطوارئ للعمال، وهو وده برضه شكل من اشكال الحمايه الاجتماعيه هذا الصندوق.
1: اعتقد ده صرف كتير يا فندم ايام كورونا وايام الحرب الروسيه الاوكرانيه لو انا فاكر.
0: يا فندم طبعا الصندوق اعانه الطوارئ للعمال هو صندوق على فكره يعني بيقدم الدعم للعماله المنتظمه مش غير المنتظمه. منتظمه بمعنى ايه؟ حضرتك في عمال شغالين في شركه معينه او في منشاه معينه ببساطه كده شديده، هذه المنشاه تعرضت لبعض التحديات نتيجه للظروف العالميه. صاحب الشركه بيقول لك انا مثلا هقفل، احنا كحكومه بنقول له لا ما تقفلش، انت عايز ايه؟ يقول لك انا والله العمال مرتبات احنا هندفع لك المرتبات لمده معينه.
1: تخش وتدعم.
0: هنقف جنبك، هندي اعانات اجور للعمال لحد ما تعود الى المنشاه بتاعتك عجلات الانتاج الى الدوران وبكامل طاقتها مره اخرى. هي دي حمايه اجتماعيه مش حمايه اجتماعيه.
1: طبعا.
0: لما انا اجي دلوقتي افكر واوجه كقائد كقياده سياسيه الوزاره العمل بشكل مباشر ان تستعد وتسرع في الانتهاء من مسوده مشروع هو مشروع العماله المنزليه، حمايه العماله المنزليه، هو ده مش حمايه اجتماعيه؟ لما انا اجي دلوقتي اقول ان الدوله المصريه على مدار سنوات طويله جدا ونتكلم بقى سياسه شويه، كان عندنا حاجه اسمها الحوار الوطني اللي فخامه الرئيس وجه بيه، كل القوى السياسيه والوطنيه دخلت في الحوار الوطني، احنا بنسمع للراي والراي الاخر وبنشوف الحريه على اكمل يعني وجهها. احنا عندنا في وزاره العمل حاجه اسمها المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي. هذا المجلس بيضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال وكمان منظمة العمل البلدية بتخش معانا عشان معايير العمل الدولية.
1: كل الفئات والجهات المعنية حاطينها داخل المجلس.
0: طبعا
1: يسمعوا بعض.
0: ايه الهدف من هذا المجلس؟ اسم المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، ايه الهدف منه؟ واعلى بالمناسبه واحنا في مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يناير الماضي اشاده دوليه بهذا المجلس. لماذا؟ لانه يرسخ ثقافه الحوار الاجتماعي والتشاور الاجتماعي. ما فيش قرار وزاري يصدر، ما فيش قانون يصدر، ما فيش يعني توجيه يصدر الا بعد التشاور الاجتماعي بين ورئيس صلاح قانون العمل مراعي لمعايير العمل الدولية.
1: طب ما خبرتك بقى يا فندم الإعلامية دي، ما تحط لي الراديو 90 من المجلس ده عشان اخد بقى اللي بيطلع من فرص التشاور دي والأفكار دي أقدر أطرحها للرأي العام عشان يعرف أنتوا فكرتوا في إيه.
0: إحنا تحت أمرك يا فندم، صفحتنا الوزارة مفتوحة لحضرتك للجميع ولكل المواطنين ولكل العمال. يعني حضرتك إيه الوزارة دي على فكرة برضه بالمناسبة كان اسمها وزارة القوى العاملة.
1: صحيح.
0: يعني إيه المغزى اللي أصبح اسمها وزارة العمل؟ يعني حضرتك عندك إجابة؟
1: لا خلاص عشان بقى في تخصيص.
0: لا هي كانت الاول اسمها القوى العامله يعني العمال. ولكن الان اصبح اسمها العمل تضم العمل العمال واصحاب الاعمال. يعني احنا دلوقتي لما باجي ابني مصنع، لما باجي اشتغل على مستثمر، ايه اللي بيحصل؟ ما هو ده بيوفر لي فرص عمل.
1: صحيح
0: مظبوط. يعني انا دلوقتي احنا بنسميهم
1: اما كانت وزاره القوى العامله كنت شغال على عامل بس وشكاويه او مصالحه او بامنه ازاي، انت دخلت الاطراف كلها دلوقتي.
0: وما زلنا شغالين على مصالح
1: طبعاً.
0: العامل بالنسبه للحكومه والدوله هو رقم واحد، حمايه اجتماعيه وامان وظيفي. طب انا برضه مستثمر عايز اشجعه وعايز يجي يستثمر في بلدي ويوفر لي كل هذه الامور. فانا عايز اوضح لحضرتك ان احنا دول بنسميهم طرفي العمليه الانتاجيه. الحكومه تقف على مسافه واحده بين صاحب العمل وبين العامل. انا بحقق لك الامان الوظيفي، بديك الحد الادنى للاجور، انت لو عندك اي مشكله تعالى لي، ما انا عندي قانون برضه بيطبق. يعني حضرتك لو عندك مشكله انت كعامل، باب الوزاره مفتوح وقنوات الشكاوى.
1: طب انا عندي مشكله يا فندم.
0: وكذلك صاحب العمل. معالي الوزير من شهرين تم انشاء وحده للتيسير على المستثمرين. في مستثمر موجود عنده مشكله
1: يجي الوحده دي تشتغل عليه، دي وحده مركزيه ولا في كل المحافظات؟
0: وحده مركزيه ولا فروع في كل المديريات. انت عندك دلوقتي اي مشكله، المستثمر عنده مشكله معينه في ترخيص معين، في اجراءات معينه، في
1: تشتغل على حلها.
0: تعالى اقعد ونحلها. بنحلها عشان ايه؟ عشان مصلحه برضه المستثمر وعشان برضه مصلحه.
1: طب صديقنا عزيز، انا عندي بقى مشكله دلوقتي ان ملفاتكم كتير جدا ومش هينفع معاك مداخله، لازم تنورني بقى في الراديو 90 نسرد الملفات دي فتستقطع وقت من وقتك وتيجي تحل لي المشكله دي عشان نعرف نتكلم براحتك.
0: والله هو فعلا ملف العمل ده ملف
1: صحيح.
0: يعني انا اقول لحضرتك حاجه، يعني ملف العمل ده في عدد كبير من الدول هو فعلا ملف سيادي وملف استراتيجي.
1: طبعا
0: احنا في مصر هو فعلا ملف سياسي واستراتيجي وسيادي. يعني احنا بنعتبره من الملفات
1: الاستراتيجيه. ما تهربش يا فندم من الدعوه وتجيلنا وتنورنا في اقرب وقت ان شاء الله باذن الله. كل الشكر لصديقنا العزيز السيد عبد الوهاب خضر المستشار الاعلامي المتحدث الرسمي لوزاره العمل 199 ورقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90.
1: هواها مصري على الراديو 90-90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح لوزارة التموين، خلينا نروح لمجهودات بتأكد ان احنا بنحاول نضبط الأسعار على قد ما نقدر، نزود المعروض على قد ما نقدر عشان نروح لسياسة العرض والطلب اللي بيها ممكن نقلل الأسعار. اشتغلنا مع محافظة الجيزة الأسبوع اللي فات. خلينا نروح لصديقنا العزيز مهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل اول وزاره التموين بالقاهره، نفهم مجهودات القاهره ازاي في ضبط المشهد في الاسعار. صديقنا العزيز مساء الفل.
2: اهلا بيك واهلا بمستمعينك الكرام.
1: ربنا يخليك يا فندم. وصلتوا لايه؟ بتحاولوا تشتغلوا على ايه؟ زياده المعروض ولا بتعملوا ايه بالظبط؟
2: بنشتغل على التوسع في منافس وزاره التموين داخل محافظه القاهره، التوسع الافقي والراسي، تجديد رفع كفاءه المنافس الموجوده، والتوسع في انشاء منافس جديدة. يمكن بالأمس كان افتتاح 20 منفذ تحت العلاء اسم التجاري الجديد كريم، منهم 15 منفذ في محافظة القاهرة.
1: هذه المنافذ شوف وزير التموين أعتقد وسيد محافظ القاهرة ومستقبل مصر كله كان موجود في الافتتاح.
2: معالي وزير التموين الدكتور شريف فاروق، معالي وزير الزراعة السيد علاء فاروق، معالي الوزير الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر، معالي الوزير المحافظ الدكتور إبراهيم صابر. وطبعا حضرتك لو تابعت تم افتتاح 20 منفذ كاري اون على مستوى الجمهورية، منهم 15 داخل دائرة محافظة القاهرة، منهم 7 في حي دير الملك، و8 موزعين في كافة في بعض الأحياء، حي السلام، حي المطرية، حي الساحل، حي النزهة، أكثر من مكان. منافذ بيعرض فيها كافة أنواع السلع الغذائية، بيتكلم على منافذ خاصة باللحوم الطازجة، منافس خاصة بالأسماك الطازجة، منافس خاصة بصرف المقررات التموينية، منافس خاصة بالسوبر ماركت الحر، منافس خاصة بالمخبوزات، منافس خاصة بالخضروات والفاكهة، منافس خاصة بالمنظفات، منافس خاصة بمنتجات الشركات أو المصانع التابعة للشركة القابضة.
1: يهمني يا فندم وأنا بسمع دلوقتي كمواطن، قول لي بقى الأسعار حلوة، قول لي بقى الكميات كتير.
2: الكميات تفوق المطلوب بكثير، واحنا وزاره التموين بتعمل على زياده المعروض من كافه السلع بحيث يكون المعروض اكثر من المطلوب، وده طبعا بيؤدي في النهايه الى حدوث توازن في الاسعار واستقرار في الاسعار. فكميات مفتوحه لكل المواطنين من كافه انواع السلع، الجوده عاليه وتخضع للاشراف التمويني والاشراف من هيئه سلامه الغذاء ومن كافه الاجهزه الرقابيه. الاسعار مخفضه بنسبه تخفيض تصل الى 30%، والحمد لله بنشهد استقرار في الاسعار.
1: انا عارف ان حضرتك راجل ميداني ما بتقعدش في مكتبك، بتنزل تلف كتير، بتتابع فعلا ان التخفيضات بتوصل ل 30%؟ بتتابع فعلا ان في اتاحه؟
2: طبعا الاتاحه موجوده، واسعار وزاره التموين موحده على كافه منافس الوزاره ال 40,000 منفذ على مستوى الجمهوريه، اسعارهم اسكندرية زي أسوان. فمنافس وزارة التموين هي منافس أسعار منافس وزارة التموين أسعار موحدة على كافة المنافس، طبعا بيتم متابعتها والرقابة عليها من كافة الأجهزة الرقابية.
1: جودتها بقى يا فندم يا زي مثلا الحاجات اللي بتتباع في السوبر ماركتات والهايبرات المختلفة، هي نفس الماركات أو ماركات بنفس الجودة؟
2: طبعا طبعا، بتكلم حضرتك على كافة الأصناف اللي بيتم الإشراف عليها وجودة عالية مطابقة للمواصفات، بتكلم على الزيوت، الطعام، بتكلم على السكر، بتكلم على الدقيق، بتكلم على الجبن بمختلف أنواعها، بتكلم على اللحوم سواء الطازجة أو المجمدة، الأسماك الطازجة أو المجمدة. كافة السلع بتخضع للإشراف التمويني والإشراف من هيئة سلامة الغذاء والإشراف الصحي من وزارة الصحة، وطبعا كلها أغلبها منتجات هي إنتاج مصانع تابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية ذات جودة عالية. وحق المواطن علينا انه يحصل على كافة ما يحتاجه بأقل سعر وبأعلى جودة.
1: شكرا جدا صديقنا العزيز مهندس عبد الباسط عبد النعيم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث ناقش تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، فضلا عن ضمان وصول المساعدات وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أعلن بدء الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي المقرر عقده الشهر القادم، لعرض ما تم إنجازه والرد على تساؤلات الرأي العام واستعراض التحديات والرؤية المستقبلية. هذا وأكد مدبولي استمرار العمل على تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمنتجات النفطية، مع توجيه المحافظين بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع واستقرار أسعارها وإعلانها للمواطنين بشكل واضح. مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030 التي تتضمن 31 برنامجا ونحو 100 إجراء تنفيذي، كما وافق على إنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية في عالم الروم بمطروح على مساحة نحو 4900 فدان، ومنحه دعما فنيا بقيمة 750,000 يورو لمشروع فاكسيرا لتطوير مصنع اللقاحات وزيادة الطاقة الإنتاجية. السفارة المصرية في برن نجحت بالتنسيق مع السلطات السويسرية في استرداد قناع مومياء ذهبي أثري خرج من مصر بصورة غير مشروعة، وجرت مراسم الاسترداد بحضور رئيس الإدارة المركزية لاسترداد الآثار في إطار التعاون المصري السويسري لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار وحماية التراث الثقافي. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أدان محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة بعد إعلان السلطات السعودية اعتراضها وتدميرها جنوب مكة قبل دخولها المجال الجوي المحظور، وأكد فهمي تضامن الجامعة مع السعودية مشددا على خطورة المساس بأمن مكة وحرمة المقدسات الإسلامية وضرورة وقف الهجمات التي تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمود عصمت أكد أن ضمان إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية يمثل أولوية، مشيرا إلى استهداف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028. جاء ذلك خلال متابعة وزير الكهرباء لمستجدات تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة

0: كاملة والمستدامة حتى 2040، خطط التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات التخزين. ورياضيا، فريق برشلونة المحترف بين صفوفه اللاعب حمزة عبد الكريم يواجه نظيره رايسينغ سانتاندير في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 99 هواها مصري.

0: 90 90. يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علشان الزحمه تعدي. موجودين معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 5 شيماء حافظ ومحمد نشأت. يا رب الامور كلها عند كل الناس تبقى زي الفل واليوم يعدي حلو ولطيف وظريف كده على قلوبكم جميعا يا رب، وان شاء الله تبقى حلقه موفقه كده وتنبسطوا بيها في الساعتين اللي احنا موجودين معاكم فيها. مساء الفل يا شيماء.
1: مساء الفل يا نشأت، ومساء الفل على كل مستمعينا اللي منورنا دايما. اهلا اهلا بيكم في حلقه النهارده الاربعاء 16 سبتمبر. موجودين معاكم على الهواء لمده ساعتين محمد نشأت شيماء حافظ، وهنتكلم وندردش في حاجات كتيره جدا. هنقول لكم اهم الاخبار اللي بتحصل، ومش بس كده هنسمعكم كل الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها. فلو في اي حد عنده طلب لاي اغنيه ابعت لنا حالا ودلوقتي على ارقام التليفونات بتاعتنا. تليفوننا 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-99-9، الواتساب 010-499-4، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90.
0: بما اننا في عصر السرعة والجري، ويلا بسرعة ويلا ننجز ويلا نعمل ويلا نروح ويلا نيجي، ومفيش وقت، وحاسين الوقت او الزمن بقى بيجري بينا بسرعه شديده جدا،
1: تلحق
0: جدا. فبيجي كده سؤال جه في دماغنا وقلنا نتكلم فيه مع حضراتكم النهارده. انت بتشوف نفسك، سيبك من اي حد خالص، انت بتشوف نفسك شخص منتج ولا شخص مستهلك؟ بتروح فين اكتر؟ هل انت بتنتج اكتر؟ ولو عملت كده واقفه مع نفسك بجد، هل انت راجل فعلا بتنتج؟ هل عايز تحسن؟ هل بتضيف؟ هل بتطور؟ هل بتفكر؟ ولا بتستهلك اكتر وبتكتفي انك تعمل المطلوب منك؟ بالزبط. انا ده المطلوب مني، شكرا، هستهلك بقى.
1: يعني أنا موبايل جديد ظهر، انا عايز اشتري الموبايل. موضة جديدة في اللبس، انا عايز اروح اجري اشتري الموضة دي. انت مستهلك، بتجري ورا اي حاجة وتبقى ما عندكش نوع من انواع الابتكار. انا اللي هعمل الحاجة الجديدة دي، انا اللي هطلع الحاجة الجديدة دي. فسؤالنا النهاردة، هل انت مستهلك ام منتج؟ ابعت لنا حالا ودلوقتي لغاية ما نسمع الجسمي ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في يوم وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة. هي الفنون في نسخة السادسة ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروى ناجي. والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت إيجيبت

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: لسه بكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. والنهارده بسالك، عايزك ترد عليا بمنتهى الصراحه، حضرتك شخص منتج ام شخص مستهلك بنسبه اكبر؟ ناس كتيره جدا بيبقى عندها فكره انه انا عايز يبقى عندي احدث موديل عربيه، احدث لابتوب، في حاجه جديده نزلت اروح اشتريها، في ترند مش عارف عامل ايه اروح اجيبه. هو شخصيه مستهلكه بطبعه، هو بيحب يجري ورا اي حاجه جديده وما يفكرش ان هو يبتكر او يطور من اي حاجه موجوده عنده. يعني انت ممكن تبقى عندك حاجه في البيت لو طورتها بشكل معين، حسنتها، جبت لها قطعه اكسسوري معينه تظبطها، غيرت وجددت. لكن في ناس لا، انا هرمي القديم وخش على الجديد على طول. هل انت من هذه الاشخاص ولا لا؟ ابعت وقول لنا.
1: بالظبط كده. ما اعرفش بقى، هل الصحاب ممكن يكونوا بيأثروا
0: طبعاً
1: على الموضوع ده؟ بمناسبه ان استاذ رامي بيسمعنا دلوقتي وبيسلم علينا.
0: مساء الفل يا رامي.
1: اه والله، ويعني وحشنا جدا جدا، وعايزين نعرف رايك، هل انت انسان منتج ام مستهلك ام منتهلك؟ يعني بتعمل الاثنين مع بعض، يعني هنا وهنا. لكن واضح ان اغلبنا من شكل الرسائل كده رايح في سكه انه
0: مستهلكين
1: جدا جدا جدا. والانتاج ده بنكتفي بالمطلوب مننا، فاحنا نكتفي، انا مطلوب مني 1 2 3 انا معلم هعمله وخلاص. وده كسر عندنا حتة إبداع كبيرة جدا، وكسر عندنا حتة إن خيالك يسرح في حتة تانية، وإنك تروح لأماكن تانية. حتى يعني حتى لو ربنا كرمك وإنت كويس وشغال وكل الدنيا تمام معاك، بس مفيش حد بيبدع بيقف عند الحتة اللي هو فيها.
0: هي الفكرة إن أنت لازم تغير المنتاليتي أو طريقة تفكيرك في كل حاجة. يعني مثلا حد يحس إن أنا البيت أنا حاسس إنه العفش بقى قديم، بقى مش كده، أنا زهقت منه. هو أنت لو جددت وغيرت، مثلا حطيت مكان السفرة مكان الأنتريه، جبت مفرش جديد، جبتي أباجورة جديدة، جبتي فازة جديدة، غيرتي الشكل، فعلا تحس إنك جددت وعملت حاجة مختلفة، غير ما أروح لأ أنا هروح أشتري أنتريه جديد. طب يا عم ما انت جدد اللي عندك شوي.
1: مين في اصحابك ممكن يكون هو بيستهلكك انت بقى شخصيا، تلاقيه في مشاكله ويجيب لك مصايب ويجيب لك حاجات فتحس ان هو بيستهلكك؟
0: ياه
1: مين يعني لو هتقولي على حد كده؟
0: اسمع رامي صبري يا بختي بيه.
1: انا رامي
0: المستهلك. عارف نفسه
1: رامي انا اللي بستهلكه.
0: ونرجع على طول، اكيد في اشخاص في حياتك برضو بيستهلوك، اعمل لهم منشن على صفحتنا على الراديو 90 90. هنسمع رامي صبري ونرجع على طول.
1: الغبي ده اللي هو ما بيسترش،
0: مش
1: عارف انا طول
0: عاطف السكري، مش عايز اتكلم وينشط على المواضيع دي. يلا
1: يلا بينا نسمع رامي صبري ونرجع لكمل مره تانيه.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الزمالك يواجه غزل المحلة في 8:00 مساء في الجولة 5 من الدوري الممتاز. زد يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة القناة غدا. انطلاق معسكر منتخب مصر غدا استعدادا لخوض تصفيات أمم أفريقيا. حمزة عبد الكريم يجدد لبرشلونة حتى عام 2030، والشرط الجزائي يقفز إلى 150 مليون يورو. برشلونة يواجه نظيره رايسينغ سانتاندير في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. ومانشستر يونايتد يواجه برايتون في 10:00 مساء ضمن مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

90 مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: لسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل اللي انضموا لنا من جديد. ملك بعتة بتقول انا شخصية استهلاكية جدا جدا، اي حاجة جديدة اقعد اروح اشتريها علشان انا بحب يبقى معايا دايما كل الجديد والترندز، وطبعا ده غلط كبير قوي قوي قوي. بحاول اعالج نفسي من الادمان ده، ادعولي ربنا يوفقني يا رب يا رب. احمد بعد بيقول الحلو انه الواحد يكون في النص، لانه خير الامور الوسط، يعني اكون منتج بالطريقة اللي اقدر عليها، وكمان ما ينفع عايش من غير ما استهلك الحاجات الموجودة، فخير الأمور الوسط. طبعا
1: بالظبط كده. احنا بنتكلم النهاردة في فكرة هل انت شخص منتج ولا مستهلك، ومنتج ومستهلك ممكن تكون حتى في مشاعرنا. حانا بيبقى في شخص كده هو منتج طول الوقت، هو اللي بيدي طول الوقت، هو اللي بيقوي العلاقة طول الوقت، وفي شخص مستهلك هو بيستقبل بس ويفضل يستهلك يستهلك لحد ما انت تستهلك وهو يعني ولا في دماغه خالص. فدايما بيبقى في طرفين كده، احدهم بيبقى منتج والاخر بيبقى مستهلك، ويا سلام لو الاثنين منتجين والاثنين مستهلكين برضو، يعني بنفس القدر ما فيش مشكله، بس يبقى في حاله التوازن دي. في ساره بتسمعنا من قطر، بقى اول مره تسمعنا من
0: قطر،
1: شايفانا ومدلعانا مسجات منورانا يا ساره، هنسمعك احلى اغنيه لعمرو دياب. انسي بقى انسي بس ايه
0: عينينا، بس تعالوا بسرعه نروح نطمن على الحاله المروريه من زميلنا محمد صابر ونعرف ازاي نوصل.
1: يا محمد مساء الفل.
2: مساء الفل يا شيخ، مساء الفل يا شيخ، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
0: اهلا بيك.
1: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فكرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهداتها وبعض الكثافات المروريه، هو محور صلاح سالم في الاتجاهين. ازاي توصل بعيد عن الزحمه لو انت جاي من مناطق وسط البلد متجه لشيراتون من المطار والمزهر؟ راح تستخدم محور الخليفه المامون شارع رمسيس النهارده بعض الكثافات اللي جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لشرق القاهره ومناطق العباسيه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ راح تستخدم نفق او تحديدا نفق لازر او شارع احمد سعيد. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه موقف العاشر؟ بتقدمنا بعض الكثافات عند منطقه عبد المنصور المتجه الى مناطق جسر السويس. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم دلوقتي محور شجيف تيفو. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه اعلى كوبري حلميه الزيتون واعلى كوبري حدائق القبه المتجه الى مناطق الاميريه والمطريه والمتجه كذلك ايضا لمناطق الحدائق وسكه الوجه والزاويه؟ هتروح تستخدم النهارده شارع كرهه الجبل وتطلع منه على كوبري سرايا القبه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو لو انت جاي من القاهره متجه للجيزه او العكس؟ تستخدم المسطحات الأرضية أو هتستخدم باقي الكباري الأخرى للتنزل للحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة؟ بعض الكثافات اللي بدأت تتواصل معنا دلوقتي في امتداد رمسيس، وخاصة في اللي جاء دلوقتي من مناطق محور أو امتداد رمسيس ونادي السكة ومتجه لمحور أبو زيد خضر، ونكمل مرة أخرى على محور المشير نتيجة إن كان عندنا مصادمة في محور أبو زيد خضر. الإدارة العامة للمرور القاهرة وجهت بنشر الخدمات المرية قالوا بيتم رفعها الآن، يبقى إزاي نوصل بعيد عن زحمة محور أبو زيد خضر المتجه لمناطق محور المشير؟ هنروح نستخدم محور الشهيد أو منطقة الوفاء والأمل أو محور شينزو أبي. إزاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة منطقة مدينة نصر منطقة عباس العقاد ميدان الساعة؟ هتروح تستخدم شارع أحمد فخري. إزاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة شارع المساق في زهراء مدينة نصر اللي جاي من أعلى كوبري القطيل المتجه إلى مناطق الحي العاشر وزهراء مدينة نصر؟ هتروح تستخدم كوبري جربية. وبكده نحن كملنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل محافظة القاهرة.
0: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في كورنيش العجوزه اللي جاي دلوقتي من مسرح البالون وداخل اشاره ميدان الجيزه، ونكمل ايضا على مناطق فيصل والهرم، وبعض الكثافات اعلى كوبري الضوء المتجه لشارع ثروت وجامعه القاهره، وبعض الاحجام في مطلع محور صفت المتجه للدائري. ازاي تطلع النهارده من مناطق الجيزه للدائري؟ هتروح تستخدم النهارده محور احمد عرابي لو انت جاي من مناطق المهندسين والضوئي ورايح مناطق فيصل والهرم. ازاي توصل بعيد عن الزحمه على طول؟ ازاي تروح تستخدم شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان؟ لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ورايح مناطق الهرم او فيصل هتروح تستخدم محور عمرو بن العاص. لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب او البحر الاعظم هتروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المرورية داخل محافظه الجيزه.
0: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: بتاع قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفرازه وانسيابه مريه. بعض الكثافات اللي بدات تتوافد اعلى دائرة الوراء ومناطق بسوس المتجه الى الزراعي، وبعض الاحجام اللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسه وشبرك فيما متجه لمحافظات الوادي البحري المستخدم الطريق الزراعي، ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه هتروح تستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظه اسكندريه الكثافات مرتفعه معانا في منطقه جنكليس وكفر عبده وميدان الوزاره في محور قناه السويس، بعض الاحجام المتجه لمناطق الشاطبي واعلى كوبري محرم بيك، ازاي توصل بعيد عن الزحمه على طول دلوقتي تروح تستخدم محور المحموديه او هتروح تستخدم محور التعمير الكوبري الاداري. في نطاق مدينه دمنهور الكثافات بتتوافد في شارع الجمهوريه وميدان الاوبرا وشارع الوحده العربيه، هتروح تستخدم شارع عبد السلام الشاذلي من مدينه الشرقيه الزقازيق، بعض الكثافات في شارع سعد زغلول المتجه لشارع المحافظه وميدان الساده هتروح تستخدم شارع احمد ماهر، اما مدينه التاهليه المنصوره بعض الكثافات في شارع جامع السادات المتجه لحي الجامعه، وبعض الكثافات في شارع المشايه هتروح تستخدم شارع احمد ماهر. من نطاق مدينه دمياط بعض الكثافات في ميدان الشعبيه وشارع ابو الوطا وباب الحرس هنروح نستخدم الشارع الحربي او هنستخدم الكورنيش، بعض الكثافات في نطاق مدينه طنطا وشارع الجيش وشارع من النحاس وميدان المحطه وشارع المديريه هنروح نستخدم شارع طه الحكيم من مدينه الاسماعيليه، بعض الكثافات في شارع المدارس وشارع عمر السادات هنروح نستخدم شارع الجمهوريه من محافظات الوادي الابلي ومحافظه الفيوم، بدات تقريبا بعض الكثافات في اللي جاي دلوقتي من شارع النبوي المهندس المتجه لميدان المسلى هو شارع جار رباط هنروح نستخدم شارع سعد زغلول، اخيرا من محافظه اسيوط الاحجام بتتوافد في شارع الجمهوريه المتجه لمحطه قطار اسيوط هو شارع يسرى باغي وكورنيش الابراهيميه هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المرورية داخل كافه المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق محمد صابر.
3: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، فضلا عن ضمان وصول المساعدات وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أعلن بدء الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي المقرر عقده الشهر القادم لعرض ما تم إنجازه والرد على تساؤلات الرأي العام واستعراض التحديات والرؤية المستقبلية. هذا وأكد مدبولي استمرار العمل على تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمنتجات النفطية، مع توجيه المحافظين بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توفر السلع واستقرار أسعارها وإعلانها للمواطنين بشكل واضح. مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030 التي تتضمن 31 برنامجا ونحو 100 إجراء تنفيذي، كما وافق على إنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية في عالم الروم بمطروح على مساحة نحو 4900 فدان، ومنحه دعما فنيا بقيمة تصل إلى 750,000 يورو لمشروع باكسيرا لتطوير مصنع اللقاحات وزيادة الطاقة الإنتاجية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أدان محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة بعد إعلان السلطات السعودية اعتراضها وتدميرها جنوب مكة قبل دخولها المجال الجوي المحظور، وأكد فهمي تضامن الجامعة مع السعودية مشددا على خطورة المساس بأمن مكة وحرمة المقدسات الإسلامية وضرورة وقف الهجمات التي تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. وزير الخارجية الكوري الجنوبي يلتقي نظيره الأمريكي بعد غد في واشنطن. يتناول اللقاء بحث الاستثمارات الكورية المخطط لها في الولايات المتحدة وعدد من القضايا الأمنية. تأتي المحادثات وسط بحث سول إمكانية دعم الملاحة في مضيق هرمز ومفاوضات بشأن تنفيذ استثمارات كورية بقيمة 350 مليار دولار بموجب اتفاق تجاري العام الماضي. اقتصاديا، الهيئة العامة للاستثمار أعلنت إقامة 22 مشروعا بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر منذ بداية العام المالي 2025-2026 وحتى 15 من سبتمبر باستثمارات تبلغ 192.7 مليون دولار وفرت 19,000 فرصة عمل. ووفق مجلس إدارة المنطقة على 3 مشروعات جديدة باستثمارات مصرية وفرنسية وصينية وتركية تستهدف التصنيع والتصدير وتوفير نحو 3,500 فرصة عمل. ورياضيا، الزمالك يواجه غزل المحلة في 8 مساء في الجولة 5 من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي بنتكلم النهاردة، أو موضوعنا النهاردة: أنت كائن منتج ولا مستهلك؟ على مستوى كل حاجة، على مستوى شغلك وعلى مستوى بيتك وعلى مستوى أصحابك، أنت في أنهي حتة في المكان ده؟
1: ميانة بعت رسالة حلوة قوي يا نشأت، بتقول: أنا كنت مستهلكة من الدرجة الأولى، ولكن دلوقتي بقيت منتجة بشكل كبير جدا جدا. زمان كنت بشتري حاجات كتيرة قوي أنا في غنى عنها، في حين أن أنا ممكن أعملها في البيت أو أحسن الحاجات الموجودة أوريدي عندي. أنا مثلا بالنسبة لللونش بوكس، بما أننا إحنا اليومين دول بنحضر حاجات اللونش بوكس، كنت زمان بشتري كل حاجة بتتحط جواها، ما بعملش حاجة. لكن دلوقتي اتعلمت إزاي أخبز، فبقيت أعمل مخبوزات اللي ولادي بيحبوها بجودة أحلى وبسعر أقل، فبقيت أوفر فلوس، وفي نفس الوقت ببقى مبسوطة إن ولادي بياكلوا حاجة من إيدي. فأنا دلوقتي بقيت منتجة ومبسوطة قوي قوي الموضوع ده، وكأنكم حاسين بيا وباللي بدور اللي بيدور في بيتنا اليومين دول، لان جوزي كان مبسوط قوي من فكره ان انا اللي بقيت انتج الحاجه بدل ما اكون مستهلكه وبشتريها. دي حقيقه، ده يعني فكر مهم جدا وحلو جدا الواحد يحاول يطور من نفسه، يطور من الحاجات الموجوده او المعطيات اللي في ايديه، ويحاول يطور منها، مش يبقى كل حاجه بيعتمد اعتماد كلي على انه يشتري او يجيب الحاجه من بره.
0: دراسه مهمه جدا اتعملت على فكره التفاعل اللي انت بتعمله على السوشيال ميديا، اللايكات اللي بتعملها، الكومنتس اللي بتعملها، الشير اللي بتعمله، الحاجات درسوها على كام حد واستطاعوا من خلالها ان هم يخرجوا بعض الاستنتاجات المهمة جدا، هنحكي لكم عليها ونقولها لكم بعد ما نروح نسمع شيرين ومحمد حمائي بحرية.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 99. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، سارة قالت لك إيه بقى يا ستي سارة؟ بشكرك جدا يا سارة، بتقول أنا شخص منتج لحد ما بقى مستهلك.
1: تمام
0: ماشي. في أحيانا الناس كده وتفضل تنتج وتدي وبعدين تستهلك بعد كده.
1: وعلى فكرة هو أنت ممكن تنتج حاجة وتستهلك حاجة تانية خالص، فأنا بالنسبة لي أنت شخص منتج، أحسنت. يعني أكيد مش هتعرف تنتج كل حاجة في الحياة بتستخدمها، فيعني لما في توازن في كل حاجة الموضوع بيبقى ظريف جدا. أنت قلت لنا على حاجة مهمة جدا من شوية نشأ.
0: أيوة
1: قلت لنا إيه بقى؟
0: قلت لك على فكرة الاستخدام السوشيال ميديا
1: بالظبط،
0: والناس تقدر تحدد كويس قوي انت بتعمل ايه من خلال التفاعلات اللي
1: واللايكس ومتابعة اللايكس بتوعي والكلام ده، صح؟
0: بالظبط. هم يقدروا في الوقت ده يحدد كل حاجة. لو انت من الناس اللي بتقعد تنزل بلايكات وكومنتات على اللي بيهمك واللي مش بيهمك، ولا بتختار بعناية؟ في ناس لا، هي اللايك بتاعها
1: اللايك عزيز
0: عزيز والكومنت عزيز وكل حاجة. احيانا احنا بنتعامل مع اللايك او الكومنت او حتى الشير ده على السوشيال ميديا باعتبارها حاجة بسيطة جدا، يعني مش مهمة. بس في دراسة كشفت ان في نشاط بيدرس المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، وممكن يكشف معلومات شخصية وحساسة جدا جدا عنهم، يعني حتى لو هو بنفسه ما قالهاش بشكل مباشر. يعني ايه اللي بيحصل؟ ممكن من خلال تحليل تفاعلاتك الرقمية دي بيتم استنتاج توجهاتك السياسية، معتقداتك الدينية، عاداتك الشرائية، وكمان بعض سماتك الشخصية من غير ما تكون حضرتك كتبت اي حاجة بصراحة عن الاهتمامات دي. الأهم إن الموضوع مش مرتبط بس بالحاجات اللي انت بتنشرها بنفسك، لا، بعض الباحثين قالوا إن الصورة ممكن تتكون من مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة الرقمية اللي اتكلمنا عليها، كلها اللايكات والحاجات اللي من النوع ده.
1: وكل حاجة انت بتعمل لها لايك وشير يا نشأت، بتهيألي برضو بيحصل إنه تتبع اهتماماتك وحاجتك، فبتلاقي كل الفيديوهات والبوست بتجيلك بنفس الشكل ده.
0: بالضبط. عشان كده هما بيأكدوا إن حماية الخصوصية لازم تتطور باستمرار بالتوازي مع الأساليب المتقدمة اللي بتستخدمها المنصات والخوارزميات لتحليل سلوك المستخدمين على الإنترنت. عشان كده حتى هتلاقي مثلا بعض الشركات الكبيرة دايما بيعملوا تحديث لكل الأبليكيشنز اللي عندها، لأن بتكتشف حاجة فبتعدل، بتكتشف حاجة في الآخر بيبقى عندهم هدف كده إن هم يحموا الخصوصية. مش عليهم هم طبعا، هم كده عندهم كل حاجه ما شاء الله علينا،
1: بهم خصوصيتهم هم، بس بيختاروا خصوصيتك انت.
0: بالظبط كده.
1: طب انت عارف انه النوم حاجه مهمه جدا جدا. انت بتنام كم ساعه في اليوم؟
0: انا نومي اصلا بايظ الحقيقه،
1: يعني بنام معدل النوم بتاعك كم ساعه؟
0: متقطع كده ما بين 3 4 ساعات مثلا.
1: وبتصحى فايق ولا 3 4 ساعات بيكفوك وتكمل يومك عادي؟
0: لا، بقيت بصحى فايق يعني.
1: طيب احنا يعني انا عايزه كلكم تبعتوا لنا على 199 او على الواتساب 01490904، انت بتنام كام ساعه في اليوم؟ عشان هقول لك الصح المفروض تنام كام ساعه، وهل العدد بتاع الساعات بتاعه النوم ده هيفرق معاك في حاجه ولا لا، بعد شويه. خليكم معايا
0: واحده واحده. محمد حميد.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78160206206.
2: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع شرق اسيا وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19928 تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 756 902 207.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي يمكن من أخبارنا الرياضية، خلاص الدوري توقف عشان التوقف الدولي لمنتخب مصر. النادي الأهلي كان ختم مبارياته بفوزه على أبو قير للأسمدة في المباراة اللي قبل التوقف على طول للنادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. أحرز الهدفين زيزو وحسين الشحات. وخلاص بعد التوقف مباشرة هنخش بقى على مباراة الديربي ما بين الزمالك والنادي الأهلي، المباراة اللي أكيد بيبقى ليها يعني استعدادات خاصة جدا جدا، وطبعا مع كل الأمنيات لمنتخب مصر في المباراتين اللي جايين اللي هيلعبهم إن شاء الله في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر، والدوري بادئ سخن جدا جدا من أوله.
1: لو أنا هسألك بتنام كم ساعة في اليوم وعندك كم سنة، هتلاقي ناس كتير بتفتكر انه 8 ساعات نوم مناسب لكل الناس ولكل الاعمار. في الحقيقة بقى انه احتياجاتنا للنوم بتتغير مع العمر، الرضيع مش زي الطفل والطفل مش زي المراهق، وطبعا المراهق مش زي الكبار. هنبتدي من اصغر سن، الرضع من 4 ل 12 شهر محتاجين حوالي 12 ل 16 ساعة نوم، وده شامل القيلولة. اما الاطفال من سنة لسنتين فبيحتاجوا من 11 ل 14 ساعة يوم برضو مع حساب القيلولة. ومن 3 ل 5 الطفل محتاج تقريبا ل 10 13 ساعة نوم، ودي مش رفاهية يا جماعة، لأن النوم في السنوات الأولى مهم جدا لنمو المخ وتقوية المناعة والتعلم وإصلاح الجسم، وقلة النوم دي ممكن ترتبط بمشاكل في الانتباه والسلوك. طب نخش بقى على سن المدرسة والمراهقة. الأطفال من سن 6 ل 12 سنة محتاجين من 9 ل 12 ساعة نوم يوميا تقريبا. أما المفاجأة بقى هنا المراهقين يا نشأت، من 13 ل 18 سنة دول محتاجين حوالي من 8 ل 10 ساعات نوم يوميا، مع إنه المراهق غالبا بيعتبر النوم ده تضيع للوقت، وانه جسمه ومخه في المرحله دي بيكونوا كبار بقى ومش محتاج النوم والكلام ده، وانا عايز افضل سهران وانتوا ليه بتنيموني بدري انا مش بيبي والكلام اللي بتسمعوه ده. لكن قله النوم في سن المراهقه ممكن تاثر على المزاج، الذاكره، التركيز، وكمان الاداء الدراسي. نيجي بقى للكبار، من سن 18 سنه تقريبا معظم البالغين الاصحاء محتاجين من 7 ل 9 ساعات نوم يوميا، و7 ساعات او اكتر بتعتبر الحد الادنى الموصى بيه بشكل عام للبالغين الاصحاء. اما بعد بقى سن 65 سنة الاحتياج غالبا بيكون من 7 ل 8 ساعات. الفكرة هنا النوم مش مجرد عدد ساعاته خلاص، المهم جودة النوم دي بتفرق بشكل كبير جدا. يعني ممكن شخص ينام 8 ساعات لكن يصحى كتير أثناء الليل أو نومه بيكون متقطع فيصحى مرهق رغم أنه هو قعد وقت طويل في السرير. في المقابل النوم لأكتر من 9 ساعات بشكل منتظم مش معناه بالضرورة أنه الجسم خد راحته أكتر. أحيانا النوم الطويل أو الإحساس المستمر بالتعب رغم النوم ممكن يكون علامة على سوء جودة النوم أو مشكلة صحية محتاجة تقييم. الخلاصة، رضيع محتاج نوم كتير، طفل برضو ساعات طويلة، مراهق لازم من 8 ل 10 ساعات، شخص بالغ من 7 ل 9 ساعات، وبعد ال 65 من 7 ل 8 ساعات. فاللي يقول لك أنا بنام 5 ساعات أو 3 4 ساعات زي الأستاذ نشأت ده، نسأل نفسنا أنت بتصحى نشيط؟ طب تركيزك كويس؟ طب بتحس انك خدت كفايتك من النوم؟ لو اجابتك لكل الاسئله دي لا، يبقى فكر مره تانية انك لازم تظبط نومك ولازم تنام عدد ساعات معينه، لانه النوم ده مش مجرد رفاهيه، لا دي حاجه بتغذي جسمك وعقلك وتركيزك، فلازم ناخد بالنا منها.
0: ما قالوش بقى نظبط النوم ازاي، يعني نعمل ايه عشان نظبط النوم؟
1: لا دي بكره بقى الحلقه الجايه اقول لك هنظبط النوم ازاي.
0: ماشي، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كنا سعداء جدا ان احنا موجودين معاكم النهارده. ان شاء الله يتجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين في علشان الزحمة تعدي. كنا موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، ونسيبكم بقى مع كاظم الساهر. وهل عندك شك؟
1: باي باي.

0: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ورفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، فضلا عن ضمان وصول المساعدات وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد بدء الاستعدادات لمؤتمر الشهر القادم الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض ما تم إنجازه والرد على تساؤلات الرأي العام واستعراض التحديات والرؤية المستقبلية. وشدد مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم على تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمنتجات النفطية وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع واستقرار أسعارها. مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، والتي تشمل وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعاملين بمختلف القطاعات ومراجعتهما دوريا في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بجانب دراسة هياكل الأجور وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أدان محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة بعد إعلان السلطات السعودية اعتراضها وتدميرها جنوب مكة قبل دخولها المجال الجوي المحظور. وأكد فهمي تضامن الجامعة مع السعودية مشددا على خطورة المساس بأمن مكة وحرمة المقدسات الإسلامية وضرورة وقف الهجمات التي تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. السلطات في أوكرانيا أفادت بمقتل 5 أشخاص جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية استهدفت حافلة ركاب وقطارا في جنوب البلاد. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن الهجمات طالت خطوط النقل والبنية التحتية، داعيا الولايات المتحدة وأوروبا إلى تشديد العقوبات على روسيا. اقتصاديا، وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحث خلال جولته الترويجية في البرازيل فرص جذب استثمارات برازيلية في المراكز اللوجستية والصناعات الغذائية والطبية، بينها إنشاء مركز لوجستي عالمي للحبوب وإقامة مصنع للقهوة يستهدف التصدير. وأوضح الوفد أنه يجري الترتيب لبعثة تجارية برازيلية إلى مصر مطلع ديسمبر القادم بمشاركة عدد من الشركات والغرف التجارية، بجانب بحث التعاون وتبادل الخبرات مع ميناء سانتوس في مجالات التشغيل والخدمات اللوجستية. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن يستعد لبدء معسكره المغلق غدا استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027، فيما يعلن المدير الفني قائمة الفراعنة مساء اليوم عقب ختام مباريات الجولة 5 من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية
3: يا صفصف. يا صفصف فين اللبن؟ أنا ما أقدرش أنزل الشغل أبدا وأبدأ يومي من غير كوباية اللبن. ماما زمان كان لازم بتشربني اللبن قبل ما أروح المدرسة.
2: وأنا أعمل لك إيه بس؟ أم هناء لسه ما جاتش من بلدها باللبن الصابح، أنزل أشتري من السوبر ماركت.
3: أنت عارفة كويس يا صفصف إني بحب أشرب اللبن البلدي الصابح، الكورة الأرضية كلها عارفة كده. ترامب بذات نفسه قبل ما يحارب إيران كان عارف كده.
2: خلي ترامب ينفعك يا أخوي، خليه يجيب لك لبن من البقرة اللي مربيها في جنينة البيت الأبيض.
3: يا سلام، بيرضاش يطلع لبن على حد. على العموم أنا عملت اللي عليا، صحيت بدري ولبست وفطرت، لكن اللبن ما جاش.
2: ها؟
3: أخد أجازة بقى، ما روحش الشغل.
4: صباح الخير يا ست صفصف.
2: الحمد لله على سلامتك يا أم هناء، مالك؟ شكلك تعبان قوي.
4: معلش بقى، السن وحكمه. سامحيني والنبي يا ست صفصف على التأخير. اللبن اهو.
3: ليه يا أم هناء جيتي ليه؟ ما انا كنت هأجل.
2: سبحان الله، امرك غريب يا حاتم، من شوية كنت بتتخانق معايا علشان اللبن.
3: ايوه طبعا، بس دلوقتي كده هشرب اللبن، ومضطر بعد ما اشرب اللبن انزل اروح الشغل.
2: تعالي تعالي ارتاحي يا أم هناء.
4: تسلمي تسلمي يا ست صفصف. معلش بقى، شكلها العظمة كبرت. هس اعمل ايه؟ الحمل على كتفي تقيل قوي، واني كبرت وعجزت.
5: فعلا يا صفصف، أم هناء كبرت قوي وبقت عجوزة.
3: اسم الله عليكي، اسم الله عليك يا اصدشاكي، يا فراشة السينما المصرية يا اختي.
5: ايوة يرضيكي كده يا صفصف.
2: ما تزعليش،
5: بيقول عليا كبيرة رغم اني اصغر من مهرنجيز بخمس سنين بحالهم.
2: ايوة بس تيتا مهرنجيز ماتت من 50 سنة.
5: عمرها بقى عمرها. انتم مش عارفين حدوتة ام هناء؟
3: احكالنا، احكي يا شهرزاد، احكي. حاكم انت وشهرزاد كنتوا في تختة واحدة في المدرسة.
5: ام هناء ست مكافحة، جوزها مات من سنين وساب لها عيال كتير لانها اتجوزت صغيرة. ابنها الكبير كان عاوز يهاجر هجرة غير شرعية.
2: يا ساتر.
5: عشان كده بتموت نفسها في الشغل عشان تجيب له ايه يا ستي؟ مصاريف السفر.
2: مش حرام؟ حرام ست كبيرة زي دي صحتها تتهد بسبب الزواج المبكر وبسبب الخلفة الكتير، وكمان شاب عاوز يرمي نفسه في البحر ويجري ورا وهم. مش كنا خلصنا من الهجرة غير الشرعية دي؟
3: للأسف للأسف يا صفصف، الشباب طايش، بيعدوا الحدود ويركبوا زودياك من ليبيا ويعدوا يروحوا إيطاليا.
2: يا خبر.
5: أيوة يا حاتم، أنا بفكر أسافر أنا كمان وأركب زودياك وأهاجر وأشق مستقبلي.
3: سافري. أقولك على حاجة، والله سافر على حسابي، صدقنا ممكن أقطع من مصروف البيت واشتري لك زودياك يتقلب بك في البحر ونخلص.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: انت مين وليه بتخبط كده؟
6: انا هيما، انا اللي بجيب ام هناء من البلد بالتروسيكل بتاعي.
2: مالها ام هناء يا هيمة؟
6: هي وقعت مني في الشارع، اغمى عليها.
2: يا حاتم حاتم.
3: نعم.
2: يعني يا حاتم.
3: اخ الحمد لله الحمد لله، ام هناء فائت وبقت زي الفل. اهي
4: تعبتوا نفسكوا ليه؟ دي دوخة بسيطة.
2: انت لازم تروحي مستشفى. لازم تروحي مستشفى يا ام هناء، لازم دكتور يكشف عليكي ونطمن.
4: اطمنوا، أنا بقيت كويسة
2: الحمد لله،
4: وهروح البلد مع هيمة.
5: حاولي يا أمي ترتاحي شوي.
3: أمك؟ أمك مين أولية؟ يا أولية ده ست الكركوبة دي من سن ولادك، ده أنت لحقت الخديوس معين.
2: بس يا حاتم قولي يا هيمة، هي بلدكم فين؟
6: مش بعيد، جنب بلد العمدة البلبسوة على طول.
3: إيه ده والله؟
6: أيوة.
3: يبقى هات لنا معاك منه فرخة وبطل الله يكرمك. وتروحي بلد ام هناء ليه يا صفصف؟
2: قصدك حنروح.
3: نروح؟
2: ما تيجي معايا يا حاتم، ام هناء في مشاكل كتير قوي ولازم نحلها لها.
3: يا ستي احنا مالنا؟ هو في حد في الدنيا دي من غير مشاكل؟ دي حتى الحاجه شاكي عندها مشاكل،
2: ولما نسيب كل واحد يغرق في مشاكله يبقى احنا سبب وجودنا ايه في الدنيا؟ لازم الناس تقف جنب بعضها.
3: خلاص خلاص، وانا هخلص. حاضر حاضر يا صفصف، بكره الصبح ان شاء الله هاخد اجازه من الشغل واجي معاك. ها اتبسطتي؟
2: وانا كمان هكلم العمده البلبساوي، لازم يجي معانا ما دام بلده جنب بلد ام هناء.
5: وانا كمان يا صفصف. انا
2: انت كمان ايه؟
5: انا عايزه اتفسح معاكم، فسحوني.
3: خلي الفسحه عليا يا حاجه، خلي الفسحه عليا. بصي، في برج حمام عالي في البلد، انا هاخدك اطلعك فوق تتفرجي على الحمام وارميكي من فوق.
0: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 لغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. يوم الاربع دايما ليه طابع خاص. يوم الاربع بيبقى عندنا فقرتين مرتبطين واحده فيهم بالحظ والبخت، اللي هي الأغنية دي على بختي. عندنا 12 أغنية موجودين جوه أرقام من 1 لـ 12. بنلعب طبعا الأرقام كلها بالترتيب. كل اللي عليك النهاردة إنك بتختار رقم. والله ممكن تقول لي يعني لو ممكن يبقى من ضمن الـ 12 رقم دول فلان الفلاني، يعني من غير ما نحدد أغاني، يعني فول، يعني بس عايزين حاجة عمرو دياب، حاجة فؤاد، حاجة راغب، حاجة بتاع كده، ماشي فيش مشكلة، يعني تدخل مقبول. ولكن النهاردة انتوا عارفين حتتي وببقى فرحان بيها. انا بحب النهارده 12 اغنيه، بختار لكم 12 اغنيه متنوعين ولكن كلهم فرايحي، مفيش عندنا حاجه حزيني خالص. ممكن يبقى في رومانسي ماشي، لكن حزيني مفيش. فما تقلقش، ايا كان الرقم اللي هتختاره هتسمع حاجه حلوه. المهم انت تشوف حظك وبختك عامل ازاي في ارقام من 1 ل 12، تبعت لي الرقم على طول. وطبعا الناس بتكون جاهزه من قبل ما نبدا، يعني الا جانب بقى المسابقه بتاعتنا بعد ما بنلم الارقام. ركز هتجيبها، انتوا عارفينها وحافظينها كويس، افكركم برده بيها وهقول لكم اول مسابقه على طول. بس الاول اسلم على كل الناس اللي جم ونوروا صفحة الراديو 90 90، ونوروا كمان الواتساب قبل بداية البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالآتي وبدون ترتيب. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، كده بدون ترتيب. مساء الخير، هختار رقم 1 وكان نفسي أكمل الحلقة، حلقة جميلة إن شاء الله. دي ضحية، ضحى الدخلة دي ليه يا ماما كده؟ ده أنت أول رسالة أقراها ليه كده؟ لا الأسلوب مش عاجبني، لا الأسلوب مش عاجبني، ومتضايق. إيه اللي دخلت تقول لك طب أنا يعني جاية تمضي حضور؟ لا لا لا لا، هلغي رقم 1، هبدا من رقم 2 على طول النهارده. حسام الحمد لله على السلامه، الله يسلمك. النهارده اليوم في الشغل كله عراك، وصاحب الشغل تعب وحالف انه هيسيب الشغل. صاحب الشغل هيسيب الشغل؟ امال انتوا هتروحوا تلعبوا اتاري بقى ولا هتعملوا ايه؟ مش فاهم. المهم قول يروق باله ويسلم لي على محمد الزعيم وام يوسف واحمد المصري، وقول لهم فرحه بتحبكم قوي. طب يا فرحه بتحبكم قوي، بس يعني هدوا الراجل، يعني هل انتوا اللي جبتوا له العصبي ولا هو تعبان لوحده؟ يعني قولوا لي برده سي صاحب الشغل هيسيب الشغل، مش عارف جديده دي. مش هيمشيكم انتوا؟ طيب مساء الخير والسعاده، حلقه جميله ان شاء الله، وربنا يبارك في صحتك، ربنا يخليك يا رب. دي يسرية عمران، وبتقول انا عايز رقم 1 و11، وليك يا غالي رقم 7، وام شهاب اختار لها رقم 6، وام روج 2، ورباب ابراهيم 8، ولاحمد رقم 12. في كمان عندي الاستاذ الحكم دار منور الدنيا، يقول مساء الخير، اختار رقم 5. مساء الهنا. عندي كمان الاستاذه روبي بعتلي شوية عصير عنب حلوين كده، تقولي رطب يا حصي قبل الهوا، عصير عنب وشوكولاتة، ربنا يخليك يا رب، تسلميلي، دايما ما بتخشيش بيدك فاضي أبدا. مساء الخير، أحلى ساعتين جامدين، هختار رقم 11. دي ساندرا منورة الدنيا كلها. ساندرا معلش أنا هكمل قراية الرسالة، بس عايز أقولكوا على حاجة، يعني بقالي ساعة عايز أقولها، يعني من الساعة 4، عشان في حاجة سمعتها كده، هي دي حاجة، هي مش أغنية، دي حاجة، يعني محدش عارف هي حاجة إيه الحاجة دي، بس هي حاجة. سمعت أغنية كده بيغنوها ثلاثة بعيدا عن مين هم الثلاثه، محدش يسال، انا مش هقدر اجاوب. ايه ده؟ ايه ده بجد والله؟ يعني يعني فيهم اتنين عارفين، انا حسيت ان انا بسمع ايه؟ هقول لكم، يعني عايز اجيب لكم بس التشبيه المظبوط. حسيت ان عارفين الحوض وهو بيفضى، عارفين اللي هو بق بق بق بق بق بق بق. انا سمعت اغنيه فيها اتنين بيقولوا بق بق بق بق بق بق بق بق. ايه نفهم كلمه؟ ما فهمتش. ان استوعب حاجه؟ ما استوعبتش. ان الصوت يعجبني؟ ده مش صوت اساسا. ف السؤال ايه ده بجد والله؟ هو يعني واحنا رايحين قوي في السكه دي، يعني احنا رايحين والموضوع راح ومش هنعرف نرجع منه ولا ايه؟ اصلي انا ليه اسمع صوت بيفضى في اغنيه بجد والله؟ يعني ليه؟ ما انا ممكن اسمعه في اي حته تانية، لكن ليه اقعد اسمع اغنيه فيها بق بق بق بق بق بق بق؟ ليه يعني؟ الله العظيم ربنا هيحاسبهم يوم القيامه، والله العظيم ربنا هيحاسبهم على اللي هم بيعملوه ده. يلا مالناش دعوه، نرجع بقى تاني نرجع للمرجوع. ماما اصلا بتقول لي ياسر ونار والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير من ماما. هختار رقم 5 للغاليه ميم سين، ورقم 6 ليك، ورقم 10 لماما، 11 لياسر، 3 لارا، 4 للولاد. وعندي فضول اعرف ايه هي الاغنيه، ما حدش يسال لاني مش هجاوب. جهاد خالد منور الدنيا بتقول عايز رقم 3 ليا، 6 للبرنامج، 9 للراديو 90 90، و7 لبابتي، و12 لحضرتك يا استاذ حسام عصام، ربنا يخليك يا جهاد يا خالد. في كمان روبي بتقول ربنا يرحمنا برحمته. والله العظيم، والله احنا يعني فعلا بجد
بقى في اغاني الواحد لما يسمعها يقول ربنا يرحمنا برحمته والله، لان يعني ده مش معقول، مش معقول، انت هتتحاسب والله. انت ليه بتحب دايما تسير فضولنا وتمشي؟ دي ساندرا. ما هو ساندرا، ما هو يعني ما هو ينفعش، ما هو عارف لو ينفع انا اقول والله، بس برضو يعني ماليش ان انا احكم على حد، انا بس بقول وجهة نظر خلاص. ممكن في ناس منكم هيعرفوا انا بتكلم على ايه، في ناس مش عارف. انا قلت لكم بيغنوها ثلاثه، اعتبروها مسابقه. النهارده هو مش كتير قوي بيبقى في اغاني فيها ثلاثات يعني، والله العظيم وحياة كتاب اللي ثلاث ارباع الاغنيه بقى بقى بقى بقى بقى. يلا مالناش دعوه، مالناش دعوه، احنا ناس منضبطه وبنجيب اغاني محترمه، وانا ما بجيبش الحاجات دي، انتوا عارف. مساء الورد والسعاده ومنور يا غالي، وبختار رقم ثلاثه وبهديها لابن اخوه وخطيبته يوم زفافهم يوم السبت، الف الف مبروك. رقم اربعه ليك ولوالدتك ربنا يخليك، رقم ثمانيه للمستمعين، ورقم عشره ليا. دي خلود هي اللي بعتها وبتقول ماشي، مرشحه لي اغنيه معينه كده، بتقول لي الاغنيه اللي بتتكلم عليها دي اكيد تلوث سمعي. طبعا جدا جدا فوق ما تتخيلي يعني. صفية كمان مساء الهنا عليكي منوره الدنيا، وكالعادة بتختار رقم واحد لعبير واربعة وحداشر ليها، ومرسي على كل الكلام القمر اللي انت كاتباه. يلا هنبدأ الحلقة على طول. عندنا اغاني النهاردة كتير، ولكن هم كلهم 12 اغنية، ولكن هم متنوعين جدا جدا جدا. طب احنا مش هنبدأ المسابقة، هنبدأها بس ايه، ما نرجع بعد الفاصل اللي جاي. عندنا الاغنية فاصل اعلاني، ونرجع بقى نبدأ مسابقتنا، ونبدأ الاغنية رقم اتنين وكل حاجة، لان دي الاغنية رقم واحد. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. راجعين ومكملين الساعتين

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين.

0: من طوارئ قصر العيني. معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: الساعتين الجامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. النهارده الاغنيه دي على بختي وركز هتجيبها. الفقرتين اللي بيكونوا موجودين معانا على مدار الساعتين، لعبنا الاغنيه رقم 1، داخلين دلوقتي على الاغنيه رقم 2، وكمان هنبدا المسابقه بس نكمل قرايه الرسائل اللي متاخره من قبل بدايه الحلقه. والله خلود ما تضغطيش عليا رجاء، طالبه اغنيه ده كده في حب بقى بتاعت مها فتوني. يعني ما انت عارفه ان انا بحب اصلا مش كل حلقه طيب حاضر، طالما ضغطتوا عليا حاضر هجيب. وبتقول ميني تورنيدو لحماده هلال، عايز اقول لك نعمله في التورنيدو. انت قصدك يوم الجمعه يعني؟ ماشي حاضر. وريت حنان ماضي زي الهوا مع علي الحجار، حاضر. يعني كل اللي انت عايزاه حاضر، انا الاثنين. كمان عندي منى يوسف، احلى مسا عليك على كل حبايبك. حلقه امبارح كانت فوق الممتازه وروعه وجميله، ربنا يخليك يا رب. تسلم. وانا بختار الارقام كلها ليك ولاخواتي هدى يوسف وناهد يوسف وحبيبه يوسف، ربنا يفرح قلبك ويسعدك. وشويه دعوات حلوه يا مضاد الملل ومضاد الاكتئاب منى يوسف، ربنا يخليك يا رب. بتقول الاغاني بتاع حسين الجسمي روعه، بس عندي فضول اعرف الاغنيه ايه اللي مستخبيه دي. وانا مش هينفع اقول بقى، انا قلت ثلاثه بيغنوا مع بعض فيهم اتنين بحب يفضى، بس انا ماليش دعوه بقى باللي حصل بعد كده. كمان صفية، ربنا يخليك يا رب، والله العظيم رفع معنوياتي من اول الحلقه لاخر الحلقه كل يوم كده، ربنا يكرمك يا رب. مروة عبد الحليم فرغلي، بسلم عليك كتير واشكرك على دعواتك الحلوه وكمان على ذوقك وكل الكلام الحلو، وبسلم عليك انت وسند وجودي كتير كتير كتير. قولي لي هتختاري رقم ايه؟ في انا اسمي سما وبختار رقم 5 و2 عشانك، وعايزه اسمع اغنيه ده كده في حب. الله، ده الاغنيه سماها جامد. ماشي. وعلى فكره مش ببعت لك عشان انت مش بتخش على بتاعتي، فياريت تقول الرسالة بتاعتي. حاضر. طيب، هو مبدئيا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، انت اخر مرة بعتها يوم 24 اغسطس اساسا يعني، فسمع يعني والنبي انا مش هشيل الاضواء لوحدي، والله هعترف عليكم كلكم واحد واحد، معايا مستندات توديكم كلكم فئه، يعني انا مش هروح في القضيه لوحدي. يعني انت تقريبا بقالك شهر ما بعتيش، فما تقوليش بقى انا بقى عملت وما عملتش، خلينا حلوين مع بعضينا لو سمحتي بعد اذنك. مساء الفل يا غالي، اختار رقم 7، ده رقم اخره 47. بحاول اشوف الاسم بس مش موجود، وهي مش حابه تكتبه او هو مش حابب يكتبه تقريبا يعني. كمان في عندي اكيد اغنيه شعبي طالما فيها البؤبؤ دي. يعني هي عارفه هي شعبي ومش شعبي، يعني هي حته مش شعبي وحتتين شعبي، فاهم؟ بس حتى ده مش شعبي، ما هو الشعبي ما فيش حد بيعمل كده في الشعبي يعني. ما هو استاذ محمد عدويه كان احمد عدويه كان بيغني شعبي، بس يعني ما مش كده، مش كده يا اساتذه، مش كده. لا اساتذه ايه، ما صحش اقول لهم يا اساتذه. مساء الخير يا جنرال محمد عبد المقصود، مش هختار ارقام بس بترجاك انك حبيبي العفو ما تقولش كده، انك تشغل اغنيه ناديه مصطفى الصلح خير ومن الصالح، عشان عندنا في المصنع في مشكله ما بين اتنين. هو انتوا ايه النهارده، في ايه في الشغل يعني؟ انا كذا خناقه النهارده تجيلي، ناس متخانقه مع بعض في الشغل، في ايه؟ في ايه بجد، مالكوا والله؟ يعني احنا النهارده 16 يعني، هو يعتبر اخر الشهر برضو، بس يعني مش عارف ولا الحر ولا مالكوا، في ايه؟ مالكوا يا اولاد، استعيذوا بالله كده. لا والنبي مش عايز حد يفرح فينا. مساء الرضا، احلى مذيع حبيبي ربنا يخليك، ده اسامه توفيق بيقول احلى برنامج بستناه طول اليوم ربنا يخليك، وممكن اهداء لزوجتي زينب حلمي، اخوك اسامه توفيق. منور الدنيا كلها يا استاذ اسامه. طيب احنا لعبنا الاغنيه رقم 1، هنخش دلوقتي على الاغنيه رقم 2، بس الاول اقول لكم اقول سؤال المسابقه ولا اقول لكم على حاجه؟ خلوه بعد الاغنيه دي، يلا خليه بعد الاغنيه دي. جايب لكم بقى اغنيه جديده، اغنيه حلوه، هي مش يعني مش نازله لسه جديد، نازله بقى لها بتاع شهر مثلا، بس يعني اول مره يمكن تسمعوها معانا. رامي جمال ودي علامة، دي الاغنيه اللي هنسمعها دلوقتي، دي الاغنيه رقم 2 اللي موجوده معانا النهارده. كل اللي عليك النهارده انك تختار ارقام من 1 ل 12، لعبنا 1 ودي رقم 2، يعني فاضل لك من اول 3 لغايه 12. اختار الرقم اللي انت شايف فيه حظك وبختك عشان النهارده الاغنيه دي على بختي. ابعت لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 94.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: من الحد للأربعة ومن الساعة 5 لغاية الساعة 7 دايما هو معاد ساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام. لعبنا أول أغنيتين ولسه هنكمل وعندنا لسه أغاني كتير. عبير شميس منورة الدنيا كلها تقول أولا شكرا على حلقة امبارح كانت في حتة تانية. ربنا يخليك يا رب. أختار رقم 1 لصفية، 1 لحسام عفوا، 2 لصفية، 3 لعبير، 4 لفاطمة، 5 الملك، و6 النوبل. إن شاء الله حلقة مميزة. وأه والله مش عارف الناس كلها متخانقة مع بعض. مالكوا يا أولاد مالكوا في معلش هي بتيجي أيام كده معلش احنا بتيجي ايام كده بنبقى مش محدش طايق لحد كلمه معلش اخر الاسبوع بقى. جميله جدا وانا رقم 1 تسلم ايدك عليها. ديوسريه وبتقول في عين علينا ولا ايه؟ حس حسيت كده من اول الاسبوع. وقول لي الياس يا حس بلاش تفصل النت عن عمته. الياس وبعدين يا باب لا انا كام مره اتكلم في الموضوع ده ما تفصلش النت على عمته حبيبي. لا المره الجايه هضرب انا بس بقول مرة جاية نضرب بقى احنا كبرنا على الكلام ده. عند الكهرب يا حبيبي. المهم مساء الفل. للأسف احنا روحنا وبندعي ربنا نرجع بالسلامة. تاني رسالة بتمنى تشوفها وتقراها. مساء الفل يا حسن نور برنامجك الجميل. رقم 3 بحبه عشان عيد ميلادي. رقم 6 في المطلق. رقم 5 عشانك ورب يكون فيهم اغاني جميلة زيكم. دي شاري جديدة معاكم نور الدنيا كلها شاري. ويعني احنا روحنا وبندعي ربنا نرجع بالسلامه يعني. طب هو طمع ده شيء طبيعي يعني بس مش عارف ايه فين المعلومه او الحكمه في الموضوع. ماشي مش عارف بيبقى لكم حاجات كده ما بقدرش الاقي. ايه الطاجن ده؟ ايه ده يا ساتر يا رب؟ في طاجن مبعوت لي ده باميه. لا اله الا الله لا اله الا الله. المهم بتقول عايز رقم 9 ونسيت اقول لك يومك جميل زيك وانا فين. دي حبيبه منور الدنيا كلها حبيبه. ميرسي على الطاجن العظيم. مرسي. انا سماح اول مره بعت لحضرتك. في ناس معايا في المكان بيحبوا حضرتك قوي. مدام صباح على طول بتسمع حضرتك. دي سماح. طب يا سماح انا بشكرك جدا. وطبعا طبعا طبعا بشكر مدام صباح ومرسي ان حضرتك بتقعدي تسمعي البرنامج معاهم. فيمكن يكونوا حبوني يعني يمكن محدش عارف. بس انتوا واضح انتوا قاعدين في الشغل تمام ولا في خناقات النهارده؟ اصل النهارده عندي كذا حد في سام يعني عندنا محاضر شغاله مش عارف في ايه النهارده. مساء الجمال والروقان منور الدنيا كالعاده. وعايزين رقم 3 و10. دي غدا منصور من اسماعيليه. انا بصراحه ما بعرفش اي اغاني عشان اختار. وممكن اسمع اغنيه خدي تعالي لخالد عجاج. هو النهارده كده كده انا مريحك. استني انت مين بس انا بحاول اجيب اسمك. دي نهى حمدي. والله يا نهى بص انا مريحك ما تختاريش لا اغاني ولا مطربين. والله اختاري ارقام عندك من 1 لـ12. احنا لعبنا 1 و2 عندك بقى من 3 لـ12 10 اغاني اهو. عيشي بقى براحتك خالص. طيب عندي مساء الفل. ممكن اغنيه رقم 5 لاولادي و10 ليك ورقم 9 ليا عشان شهر عيد ميلادي. دي صاصة حكيم صح منوره الدنيا كلها صاص. اهلا صاص. لا انا قصدي اقصد عشان الاغاني اللي ظهرت على حد تعبيرك كان حوض بيفضى. فهمت قصدك. بقول لك روحنا في حته بعيده واغاني واقعه. بتمنى نرجع تاني لاغاني الزمن الجميل. وشيري تشرب مانجا دلوقتي مش عباره. انت هي كبالي كده حلوه دي حلوه المانجا. هي تقيله دلوقتي شويه بس ما. انت اتغديتي ولا ده الغدا ولا عادي ممكن نضرب غدا بعديها ما فيش مشكله. اصل دي بتبقى وجبه يعني فاهمين لوحدها. فماشي نشرب مانجا حلوه المانجا بس اشربي ميه بقى عشان بتملع تعمل املاح. انا مالي. استاذ حسين مسي على الزاويه وعلى اشرف وعلى عم سامي ومصطفى كرم. احنا بنحبك ومسينا على الناس كلها. وما تقراش ما تنساش تقرا الرساله حبيبي منور الدنيا كلها. طبعا بعد ما ضغطتوا عليا انا مضطر ان انا اجيب الاغنيه اللي انتوا عايزينها. بعد الضغط ضغط ضغط ضغط ضغط هعمل ايه؟ لازم اجيب لكم اللي انتوا عايزينه. يلا بينا اقول لكم السؤال بس بسرعه كده في يعني في برهه كده سؤال. عندنا عمل فني من بطوله الفنان احمد حلمي مكون من كلمتين كويس. الكلمه الاولى فيها حرف الباء الكلمه الثانيه فيها حرف الالف. سهله جدا. عمل فني بطوله احمد حلمي مكون من كلمتين. الكلمه الاولى فيها حرف الباء الكلمه الثانيه فيها حرف الالف والكلمه الاولى 3 حروف. ده اول سؤال معانا النهارده فركز هجيبها. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90. ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين. ودي الاغنيه رقم 3 اللي انتوا طلبتوها

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف ابربش بعنيه، وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: الساعتين دايما جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. رجعنا من جديد. سألنا سؤال من شوية سألته بسرعة قوي وجريت وقلت برضو ايه هرجع اشوف كده اخبار الاجابات ايه قبل ما نلعب اغنية رقم 4 و5 مع بعض ميكس. عندي الاستاذ علاء ابو زيد بعت لي بيقول لي
3: مطب صناعي يا حسام مطب صناعي.
2: اهلا اهلا اهلا. بيقول لي شابوه على مجهودك الراقي. حبيبي ربنا يخليك يا استاذ علاء، بشكرك جدا والله على ذوقك. في كمان عندي مساء الخيرات اختار رقم 7 حمد لله على السلامه، ده اسلام ابو معاذ. ورقم 9 لاحلى حسام في الدنيا، والاجابه هي بلبل حيران. يمكن محدش عارف ده اسلام هو اللي بقى. في كمان ايمي احمد منوره الدنيا. هقول بس كام رساله بسرعه كده. طبعا الاول مرسي على كل الكلام الحلو، بتقول لي شكرا على مين ترنيدو فضل امبارح وكاظم كمان، وانا هختار كل الارقام الفرديه. وليك رقم 2 ولساره رقم 12 ولوالدتك رقم 8، ويا رب كل مسابقه سهله. كمان عندي اسريه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عرفت الاجابه على طول اهو. برافو. انا نهى وبهدل نفسي رقم 3. برافو عليك والله، برافو عليك. انا احب يقول انا بهدل نفسي رقم كذا. ام روجي منوره الدنيا كلها مساء الفل، وبتقول الغنوه روعه، ده كده في حب بقى ما هفتوني، عرفناها وحبيناها منك. ربنا يخليكي يا ام روجي. لا ما احنا خلاص هنقول الاجابه ما تقلقيش. حبيبه بعت برضو الإجابة. منى يوسف بعت الإجابة. عبير شميس وفاء كمان منور الدنيا كلها، يا أهلا يا أهلا يا أهلا. وأيوة أيوة عرفت مين الحوض اللي بيفضل، والله بعتت لي الاسم. برافو شاطر شاطر، انت اللي جاوبت النهارده شاطر. عايزين بقى تعرفوا اسألوا وفاء، بس روحوا بقى لاختكم وفاء هي هتقول لكم. وبتقول لي تحفه اغنيه مها فتوني، وشكل النهارده المزاج عناب. والله المزاج معاكم عناب كل يوم، الحمد لله ربنا يديمها يا رب. يلا هنروح بقى دلوقتي على طول للاغنيه رقم 4 و5، هنلعبهم ميكس مع بعض، وبعدين هنرجع نسأل سؤال جديد. السؤال الأولاني كنا بنقول عندنا عمل فني من بطولة أحمد حلمي مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها باء، الكلمة الثانية فيها ألف، والكلمة الأولى 3 حروف. الإجابة الصحيحة طبعا هو فيلم مطب صناعي. هنرجع بقى في الساعة الثانية نسأل سؤال جديد، وبعد النشرة محضر لكم حتة مزيكا حلوة جدا وهتعجبكم، والأغنيتين دول كمان اللي هيتلعبوا ميكس مع بعض 4 و5 هيعجبوكم قوي قوي قوي قوي. يلا ابعتوا لي على صفحة الراديو 90-90 وكمان على رقم الواتساب 010-490-904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مع التركيز على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتهيئة الأجواء للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع. وأكد الرئيس السيسي مجدداً ثوابت الموقف المصري تجاه القطاع.

0: ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري، مع دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسيادتها. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد بدء الاستعدادات لمؤتمر الشهر القادم الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض ما تم إنجازه والرد على استفسارات الرأي العام واستعراض التحديات والرؤية المستقبلية. وشدد مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم على تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمنتجات النفطية وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع واستقرار أسعارها. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث مع الفريق كامل الوزير وزير النقل سبل تعزيز التعاون لدعم مشروعات التنمية في قطاع النقل ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية ونسب الإنجاز بها، كما ناقش الجانبان أولويات واحتياجات القطاع من المشروعات المستقبلية وسبل توفير التمويلات التنموية اللازمة لها، بجانب استعراض المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي لمتابعة المشروعات وتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية. وزارة الخارجية تتابع حادث غرق قارب هجرة غير نظامية أمام السواحل اليونانية كان على متنه نحو 77 شخصاً بينهم مصريون، وأفادت الوزارة بانتشال جثمان مصري وإنقاذ 51 شخصا بينهم 16 مصريا، فيما تتواصل عمليات البحث عن نحو 25 مفقودا بالتنسيق مع السلطات اليونانية. الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل أعلنت إتاحة تحميل استمارة اشتراكات الطلبة إلكترونيا لمترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف قبل التوجه إلى مكاتب الاشتراكات لتيسير الإجراءات وتقليل وقت الانتظار. وأوضحت الشركة ضرورة استيفاء الاستمارة واعتمادها من الجهة التعليمية مع إرفاق الصور والمستندات المطلوبة، مشيرة إلى أن الاشتراك يستخرج من محل الإقامة إلى محل الدراسة وفقا للبيانات والمستندات المقدمة. اقتصاديا، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حذرت من إعلان متداول بشأن طرح وحدات وفيلات للحجز بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدة أنه غير صادر عنها أو عن جهاز المدينة. ودعت هيئة المجتمعات العمرانية المواطنين إلى عدم التعامل مع الصفحات غير الرسمية أو سداد أي مبالغ والاعتماد على القنوات الرسمية للهيئة في معرفة الطروحات. ورياضيا، الزمالك يواجه غزل المحلة في 8 مساء في الجولة 5 من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسر انتل كور الترا الجديد من فروع تومي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ورجعنا مرة تانية وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، مكملين المسابقة، مكملين طبعا الأغاني بتاعتنا. النهاردة عندنا الأغنية دي على بختي، يعني 12 أغنية موجودين جوه 12 رقم، لعبنا لغاية دلوقتي لغاية رقم 5. الأغنية اللي جاية هي الأغنية رقم 6، الكل اللي اختاروا رقم 6 من بداية الحلقة. آية معوض منورة الدنيا كلها وبتقول لي منور الدنيا غالي، وكل حلقة بتكون مميز عن اللي قبلها. ربنا يخليك، اختار رقم 9 لأنه في عيد ميلادي أنا وفريدة. كل سنة وانت طيبة وبخير، وإن شاء الله رقم 9 بإذن الله تعجبكم. كمان صديقي العزيز جدا جدا الإعلامي عمرو كمال منور الدنيا كلها، بس الفل عليك يا صديقي، ودايما كلامك حلو، دايما كلامك يفرح والله. معلش أنا اتأخرت في قراءة الرسالة. نورهان عبدين منورة الدنيا بتقول اختار رقم 3 وإهداء ليك، وبختار رقم 5 و7. أم روجي كمان منورة الدنيا كلها، دايما عاملة مجهود خطير على الفان بيج. نهى الزبير مساء الفل، بتقول لي مساء الفل والياسمين على نجم الإذاعة وعقبال التلفزيون يا رب، اللهم امين. بختار رقم 2 ليا، 3 لبنت اختي، 4 لاخواتي وبنت اختي برضو، و12 ليك، والباقي لاهل ومستمعين. ساعتين جامدين. كمان عندي مروه مكارم منوره الدنيا كلها بتقول احلى ساعتين جامدين، وربنا يوفقك ويسعدك يا رب. ما اخترتيش ارقام النهارده يا مروه، يعني او انت عامه مش عارف، يعني بقالك فتره كده ما يعني بتيجي تقولي كلام حلو بس ما مش عارف، يعني ما بتختاريش حاجه، ما بتجاوبيش حاجه. دعاء عبد الملك كمان منور الدنيا مساء الفل عليكي. كمان عندي ماندو بتقول انا ام حمزه من اسكندريه، اختار رقم 5 و8 و10. حلو قوي، ده كل ده شيء عظيم وحاجه جميله. سماح محمد حد يقول لي مين اللي بيغني اغنيه البقبقه دي؟ ده سؤال الحلقه الوحيده اللي جاوبته لغايه دلوقتي وفاء، والله حدش عارفه غير وفاء، اشطر واحده عندي في الفصل. مساء الفل عليكم على كل اللي بيسمعوكم، اختار رقم 12 وهو الصيف ده مش هيخلص بقى، والاغنيه اللي تقصدها بتاعت ايوه الله يفتح عليك اهو المتسابق رقم 2 كريم هشام هو اللي بعت الاجابه الصح. وبالنسبه لموضوع الصيف ده، ده سؤال يعني ما نتجه فيه لله سبحانه وتعالى، ما عندناش اجابه ليه، يعني ولا ارصاد هتجاوبك ولا حد هيجاوبك، ده نتجه لله سبحانه وتعالى. وبعدين بيقول لك بكره بقى كمان في موجه، خلاص مش عارف الحراره توصل 39 باين. طبعا لما بيتقال 39 ده في الظل، خلاص في الشمس بقى بيبقى ماركه اهيانا يابا، يعني بيبقى حاجه صعبه جدا. مساء الفل عليك ده يوسف مجدي، واحد ليك و2 و7 و10 ليا و12 لماما، وحلوه الموسيقى يا حبيبي ربنا يخليك يا رب. في كمان مساء الورد عليك منور الدنيا كلها، تحياتي ليك. رامي ابو نورهان وماجده، و ببارك لنورهان عشان شبكتها يوم الجمعة. ايه ده والله، امال انا دايما ليه كنت بتعامل ان نورهان دي طفلة، يعني بقولها ربنا يخلي لك لو. بس والله ماشي، اقول لها الف مبروك وعايزين لها اغنية حلوة بقى، وانت معزوم طبعا. ورقم 10 الى ام البنات، ده استاذ رامي ابو نورهان، الف الف مبروك لنورهان، ويا رب كده تشيل ولاد ولادها باذن الله. كمان مساء الخير والسعادة يا حس، الحلقة جميلة والاغاني في حتة تانية والموسيقى روعة، يسلم زوك. انا اختار رقم 7 عليك، 8 لسرية، 10 لام روجي، و11 لكل المستمعين دي ام شهاب، ربنا يخليك يا رب. كمان عندي الاستاذة غزل منورة الدنيا بتقول لي معلش اسف على التأخير، لسه راجع من المدرسة ولا يهمك. موسيقى حلوة تحفة بتاعت علي الحجار، هي طبعا المزيكا اللي سمعناها دي بتاعت اغنية عارفة للاستاذ علي الحجار، وهي طبعا موسيقى الاستاذ عمر خيرت، والعزف اللي سمعناه ده للاستاذ وحيد ممدوح. وبتقول اختار رقم 6 عشان، 12 عشانك، 8 عشان عيد ميلاد سماحة، و10 عشان كل مستمعين ساعتين جامدين. هاجر سعيد بتقول مساء القمر، والموسيقى خطيرة والاغنية بتاعتها تحفة، ورب تكون بخير. ربنا يخليك يا هاجر، انا بخير طول ما انتم بخير. حنان حنان حنان، ايه حنان ده؟ ايه حنان الصينية دي؟ تعالي بسم الله الرحمن الرحيم، ساعات بفتح كده الاقي حاجة في وشي، استنوا الاول بس. دي كل الحلقات جميله يا حس، وعايزه رقم 4 ليا و5 ليك و10 كل المستمعين، والاجابه هي بلبل حيران. لا كانت الاجابه مش مظبوطه، سيبك من الاجابه خالص دلوقتي. تقول اتفضل معانا فطيره بالسكر واللبن، حلو حلو والله، وانت رش عليها سوداني باين، حلوه دي والله. امال انا ليه حسيت ان هي مكرونه بالبشاميل؟ بس حلو والله شكلك عاملها حلو، برافو عليك. وبتقول رقم 4 ليا، انا فرحت جدا انه طلع كاظم الساهر. تسلم يا حسن، ربنا يبارك لك، وتسلم على اختيار الموسيقى، مش عارف ليه، ومنوره الدنيا كلها حنان والله. تسلم ايدك. مساء الخير، انا ام كنزي، بستنى الساعتين دول والله، وانا هختار رقم 9 عشان بكره، عشان عيد ميلادي بكره. كل سنه طيبه وقبل مليون سنه. وبتقول ربنا يبارك لك والله، ولو تجيب مصطفى قمر قديم عيني. حاضر اختك صفيه، تفرح قوي دلوقتي. حاضر ماشي، حاضر. تسلم والله يا المزيكا تعالى الحجار، تسلم ايدك، ربنا يخليكي يا ام كنزي ويخليلك كنزي. نسال بقى السؤال الجديد، عندنا عمل فني من بطوله، الفنانه ياسمين عبد العزيز، مكون من كلمتين. الكلمه الاولى فيها حرف الواو، الكلمه الثانيه فيها حرف الياء. الكلمه الاولى 5 حروف، الكلمة التانية 4 حروف. تاني، عمل فني من بطولة ياسمين عبد العزيز، مكون من كلمتين. الكلمة الأولى فيها حرف الواو، الكلمة التانية فيها حرف الياء. الكلمة الأولى 5 حروف، الكلمة التانية 4 حروف. دي الأغنية رقم 6، هنسمعها دلوقتي وهنرجع بعدها على طول. ولسه مكملين ومعانا النهاردة 12 أغنية زي ما احنا دايما متعودين في الأغنية دي على بختي. هتبعتولي على صفحة الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9090-4. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 رجعنا من جديد. احنا كده لعبنا 6 أغاني وفاضل معانا 6 أغاني، يعني نص أغاني الحلقة خلاص كده خلصناها. بس عندنا سؤال جديد سألناه من شوية هفكركم بيه حالا دلوقتي، بس هروح أشوف أخبار الإجابات إيه. خلود ما شاء الله عليك ما شاء الله، الأول بتقولي أغنية رامي جمال اللي لعبتها حلوة، وأغنية طبعا عارفة على الحجار حلوة، وكبالي كمان الإجابة. برافو عليكي والله شاطرة، بتهيألي دي أول مرة تجاوبي صح. مساء العسل والجمال عليك، انا مختار رقم 6 لياسمين، 7 الانجي، رقم 8 ليا، ورقم 9 عليك هلا صلاح، ويسلم ذوقك على كل الاغاني تحفه، والاجابه هي كذا. والسؤال سهل ولا ايه؟ نسمع بقى بمناسبه المسلسل ولا النهارده مفيش اغاني لكد. هي اصلا مجاوبه على سؤال بتاع ياسمين عبد العزيز، انا بحاول دي ساندرا. لا هو الاجابه غلط اساسا، يعني واخد بالك، عارف لو كانت صح كنت جبتها، بس يعني الاجابه مش مظبوط، فكروا مره ثانيه. كمان عندي مي عصام بنوتتها الحلوه، لورا حبيبتي، لورا حبيبتي بعت لي رساله.
3: ازيك يا حبيب قلبي، وحشتني جدا جدا.
2: انت وحشتيني قوي قوي قوي، كل يوم توحشيني اكتر من اليوم اللي قبله. وبتقول لي انا عندها فضول غير طبيعي عايزه تعرف الاغنيه بتاعت الحوض اللي بيفضى. بتقول لي مش هتغششني. لا مش هغششك، مش هغششك، هسيبك تفكري شويه، لازم تفكري شويه. ابو مالك من الفيوم بيقول الاجابه هي كذا، برافو عليك يا ابو مالك الاجابه صح. كمان ام روجي بعت اجابه مظبوط، وتقول ابداع عمر خيرت وعلي الحجار، وتسلم والله، تسلم اختياراتك الجميله، ربنا يخليكم يا رب. انا بحب دايما حته المزيكا اللي بعد النشره دي تبقى كده ايه، يعني تفصل ما قبلها عما بعدها، الساعه الاولانيه عن الساعه الثانيه، عشان تبقوا انتوا دايما مبسوطين. مروه عبد الحليم بتقول لي هيلا اغنيه حبيتك لعمرو دياب، والاجابه كمان كبها لي مظبوط. بتهيألي كده احنا هنرجع بقى نغير السؤال، بتهيألي يعني. مساء الفل، الاجابه هي كذا، واختار رقم 10 ليا و9 عليك و11 للمستمعين. دي مياده يوسف، وميرسي مياده جدا جدا على الكلام الحلو. كمان اماني سعيد، مساء الفل على مذيعنا صاحب السعاده، واختيارك للموسيقى رائع، ودايما حلقه موفقه، واختار رقم 7 ليا، 8 المذيعنا جميل، 9 المرمر عبد الحليم. دي اماني سعيد. كمان عندي وفاء بتقول لي الاجابه صح، برافو عليك شاطره شاطره، عجبتها طبعا المقطوعه اللي كانت بعد النشر على طول. كمان منى يوسف بعتلي الاجابتين مظبوطين، منى شاطره في شاطره والله في القصه دي، من الناس المركزه. مساء الخيرات حبيبي الغالي، ان شاء الله تكون بخير، اختار رقم 8 ده ساكوري، وبيقول رقم 9 عشان بنتي اميره، والاجابه ما اعرفش. انا احب اللي يقول لي ما اعرفش ده، لكن يخش ينقشها من حته، لا يقول لي ما اعرفش، اقول له اروح اقيل السؤال تاني واسهلها له شويه. دلوقتي عمل فني بطولة ياسمين عبد العزيز مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الواو، الكلمة الثانية فيها حرف الياء. الكلمة الأولى 5 حروف، الكلمة الثانية 4 حروف. طيب هي كانت في البطولة لوحدها كده في الدنيا؟ لا طبعا ما كانتش لوحدها، كان معاها فنان، أنا بحاول أصعبها برضه، فنان ابن فنان، فنان كبير، والفنان اللي كان معاها في الفيلم ده نفس اسمه على اسم فنان تاني كبير. انا بتهيألي ده اصعب من السؤال صح، اللي انا قلته ده اصعب من السؤال، ولا كأنكوا سمعتوا حاجه. انسوا خليكوا شغالين على اللي احنا بنشتغل عليه عادي خالص، ولا كأني قلت حاجه. يلا بينا، دي الاغنيه رقم 7، راجعين ومكملين الساعتين الجامدين. طبعا هتبعتوا لي على رقم الواتساب 010-490-904 انتوا بتسمعوا الاغنيه دي على بختي، ودي الاغنيه رقم 7.
0: رقم 7

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57 اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
4: يكفيني ان مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين دايما من الحد للاربع على الراديو 90 90 ودايما موجودين مع بعض من الساعه 5 لغايه الساعه 7. احنا لسه فاضل معانا 25 دقيقه وفاضل معانا اربع اغاني ولسه المسابقات شغاله. هنجاوب دلوقتي السؤال اللي سالناه وهنسال سؤال جديد. نشوف بس اخبار الاجابات ايه. في انا بهدي لامي بهدي الاغنيه بتاعت عارفه لعلي الحجار اللي كانت بعد النشره لامي وماما بتسلم عليك وبتدعي لك ربنا يكرمها يا رب. مين اللي باعت دي نهى ما تبقى تكتبي اسمك يا نهى. لازم اخش على البروفايل بتاعك ما تكتبي اسمك يا ماما. والنبي طنط بيقول لها الله يخليك والنبي نهى مدوخاني والله. وبتقول بقى كمان ايه هو عيد ميلادي شهر الشهر ده واتمنى تقبل عزومتي على الخطوبه. ماشي انت عامله الاثنين مع بعض يعني عشان نكسب. ماشي اوكي يعني طب مش عارف اقول لك ايه. طب كل سنه طيبه الاول والف الف مبروك. عايز اغنيه على ذوقك دلوقتي خلاص. يبقى الاغنيه اللي جايه الاغنيه اللي جايه على طول بقى عشان الاثنين عشان عيد الميلاد وعشان خاطر الخطوبه. بتقول لي لا ايه هو ايه اللي لا. طب بصي اقول لك على حاجه استخيري ربنا كده واكتبي لي رساله تاني وضحي لي بس رساله واحده بقى يعني عشان تبعتها لك كذا رساله. يسرية عمران بعت لي يسرية انا قلقان عليك والله قلبي متوجع مش بقالي اسبوعين بقيتي بتجاوبي صح ده شيء يقلق. هل وجود الياس معاكي عامل شغل يا اسر عامل شغل في حاجه لكن يعني كده طيب بس هي حاجه حلوه يعني انا فرحان بيك والله اللي بعد السنين دي كلها الحمد لله حبيت المسابقات. في كمان عسوله قوي لارا بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظها دي روبي وبتقول الاجابه صح وبتقول ما فيش حاجه لخالد عجاج او ادم والله ممكن. احنا جبنا امبارح انت مش عارف انت سمعت امبارح الميني تورنيدو بتاع خالد عجاج ولا لا. لو ما سمعتهوش مش هجيب لك حاجه لادم يعني عشان ابقى واضح معاكي عشان امبارح عامل مجهود فاذا لم يتم تقديره انا مش جايب حاجه لادم. ولو سمعتيه تقولي لي الاغاني اللي كانت موجوده فيه ايه. بس هو سؤال تعجيزي كده يلا بقى شوف انت هتعمل ايه. في كمان السلام عليكم انت طالب اغنيه قال انا مش طالب اغاني انا ما بطلبش اغاني انتوا اللي طالبين. هو انت طالب اغنيه بس هو طالبها لعم عبود بالله عليكم وعمر الترزي وعايز اغنيه بوس الواو ويحيى ناصر واحمد علي. طيب حاضر هشوف لك الموضوع ده. مساء الفل انا بهدي رقم 8 ليك 9 لسفيان و10 لاسلام ودول اولادي. بيقول انا عارف انت مش هتقرا الرساله ربنا يخليك يا رب. وانا بقى من البلد اللي منها الصوت اللي شبه الصوت اللي بيفضى. يعني ايه من البلد اللي يعني ايه جوه انا من البلد دي يعني ايه مش فاهم حاجه. بس عامه ليه شايف ان انا مش هقرا الرساله اديني قريتها. يعني شكلك ايه دلوقتي يا ابو سفيان شكلك ايه دلوقتي شكلك ايه دلوقتي. يلا هنفضل طول عمرنا نضحي مش عارف لحد امتى بس هنفضل طول عمرنا نضحي. سكر اغنيه احمد سعد تسلم ايدك وتحفه اغنيه محمود العسيلي ومجهود يقدر يا فندم ويكلل بالالماز دي وفاء ربنا يخليك يا رب. انتوا اللي كلامك الماز والله. حنان محمد الاجابه هي كذا وربنا يخليك يا حسن ما تحرمش منك والله مجهود يحترم ربنا يكرمك يا رب ربنا يكرمك. ده لسه اللي جاي كمان هيبسطكوا قوي ده الشويه اللي جايين دول كوم واللي فات كوم هتبسطوا. عندي الأستاذة مساء بنفسج ومعطر بذكر ربنا يا حس عامل ايه معلش انا امبارح كنت تعبانة شوية كده خدت اليوم كله نوم ما قدرتش افتح اسمعك ولا يهمك. وبعتلي بقى الإجابة مظبوط دي نودي الأستاذة نودي منورة الدنيا كلها. كمان عندي رقم 9 هختارها. طب رقم 9 دي اللي جاية على طول والإجابة هي كذا دي أسمى شبايك منورة الدنيا أسمى وإجابتك صح. كمان يا ريت من ضمن الأغاني حمائي وعمرو دياب وكبلوا أغنيتين معينين. وبتقولي مفيش حاجه الدنيا سمير غانم دي خلود والله خلود يعني هو حاضر يعني انا ما اقدرش اقول لك حاضر عين. نفسي نسمع مع بعض اغنيه اسماعيل بلبيس الغربه والاجابه هي كذا وهات الاغنيه بقى تعالي تعالي يا الغاوي حزن انت تعالي دي رورو. ليه يا رورو ليه يا ماما ده ايه بنزل المنيب ما بيتحركش فليه الغربه يعني احنا مش ناقصين غربه اكتر من اللي احنا فيه. انت عندك النهارده كذا مصنع بعتين لي ماسكين في شعور بعض انت فاهمه. طب وليه؟ ده انا سماكم مريض الحوض اللي بيفضل، لكن الغربه صعبه والله. اصل الغربه يعني تعرفين، انت عارف الغربه، الغربه صعبه اصلا تمام، واسيا في نفس الوقت. فان انا اجيبها دلوقتي طرق واقفه وبتاع، فيعني يعني مساء الخير يا رورو، يعني مساء الخير، قولي مساء، استعذي بالله كده ان شاء الله. هي طبعا اغنيه قمر انا بحبها بعشقها، استاذ الكبير اسماعيل بلبيسي، بس يعني دنيا زحمه وحر، بس يعني وجهه نظر موسيقيه ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، ما حدش عارف. يلا بينا نقول الإجابة. كان عندنا سؤال بيقول عندنا عمل فني من بطولة ياسمين عبد العزيز، مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الواو، الكلمة الثانية فيها حرف الياء. والإجابة الصحيحة وكلكم تقريبا عرفتوها هي هو فيلم جوازة ميري. جوازة ميري طبعا من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، حسن الرداد، وخالد سليم. تم عرض الفيلم ده يوم 28 يوليو سنة 2014 من إخراج وائل إحسان، والكاتب هو خالد جلال. نسأل بقى السؤال الجديد وده اللي هنكمل بيه لغاية آخر الحلقة. عندنا عمل فني من بطولة الفنان أمير كرارة، من بطولة الفنان أمير كرارة، مكون من كلمتين، وسهل قوي ده قوي. كلمة الأولى فيها حرف الراء، الكلمة الثانية فيها حرف الراء. الكلمة الأولى ثلاث حروف، الكلمة الثانية خمس حروف. تاني، عمل فني من بطولة الفنان أمير كرارة، مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الراء، الكلمة الثانية فيها حرف الراء، والكلمة الأولى ثلاث حروف، الكلمة الثانية خمس حروف. وأسهل حاجة في الدنيا السؤال ده. دي الأغنية رقم 9. يلا هنسمعها ونرجع بعدها على طول. انتوا بتسمعوا ساعتين جامدين، وبعتولي طبعا على 010-400-9904.
0: رقم 9.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام. سألنا سؤال من شوية كنت بقول عندنا عمل فني من بطولة الفنان أمير كرارة مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الراء، الكلمة الثانية فيها حرف الراء. مهم لقيت رقم غريب قوي قوي كده بعت لي بيقول لي بتقول لي السلام عليكم ورحمة الله، معاك أم عمرو بسمعك من ألمانيا. هو الرقم ده ألماني فعلا؟ اه. بتقول الإجابة هي فيلم هروب اضطراري. ما هو عشان كده يا ام عمرو انا قلت في اللينك اللي فات ايه، قلت ان احنا الكلمه الاولى 3 حروف، الكلمه الثانيه 5 حروف. يعني احنا عندنا الكلمه الاولى فيها راء، الكلمه الثانيه فيها راء، ماشي، هروب اضطراري حلو. بس لا، انا قلت بقى ان الكلمه الاولى 3 حروف والكلمه الثانيه 5 حروف، فهروب طبعا اللي هروب اضطراري يعني الكلمه الاولى مش 3 حروف. فعشان كده مطلوب انك تفكري تاني. بس انا سعيد ان ان ان السؤال ده خلاكي تشاركي اخيرا من المانيا، والله احنا بتسمعيني على طول منور الدنيا كلها. أم شهاب بتقول عشان تعرف غلاوتك عندنا يا حس، والله البرد موتني وبشارك اهو الحمد لله. سلامتك، ألف ألف سلام. ده دمه تقيل قوي، البرد اللي يجي في جو زي ده دمه تقيل، دمه تقيل وعيب وعيب والله. حقك علي، أنا حقك علي، أنا سلامتك ألف سلام. يسرية عمران للمرة المليون بقولك أنا قلقان، بس مش هقولك أكتر، طبعا أنت مجاوبة صح بس أنا قلقان. اوكي، محمد من الفيوم بعت الاجابه مظبوط. في كمان العمل الفني هو كذا. دي امل من اسكندريه منور الدنيا كلها يا مدام امل، اخبارك ايه وميدو عامل ايه؟ وبتقولي حلقه امبارح كانت حلوه وشكرا ان انت جبت خالد عجاج، ومش عارفه ايه النهارده، مش عارفه في ايه النهارده، حتى ميدو جاي ومخنوق من الشغل، حصلت حاجات كده وضايقته برضو. لا في حاجه النهارده، في حاجه، مصر محسوده النهارده، في حاجه. ايه كميه الخنازير في الشغل دي؟ طب وبعدين وبعدين؟ لا احنا ناقصين. لا قولوا له استهدى بالله كده، معلش هو الشغل كله مشاكل عامه يعني، هو احنا رايحين نتمرجح، احنا رايحين نشتغل، معلش معلش معلش. وبتقول اختار رقم 5 ليك و6 و7 و12 كمان، والعمل الفني كان كبالي بقى الاول مطب صناعي، وبعد كده كان كبالي جواز اميري، وكبالي كمان الاجابه الثالثه صح. في كمان يا حسام، انا معلش انا ما سمعتش الحلقه للاسف، انا صريحه اهو مش بحب اكذب، بس هات لي ادم برضو وانا ندمت على ما فعلت. دي روبي. طب اعمل انا ايه دلوقتي بعد اللي انا كنت ناوي اقفش عليك؟ البنت دخلت واعترفت على طول، ما هو برضو لازم يشفعلها في القضيه، اعتبرها شاهد ملك وخلاص. انا قلت هتقعدي بقى تردي عليا كلمه بكلمه، هروح اقفش عليك وخلاص وانتهينا على كده. بوظتي لي الاغاني اللي انا حاططها بعد شويه. طب استني استني يا روبي استني، طب اقعد لغايه ما اشوف لك، هختم لك الورقه دي ولا اعمل لك فيها؟ اقعد اقعد استني بالله. في كمان عبير شميس. اه بالظبط كده بالظبط. دلوقتي عندنا غدا منصور من اسماعيليه بتقولي راس الافعى. طيب هي الافعى حرف الراء اللي فيها فين؟ مدام غدا، مدام غدا خش كملي الغدا، خش كملي الغدا، مالكيش دعوه بالمسابقه بتاعتنا دي، خش كملي الغدا. منى يوسف تقول حلقه جميله، تسلم ايدك وعينك وذوقك في اختيار الاغاني، وربنا يسعدك ويفرح قلبك. ماشي. هبقول لكم حاضر. دلوقتي بقى نروح لاغنيه رقم 10 عشان الوقت خلاص، هنسمع 10 و11 ميكس ورا بعض على طول، لعبنا اغاني جديد كتير النهارده صح؟ تعالوا بقى نروح للحته بتاعت النوستالجيا بتاعتنا اللي احنا بنحبها برضو، في 10 و11 نوستالجيا على طول ونرجع بعدها. يلا عندنا عمل فني من بطولة أمير كرارة، كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الراء، الكلمة الثانية فيها حرف الراء، والكلمة الأولى 3 حروف، الكلمة الثانية 5 حروف. رقم الواتساب 010-400-9094. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصر.

0: في ايام كده بحس ان فجاه يعني الحلقه بتخلص بسرعه ماشي، بس في ايام بحس ان فجاه الحلقه خلصت. فالنهارده من الايام دي الحلقه خلصت خلاص، لازم ازيع الاغنيه رقم 12 فورا دلوقتي عشان نلحق. انا حتى معلش سامحوني ان انا مش هلحق اقول الاسامي الحلوه اللي جات لي في اخر الحلقه، بس يعني والله اسم انا بشكره، واخر الرسائل ما لحقتش اقولها اسم انا بشكره. الاجابه الصحيحه هو فيلم حرب كرموز. حرب كرموز طبعا كان من بطولة امير كرارة، محمود حميدة، غادة عبد الرازق، مصطفى خاطر، والفيلم ده تم عرضه سنة 2018 من اخراج بيتر ميمي، والقصة لمحمد السبكي والسيناريو لبيتر ميمي. خلاص احنا وصلنا لنهاية الحلقة. لازم اختم فورا، هنروح بقى الاغنيه رقم 12 دي اللي هنختم بيها حلقتنا دلوقتي، الكل اللي اختاروها من بدايه الحلقه. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90. ان شاء الله هنتقابل الاسبوع اللي جاي وحلقات جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، خدوا بالكم من نفسكم، وان شاء الله دايما اخباركم كلها حلوه. ودي الاغنيه رقم 12.
1: حبيبي يا ملك قلبي بالهوى،
2: رقم 12.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مع التركيز على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتهيئة الأجواء للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع. وأكد الرئيس السيسي مجددا ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ورفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية. مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الآثمة لاستهداف مدينة مكة المكرمة، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الدينية ويتعارض مع القيم الإسلامية وقواعد القانون الدولي. وشددت مصر على رفضها القاطع لأي أعمال تهدد أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، كما شددت على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري، مع دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسيادتها. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع في اجتماع بحضور وزيري الخارجية والاستثمار الترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه الذي يعقد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يركز على الدولة المضيفة فقط بدلا من الإقليم. من جانبه أشار وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لأن هذا الاجتماع يهدف إلى تناول آفاق الاقتصاد المصري وفرص الاستثمارات المتاحة ودور مصر الاقتصادي الإقليمي باعتبارها مركزا للتجارة واللوجستيات والطاقة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جدد التأكيد على أن الإدعاءات المتداولة حول فرض مجلس الوزراء ضريبة على تصاريح دفن الموتى هي منشورات مضللة وغير صحيحة. وأهاب المركز الإعلامي بمرتدي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة وضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة. وزارة الخارجية تتابع حادث غرق قارب هجرة غير نظامية أمام السواحل اليونانية، كان على متنه نحو 77 شخصا بينهم مصريون. وأفادت الوزارة بانتشال جثمان مصري وإنقاذ 51 شخصا بينهم 16 مصريا، فيما تتواصل عمليات البحث عن نحو 25 مفقودا بالتنسيق مع السلطات اليونانية. الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل أعلنت إتاحة إمكانية تحميل استمارة اشتراكات الطلبة إلكترونيا لمترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف قبل التوجه إلى مكاتب الاشتراكات لتيسير الإجراءات وتقليل وقت الانتظار. وأوضحت الشركة ضرورة استيفاء الاستمارة واعتمادها من الجهة التعليمية ومع إرفاق الصور والمستندات المطلوبة، مشيرة إلى أن الاشتراك يستخرج من محل الإقامة إلى محل الدراسة وفقا للبيانات والمستندات المقررة.

مقدمة. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أكد أن قناة السويس تلعب دورا محوريا في خدمة حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن سلسلة التحديات المتتالية التي واجهت منظومة الملاحة العالمية وفي القلب منها قناة السويس أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن قناة السويس لا غنى عنها وأنها شريك أساسي وموثوق في مجتمع التجارة العالمي. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المشاركين في المنتدى الإفريقي 15 لكبار متخذي القرار العرب والأفارقة بالموانئ، وذلك بمقر الهيئة بالإسماعيلية. ورياضيا، برشلونة المحترف ضمن صفوفها المهاجم المصري حمزة عبد الكريم يلتقي سانتاندير في 10:30 مساء في الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوه والجمال واللذاذة على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90. ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. حلقه الاربعاء من سمعني مزيكا زي ما احنا متعودين اول ساعه بتكون ساعه الروقان وتسيب نفسك كده مع المزيكا, ساعه اللاونج ميوزك والجاز والحاجات الهاديه الجميله قوي اللذيذه اللي بتروق البال دي, تخلي الواحد يقعد يفكر كده شويه مع نفسه انا عملت ايه غلط في حياتي, الحاجات اللي هي الحلوه دي. والساعه الثانيه بتكون اورينتال هاوس وديب هاوس, والهاوس ممزوج باصوات نجوم احنا بنحبهم, سوبر ستارز احنا بنحبهم. وطبعا تقدروا تطلبوا الكلام ده كله مني, تكلموني على 2-18-10-8-66 او تبعتولي على 1-90-9, وكمان تبعتولي على الواتساب 010-490-904 لو عايزين تسمعوا, عشان محضر شوية مزيكا حلوين, محضر شوية مزيكا عنب, عايزين نركز مع بعض الحلقة دي. ونبدأ بأهدى حاجة عندنا ألجاني بعد يومين تالية نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عبا.

ولسه مكملين على هوا راديو 99 ودايما هو مصري. وبدايه قويه جدا مع تاليا طبعا الجاني بعد يومين التراك خطير. نروح الواتساب سريعا يا استاذ مينا, احنا بنبعت لك رسائل ومعاليك ما بتقراهاش. يا عم انا بقرا لك كل المسجات اللي انت تبعتها لان انا عارف حاجات مميزه كده ليك, الزاويه والضرب الاحمر وكل المحبين واخويا اسامه الجريء وعم سامي فؤاد, كل ده انا بقوله كتير جدا. لو ركزت هتلاقي ان انا بمس عليك كتير جدا في كل الحلقات, فبلاش تخش لي الدخله دي يا معلم عشان انا ما بجيش بالحاجات دي. مين تاني عندنا؟ هاي مينا زيك, ممكن اغنية على الحلوة المرة لكارم محمود او احلف لبهاء سلطان, عناية الاتنين. نسمع التراك اللي جاده جوزيف صقر التيلي ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري. ومكملين الواتساب بتاعنا، مين بعت لنا مين. مساء الفل عليك يا مين. يوسف مجدي عاوز اسمع حاجه رايقه ميكس لفيروز اهو حالا اهو يا باشا. لسه بتقول بنلعب اهو على طول. رقم اخره 96. احلى زي احلى مينا. عايزه تسمع حاجه لتامر عاشور؟ حاضر، نسمع نقول خرمان ميدلي فيروز لذيذ كده، ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.
3: يبقى اسمك يا حبيبي واسم بين محا
0: سمعني مزيكا مع مينا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الزمالك يلتقي غزل المحلة في 8 مساء بمسابقة الدوري المصري الممتاز. منتخب سويسرا بتروجيت يفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز. الأهلي يقرر منح لاعبي راحة من التدريبات لمدة 4 أيام بدءا من الغد في ضوء توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية. مانشستر يونايتد يستضيف برايتون في 10 مساء بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية. أتلتيكو مدريد يلتقي أوساسونا في 8 مساء وبرشلونة يستضيف سانتاندير في 10:30 مساء بالدوري الإسباني. وأخيرا ميلان الإيطالي يستضيف نظيره بنفيكا البرتغالي في 10 مساء لبطولة الدوري الأوروبي.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90 ومين عطا معاك وكل 3 و4 من 7 9 91 9 رقم الاس ام اس و 010 490 90 4 رقم الواتساب. ابعتوا لي على طول العب لكم التراكات اللي نفسكم فيها وكمان نحضر ميكسات للساعه اللي جايه. كمان اسيبكم دلوقتي مع تراك لذيذ قوي لتوليت من الجاز سيشن اللي عملها من البوم نارين. نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

طب خلينا كده نسأل سؤال لذيذ شويه في وسط الحلقه كده، يعني ايه اللي بيميز مزيكا اللاونج عن اي نوع تاني من المزيكا؟ انا بصراحه بحس انها ليها حاله خاصه كده، موسيقى هاديه رايقه. احساس اللاونج ميوزك ده بتحس ان في اناقه كده، في شياكه تخليك تفصل شويه عن دوشه اليوم، تنفع وانت سايق قاعد مع اصحابك، محتاج تهدى تسمع مزيكا وتقعد لوحدك تفكر في حاجه. وليه دايما بنحب نسمع اغاني معروفه بس بصوت مختلف، ساعات بتوزيع مختلف، عشان الاغنيه اللي بنحبها بتفضل قريبه مننا جدا. التوزيع الجديد بيدينا فرصه نسمعها كده ونحس باحساس مختلف، نفس اللحن بس روح جديده، وده اللي بيخلي الكوفر كمان بيبقى حلو وممتع. خلينا بقى نستمتع شويه.

بعض الأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

لإعلانك على الراديو 90-90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 و7 و9 ومكملين الساعه الاولى من يوم الاربعاء، يعني ساعه الكوفرز والجاز واللونج ميوزك، الحاجات اللذيذه الخفيفه الهاديه. ومش شرط ان تكون الاغنيه اللونج تكون حزينه وكئيبه، ممكن تكون رومانس، حاجات بسيطه مختلفه في الفرق ما بين اغنيه حزينه واغنيه لونج ميوزك. وكمان اصوات المطربين الجديده اللي احنا بنلعب بيها الاغاني القديمه بتفرق معانا جدا، ان كل صوت بيضيف لونه او لون مختلف على الاغنيه، لان ممكن صوت جديد يخليك تسمع الاغنيه القديمه بطريقته وانت ما كنتش واخد بالك من الطريقه القديمه دي فتحبها اكتر كمان. يعني ده بيخلي الاغاني دايما تعيش وتوصل للجمهور. فخلينا نسمع دلوقتي يلي بدعته الفنون ونو بلوز، شرقي وغربي بقى مع بعض، نسمع ونبسط، يلا بينا.

0: سمعني مزيكا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: خلاص على نهاية الساعة الأولى من يوم الأربعاء لسمعني مزيكا. والساعة التانية طبعا زي ما احنا متعودين بتكون أورينتال هاوس وديب هاوس وحاجات بيت مختلف شوية وسرعة مختلفة ومزيكا نوع مختلف تماما عن اللي احنا شغالين بيه في الساعة الأولى. هل ممكن أغنية شرقي تتحول للاونج وتحتفظ تفضل محتفظة بهويتها؟ طبعا أكيد، يعني دي من أجمل التجارب اللي ممكن تسمعها، لما ناخد لحن شرقي معروف ونقدمه بإيقاع وتوزيع هادي كده وتحافظ على مع الحفاظ طبعا على الروح الشرقيه، بتطلع حاجه جديده زي ما احنا سامعين كده دلوقتي، لكن لسه فيها ريحه الاغنيه الاصليه. يعني لما بدا يتسنى بصوت لينا شماميان مختلفه تماما عن الاصليه، بس مديك روح الاغنيه برضو موجود بصوت مختلف باداء مختلف. خلينا نسمع لما بدا يتسنى لينا شماميان وبعديها على طول نوران ابو طالب طايري هوا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: 91 9 رقم الاس ام اس و 010 490 94. بعتولي على الواتساب لو عايزين تسمعوا اي تراك في الساعة التانية ميكس للمطرب اللي انت بتحبه او المطربة المفضلة بالنسبة لك. مجهز لك التراك يتلاقي في الساعة التانية وشد حيلك معايا عشان الساعة التانية اسخن من الساعة الاولانية. يلا بينا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة إلى حين تسويتها بشكل عادل وشامل. وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أشار الرئيس السيسي إلى ما تبذله مصر من جهود مضنية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على تحقيق التسوية وفقا لمقررات الشرعية الدولية بما يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط. مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الآثمة لاستهداف مدينة مكة المكرمة في انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية، مؤكدة رفضها التام لأي أفعال تمثل تهديدا لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومرتبط بشكل وثيق مع الأمن القومي المصري. كما تدعم مصر المملكة في أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها وأمن أراضيها ومواطنيها. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع في اجتماع بحضور وزيري الخارجية والاستثمار الترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه الذي يعقد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يركز على الدولة المضيفة فقط بدلا من الإقليم. من جانب

وضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة. وزارة الخارجية تتابع حادث غرق قارب هجرة غير نظامية أمام السواحل اليونانية. كان على متنه نحو 77 شخصا بينهم مصريون، وأفادت الوزارة بانتشال جثمان مصري وإنقاذ 51 شخصا بينهم 16 مصريا، فيما تتواصل عمليات البحث عن نحو 25 مفقودا بالتنسيق مع السلطات اليونانية. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أكد أن قناة السويس تلعب دورا محوريا في خدمة حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن سلسلة التحديات المتتالية التي واجهت منظومة الملاحة العالمية وفي القلب منها قناة السويس أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن قناة السويس لا غنى عنها وأنها شريك أساسي وموثوق في مجتمع التجارة العالمية. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المشاركين في المنتدى الإفريقي 15 لكبار متخذي القرار العرب والأفارقة بالموانئ، وذلك بمقر الهيئة بالإسماعيلية. ورياضيا، مباراة الزمالك ضد نظيره غزل المحلة تنطلق الآن في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هواها مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين الساعه الثانيه من يوم الاربعاء، يعني ساعه الاورينتال هاوس والديب هاوس. ايه الاورينتال هاوس بقى ده؟ يعني الاورينتال هاوس بيبقى مختلف شويه عن الديب هاوس والهاوس اللي بنسمعه بالاغاني الانجليش والحاجات العاديه. بيبقى ميكس ما بين الموسيقى الشرقي، مقامات شرقي وآلة شرقيه وجمل لحنيه مألوفه، لكن بتبقى في اطار الكترونيك ميوزك، في شويه حركه في المزيكا. فنسمع اول تراك معانا النهارده، معموله ميكس على عين مليتين. يلا بينا.

خلينا كده نسأل سؤال لذيذ، ليه المزج ما بين الشرقي والالكترونيك ميوزك بقى ليه دلوقتي فانز او ليه اودينس كتير قوي وفي هجوم على المزيكا الحلوه دي؟ لانه طبعا بيجمع ما بين حاجتين الناس بتحبهم جدا، الاحساس الشرقي اللي هو قريب مننا اصلا ومن اللي دايما بنسمعه ونحن صغيرين لحد دلوقتي، ومن والطاقه كمان الحديثه اللي بتخلي المزيكا مناسبه لل انت تتبسط في الحفلات كمان. ففي مزيج ما بين هويتنا وفي تجديد للمزيكا. خلينا نسمع دلوقتي وردة باتونس بيك ميكس.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: 90 همها مصري. شغل مزيكا فين ما تكون. سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موقوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: اسمع شغل 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: شغل مزيكا في النجوم.
1: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
2: سمعني مزيكا.
3: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعه الثانيه من اليوم الاربعاء, يعني ساعه الهاوس ميوزك والاورينتال هاوس والديب هاوس والحاجات اللذيذه قوي دي كلها. وتقدروا كمان تبعتوا لي على 199 رقم الاس ام اس او 010-499-4 رقم الواتساب, تبعتوا لي لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه للمطرب او المطربه اللي انتوا بتحبوهم. وعايز امسي على حبيبي طبعا كابتن شريف عبد العظيم, حبيبي واخويا الكبير, ومدام بتاعته بيسمعونا من اسكندريه, فعايز امسي عليهم واهدي لهم الاغنيه الجميله دي. يلا بينا.

خلينا كده نسأل سؤال، ازاي تراك قديم يتحول لتراك هاوس او تكنو من غير ما يفقد هويته؟ زي التراك اللي احنا هنسمعه كده دلوقتي للكاب وحميد الشعري. الموضوع طبعا محتاج فهم للحن الاصلي واختيار جزء مناسب اللي هنعمل اللي هنعرف نعمل بيه ميكس، وبعدها بنبني الايقاع والتوزيع الجديد عشان يخدم عليه. والمهم طبعا في القصه دي كلنا احنا نطور الشكل الجديد، لكن نحافظ على دايما الروح اللي خلت الناس تحب الاغنيه، ونسمع بقى التراك اللذيذ ده قوي عوده او زماني فوت للكاب وحميد الشعري.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 و7 و9 ومكملين الساعة التانية من يوم الأربعاء، يعني ساعة الهاوس ميوزك والتكنو والحاجات اللي هي كده. حسني فهمني أريني الفرق ما بين الهاوس والتكنو. حاجات بسيطة جدا، الجروف غالبا في الهاوس بيبقى فيه إحساس أكتر في الهاوس، لكن الجروف بيبقى أكتر في التكنو، والتكنو يعني راقص واضح يعني صريح. المزيكا زي ده كده اهو، زي اللي احنا شغالينه بالظبط، بيكون في مساحه اكبر لتنوع الروح الموسيقيه، لكن بيعتمد على ايقاع يعني اكثر تكرارا، بيكرر كتير ومستمر دايما. فممكن الناس مش متعوده على التكنو تزهق من التكرار ده، لان الاجواء الالكترونيك بتكون اعمق شويه وبتخليك تدخل كده في حاله موسيقيه مختلفه. تعالى اسمع يلا سعاد.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعنا مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعه الثانيه من يوم الاربع. بس عايزين نقرا شويه حاجات على الواتساب سريعا. تسلم ايدك على الحته العراقي ناظم الغزالي ده حازم عبد العزيز من اسكندريه. حبيبي يا حازم يا قمر. في رقم اخره 84 عايز يسمع غنوه اغنيه قمرين للهضبه عمرو دياب عناية الاثنين. ايه تاني وطبعا عايزين نقول ايه. طيب كابتن شريف عبد العظيم حبيبي واخويا طبعا والمدام بتاعته منورنا. عايزين نسمعوا تراك كده هو بيهديها التراك ده نسيني الدنيا فهسيبهم بقى مع اللحظه اللذيذه دي. مساء الفل.

مينا جبال اخويا وحبيبي بعت لي بيقول لي عايز يقول لمريم الف مليون سلام عليك يا مريومة يا قمر، وبيقول لي قول الف مبروك للندن، ولا انا مش عارف اقرا كويس يا استاذ مينا. الفرسه بتاعته عشان حامل. الف الف مبروك، الف الف مبروك، حملك تقيل.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 39 ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 28% ليلا 56%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32 ليلا 24، شرم الشيخ نهارا 41 ليلا 29، الغردقة نهارا 39 ليلا 28، بورسعيد نهارا 34 ليلا 25، وأسوان نهارا 47 ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهاردة من سمعني مزيكا. كنت معكم مين عطا. رب المزيكا تكون عجبتكم وعلى خيال خيالكم. وبإذن الله استنوني كل أسبوع كل 3-4 من 7-9 محضر لكم مزيكا جديدة وأغاني جديدة شوية تركات كده. إيه عينب يعني بحاول أقعد أجمعهم طول الأسبوع وإن شاء الله نلعبهم مع بعض 3-4 الجايين. وبعدها على طول طبعا أختي وحبيبتي بسنت بكر حلقة مميزة جدا من قد المقام. وكملوا بقى بقيت الساعتين الجايين بقى مزيكا بقى برضو الأصل بقى الأساس. أشوفكم على خير الأسبوع الجاي إن شاء الله. وأشوفكم على خير. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن، واستهل الرئيس الاتصال بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة السيد حافظ أمير حسن زوج الرئيسة التنزانية. وأشاد الرئيس السيسي بما شهدته العلاقات التاريخية بين مصر وتنزانيا من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مجددا التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات محل الاهتمام المتبادل ومن ضمنها ملف المياه. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لمشاركة تنزانيا في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية الثامنة لمنتصف العام المقرر عقدها في مصر خلال شهر أكتوبر 2026، وكذلك في منتدى الأعمال المزمع تنظيمه على هامش القمة، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع في اجتماع بحضور وزيري الخارجية والاستثمار الترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه الذي يعقد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يركز على الدولة المضيفة فقط بدلا من الإقليم. من جانبه أشار وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تناول أفاق الاقتصاد المصري وفرص الاستثمارات المتاحة ودور مصر الاقتصادي الإقليمي باعتبارها مركزا للتجارة واللوجستيات والطاقة. المركز الأعلامي لمجلس الوزراء

0: جنسيات مختلفة من بينهم مواطنون مصريون. وأشارت المعلومات الأولية إلى انتشال جثمان أحد المواطنين المصريين وإنقاذ نحو 51 شخصا بينهم 16 مواطنا مصريا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. وأكدت وزارة الخارجية أنها تتابع الموقف المصري بصورة مستمرة وتولي أقصى درجات الاهتمام بمصير المواطنين المصريين. مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الآثمة لاستهداف مدينة مكة المكرمة في انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية، مؤكدة رفضها التام لأي أفعال تمثل تهديدا لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومرتبط بشكل وثيق مع الأمن القومي المصري. كما تدعم مصر المملكة في أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها وأمن أراضيها ومواطنيها. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أكد أن قناة السويس تلعب دورا محوريا في خدمة حركة التجارة العالمية، مشيرا لأن سلسلة التحديات المتتالية التي واجهت منظومة الملاحة العالمية وفي القلب منها قناة السويس أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن قناة السويس لا غنى عنها وأنها شريك أساسي وموثوق في مجتمع التجارة العالمية. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المشاركين في المنتدى الإفريقي 15 لكبار متخذي القرار العرب والأفارقة بالموانئ، وذلك بمقر الهيئة بالإسماعيلية. ورياضيا، مانشستر يونايتد يستضيف نظيره برايتون في 10 مساء في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90 قد المقام، وحلقاتنا دايما على هواء الراديو 90 كل أربع وخميس من 9 ل 11 بالليل. وكالعادة يا جماعة في قد المقام دايما بتكلم في الفنون والأداب والثقافة وشكل شكل المصري عبر التاريخ، وإزاي الفنون والأداب والثقافة والسينما والتاريخ والألحان والغنوة كلها مقامات إنسانية تبني كل واحد فينا، يعني كل حد فينا مجموعة من الأفكار اللي تبناها من كل الأجواء اللي حواليه، من الأفلام اللي اتفرج عليها، من الكتب اللي شافها، من الرموز المصرية اللي شافها عبر التاريخ. عشان كده دايما في قد المقام، حتى في ضيوفنا في قد المقام، لازم يكون ضيفي عنده تجربة حياتية إبداعية بمفاهيمها بكل العناوين اللي ممكن تساعدنا إحنا إن إحنا نبني وعينا ونبني نفسنا ونفتكر نفسنا امبارح وأول امبارح ومن 10 سنين ومن 15 سنة ومن 20 ومن 50 ومن 100. هذا هو قد المقام النهاردة، وإحنا بنحتفل طبعا كلنا، كل مصر والوطن العربي، بواحد من المبدعين ألا وهو بليغ حمدي. بليغ حمدي اللي قال عليه عبد الحليم في يوم من الأيام وخلى الناس تنتبه كده، قال لك أمل مصر في الموسيقى. رغم أنه هو بعد شوية عبد الحليم اختلف مع بليغ وعاتبه، ووصل الخلاف أنه هم يمكن ما يشتغلوش مع بعض وبعدين يرجعوا يشتغلوا مع بعض وبعدين مش عارف إيه. لكن الحكاية أو المقام هنا يا جماعة، في صديق شاف موهبة صاحبه وقدمه للناس، سواء بالكلام عن عبد الحليم ولا بليغ، لأنه يعني مجموعة الملحنين والمطربين في الخمسينيات أو خمسينيات مصر يزقوا بعض. يعني فكرة أنه النهاردة أنت يعني يقول لك ده صاحبه بيعمل فيه مش عارف إيه، ده أصله ما بيشهدش في أخوه ولا في زميله، في لا ده عايز يقعد مكانه، لا ده أصله عايز مش عارف إيه. طول الوقت النماذج حوالينا الحقيقة لما بنسترجعها تاني بنلاقي انه لا، ده انا ممكن جدا اشهد في زميلي شهادة تجنن، ابدا ما بصش في رزقه ولا في مكانه ولا ولا ولا، لانه انا عارف انا فين، انا مكاني فين، واثق في نفسي، واثق في قدراتي. النجاح الكبير بيختبر الصداقات والعلاقات والزمالات، والتاريخ ما بيحفظش ابدا الخلاف. تاريخ دايما اللي بنقعد نحكي فيه تاريخ النجاحات اللي بنت شخصية حضرتك وحضرتي. فقد المقام النهاردة عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار والحكايات الثقافية والفنية والتراثية، وخروج قد المقام وكتاب قد المقام ومكان قد المقام اللي بنروح فيه، أو هذه الفقرات بنروح نشوف كده مصرنا الحلوة ونرجع ونسمع كمان أغانينا الحلوة. هبدأ بالتوبة، إيه رأيكم؟ توبة، ونرجع مكملين في قد المقام 199 رقم الـSMS و218-10-866 رقم التليفون، واتساب 010-494-4 بوست قد المقام موجود على الفان بيج الراديو 9090. ابعتولي كمان كل الأغنيات اللي عايزين تهدوها لبعض النهاردة، وقولولي كده، هل الصداقة والزمالة وهذه العلاقات الإنسانية ممكن الواحد يعني لما يتم اختباره فيها يفشل؟ انت النهاردة لو حد سألك على زميلك في الشغل، ايه رأيك في فلان او علان، هتقول الكلمتين اللي المفروض تقولهم ولا هتقول لا ده ما احنا نطيره؟ ايه رأيكم نطيره؟

1-9 رقم الاس ام اس و218-1866 هو رقم التليفون، والواتساب 010-499-4 دايما بكون معكم بس انت بكرة على هوا راديو 99 اربع خميس من 9-11 بالليل. قولولي النهاردة هل تشهد شهادة الحق لصديق موهوب او زميل موهوب وتقول زي ما عبد الحليم كده قال عن بليغ امل مصر في الموسيقى؟

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: 90 90 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: مفردة عابرين أو عابرون حسب موقعها من الإعراب، لما تيجي تقول هذا العابر في حياتي أو هؤلاء العابرون في حياتنا، لازم نقف عند هذا العابر ونقول هنتعلم منه إيه. يعني النهاردة لما نفتكر مع بعض كلنا كده، كل مصر وكل الوطن العربي، موسيقار كبير في ذكرى رحيله زي بليغ حمدي، تبص فعلاقاته بشركائه في العمل مبدئيا، لانه احنا كمتلقين مستمعين متفرجين بنتفرج على علاقة عبد الحليم وبليغ، علاقة مش عارفة بليغ مع، ملناش دعوة بعلاقاته بقى الانسانية، واصل اتجوز وردة 6 سنين، اصل الكلام ده يعني يا جماعة الملف الشخصي بتاع يعني الشخصيات العامة او السيلبريتيز زي ما بيقولوا دلوقتي. انا من الناس اللي ضدها تماما، يعني انا لا يعنيني ابدا خالص الأستاذ بليغ حمدي ووردة الجزائرية فعلاقتهم الإنسانية أو الشخصية، بيعنيني المنتج مثلا اللي ما بين بليغ ووردة، لكن هم بقى مع بعضهم إيه اللي حصل إيه اللي ما حصلش، اتجوزوا في إيه انفصلوا في إيه، يعني أنا مش من محبذين المنطقة دي بصراحة في الكلام، أو إن هو يبقى كده يعني أفالبل بلغة الواتساب للكل، يعني بعتقد انه الحتة دي كده يعني. فعشان كده قلت ابص على علاقة بليغ وعبد الحليم ليه، لان هما بدأوا مع بعض صغيرين مبدئيا، جيل واحد طلع في الخمسينيات، بليغ والمجيو الطويل وكل الناس دي، ومع عبد الحليم وحصل خلافات ورحنا وجينا وفي العلاقات، لكن بيفضل العلاقة تيجي تتفرج عليها كده هذه المثمرة تبدأ تتعلم منها 1 2 3. أولا بسلم على مايكل، يا مايكل مساء الفل ويعقوب خيري، مرسي على تعليقاتك. منى علي، حبيت أمسي عليك يا بسنت، قد لا أكون أول المتابعين البرنامج، برنامج ما شاء الله الله أكبر له 10 سنين، ولكن أكون أصدق المحبين، إحنا بنحبك يا منى. في كمان رسالة حلوة قوي من منى مملوك، الرسالة دي أنا هقراها. كان حدنا في البلد ريحة الأرض أصول زمان، والدفن لما يتعوضش كان عندنا في البلد. دي بتقول حاجات على حاجات زمان، بس الرسالة دي أنا هقراها في فصل لوحده لأني عندي نشرة رياضية. نسمع ايه الدقيقة اللي قبل النشر الرياضية يا جماعة، وبعتولي كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها معايا النهاردة، قديم وجديد طبعا. يا سلام يا سلام، ايوة ايوة ايوة ايوة، فاكرين سمير سرور الاستاذ سمير سرور؟ نسمع كده جزء من موعود ونرجع نكمل في قد المقام، لسه ما بدأناش بقى اخبارنا وحكاياتنا قد المقام، وكتابنا النهاردة اللي قد المقام، والمكان اللي هنروح نزوره النهاردة اللي قد المقام كمان. 1-9 رقم الاس ام اس، 2-18-10-8-66 رقم التليفون.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: البطل الأولمبي المصري محمد السيد يتصدر التصنيف العالمي لسلاح سيف المبارزة. منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يستعد لمواجهة المغرب مساء غد الخميس في ثاني مواجهته في بطولة إفريقيا بتونس. الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن تجديد عقد لويس دي فونتي المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول حتى عام 2030. مانشستر يونايتد يستضيف برايتون في 10 مساء بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية. برشلونة يواجه سانتاندير في 10:30 مساء بالدوري الإسباني. وميلان الإيطالي يستضيف نظيره بنفيكا البرتغالي في 10 مساء ببطولة الدوري الأوروبي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.
2: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
3: ادي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم هدفها الحياه.

0: مع بسنت بكر على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أخبار قد المقام.
1: فأول أخبارنا النهاردة جماعة في قد المقام، عايزة أحكي لكم يعني هي مش خبر على قد ما إنها حكاية كلها أمل. حكاية اسمها فعاليات المواجهة والتجوال فينا، وانطلاق ورش تدريبية وبرامج اكتشاف الموهوبين في قوس، مدينة قوس، في قصر ثقافة قنا. انطلقت أولى أعمال الورش التدريبية وبرامج اكتشاف الموهوبين ضمن فعاليات المرحلة 7 لمشروع المواجهة والتجوال في قنا. والحقيقة فعاليات المواجهة والتجوال يعني هو حلم الواحد على المستوى الشخصي والمستوى المهني الإعلامي، تمناه أنه يوصل لصعيد مصر مبادرات وفعاليات تكتشف الفنانين في الصعيد، الأدباء، الفنانين، المطربين، الراقصين الاستعراضيين، وخصوصا أن هويتنا المصرية الحقيقة تكمن في الصعيد زي ما بتكمن في الدلتا طبعا، لكن ليها شكل، ليها تفصيلة، ليها طعم. في المبادرة دي في ورش تدريبية تحت شعار أنت تبدع وأنت تواجه. بص الجمال. وطبعا أنا بشكر جدا المخرج محمد الشرقاوي صاحب أفكار الفعاليات اللي حظت الحقيقة يا جماعة بإقبال جماهيري كبير في قرى الصعيد وفي قنا وفي جرجوس وفي قوس. ويعني أنا بسلم على كل يعني كل القائمين على هذه الفعالية. في مبادرة جوه الفعالية لفتت نظري جدا اسمها ولد هنا، وده أو هنا بتهدف المبادرة دي عشان يعرفوا الأطفال والشباب برموز وقامات الوطن اللي خرجوا من أرحام الكرة المصرية، سواء بقى في الثقافة، في الفنون، في العلوم، في التاريخ، زي مثلا الدكتور أحمد لطفي السيد، الدكتور طه حسين، نبوية موسى، سميرة موسى، وغيرهم. يعني القصة بتاعت هذه المبدعين اللي رايحة فين وجايين منين وبدأوا ازاي وطلعوا ازاي وحاجات كده، ده هيقدم في عرض حكايات اسمه توتة توتة على شأن الولاد الصغيرين. الحقيقة مسرح المواجهة والتجوال ده يعني حلم يعني تحقق الحمد لله، يعني وبهني كل أهلنا في الصعيد، وبهني الحقيقة كل القائمين على هذه الفعاليات وتفاصيلها. المواجهة والتجوال، مصر ولادة في كل حتة، المهم نوصل لهم. وده طبعا دور الفنون ودور الإعلام، وقبلها طبعا دور الدولة، إن احنا نوصل لكل ولادنا كل شبابنا في كل حتة في مصر، لأن مصر دايما دايما زي ما بقول مصر دايما ولادة. مصر قد المقام. 199 رقم الاسم اس، و 18-10-866 رقم التليفون، 010-490-94 هو رقم الواتساب، وهقرأ كل الرسائل.

سلام على الكلمة وعلى حس منير وجمال ومشروع مصري أصيل من الجنوب. هنروح نسمع زي ما بقولك كده مع صاحبة سعادة سعاد يونس ونرجع مكملين. 199 رقم الاسم اس 218-10-866 رقم التليفون، وسيبوا لي تعليقاتكم على بوست قد المقام على الفان بيج الراديو 9090.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: أي إنسان عاقل يهمه الناس والبلد والمجتمع لازم يحسد كرة القدم. تقريبا ده أكتر نشاط ليه ناس بتتابعه بشغف وحب، ولو فيه أكتر من الشغف والحب هقول أنا هخبي ليه. ما أنا بقول لكم دايما الواحدة بتشوف وتقابل ناس يبقوا عاقلين كده وراسيين، وأول ما تيجي سيرة النادي اللي بيشجعوا يقلبوا عيال صغيرة. دي حاجة كويسة مش وحشة، صحية مش مرضية. مهم قوي الإنسان يفرغ الشحنات السلبة والعصبية في نشاط زي ده. وفي دراسات كتير اتعملت على تأثير الأنشطة اللي زي دي اللي شجعت الدول إنها تهتم بيها أكتر. اللي بيهم واحدة زي هو إني أدور وأفتش إمتى الكورة في مصر بقى ليها الشعبية دي، وفي أي ظروف، ومين اللي ساعد على انتشارها، وإزاي. كل ما دور يا أخويا ألاقي اسم واحد بيطلع لي واستغرب إنه مش واخد حقه حتى في الإعلام الرياضي. بنتكلم هنا عن الدكتور محمود بدر الدين. الراجل ده من ساعة ما قاله يا كورة قرر إنه يعمل كل ما في وسعه عشان اللعبة دي تنتشر. ليه؟ الحب يا عزيزي، هو بيحب الحاجة دي فيديها، وهو مش متأكد هي كمان هتديه ولا لا، لكن بيديها من وقته وجهده وتركيزه. لو عندنا في كل مجال ناس بتحب مجالها زي ما محمود بدر الدين ده حب الكرة، كان زماننا بقينا نمرة واحد في كل حاجة. المهم الراجل ده كان أستاذ جامعة في كلية الفنون التطبيقية وبيشتغل في الكرة كهواية، يعني كان لاعب وحكم، ولما اعتزل قرر يكمل في اتحاد الكورة ويعمل مشاريع لتطوير اللعبة ونشر شعبيتها. أول ما اتعملت الإذاعة المصرية سنة 34 كان الدكتور محمود ده أول رياضي يجري على الإذاعة عشان ينقلوا الماتشات. أيوة يا دكتور، بس دي كورة زي أفلام السيما كده، الناس بتشوفها مش بتسمعها. فاخترع حكاية الوصف التفصيلي للمباراة.
2: زي ما بقولك كده
0: الراديو 90.90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90.90. مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90.90.

التعبير اللي احنا كلنا بنسمعه ومش بنفكر هو جه منين التعبير ده؟ من خلال المايكروفون. وانتوا عارفين علاقتي بالمايكروفون علاقة عاملة ازاي؟ قدر الرجل الهايل ده يربط ودان المصريين بالملاعب، وفي خلال ايه يعني سنين بسيطة كان كل نادي له مشجعين في كل مكان فيك يا مصر. تخيل حضرتك ممكن يكون في مواطن عمره ما شاف ملعب كورة لكن اهلاوي صميم، او زملكاوي عتيد، او اسماعيلاوي، مصراوي، اتحاداوي، كل الاندية. يسكت الدكتور محمود؟ ابدا، لازم الكبيرة بقى ننظم دوري عام لكرة القدم في مصر. كان قبلها الكاس، وحسب ما انا فاهمه دي بطولة صغيرة كده. عايزين بقى حاجة تخلي الاهلي والزمالك اللي كان اسمه وقتها نادي فاروق يروحوا يلعبوا في كافة ارجاء القطر المصري، والناس تشوف اللعيبة اللي بتسمعها في الراديو دي. اكتر من 8 سنين الدكتور محمود بيعمل مشروع الدوري ده ويقدمه للملك ويترفض لان المشروع غير قابل للتنفيذ، فيرجع تاني ويجيب اللعيبة اللي احترفت في بريطانيا زي مثلا كابتن لطيف عشان يشرحوا ازاي الدوري الانجليزي بيتنظم، لان تنظيم الدوري ده مش حاجة سهلة خالص. اي حد بينظم ايفنتات يعرف احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي. في الاخير خالص اتقبل المشروع وتلعب اول دوري مصري سنة 1948، واستمر لحد يومنا هذا، واتطور وكبر، وأندية راحت وأندية جت، وكانت الكورة جنب الفن سفير مصر في المنطقة للعالم كله. ومرت الأيام والناس نسيت اسم الدكتور محمود، لكن اللي عمله لسه باقي. والله زي ما بقول لكم كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن، وأشاد الرئيس السيسي بما شهدته العلاقات التاريخية بين مصر وتنزانيا من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مجددا التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات محل الاهتمام المتبادل، ومن ضمنها ملف المياه. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لمشاركة تنزانيا في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية 8 لمنتصف العام المقرر عقدها في مصر خلال شهر أكتوبر 2026، وكذلك في منتدى الأعمال المزمع تنظيمه على هامش القمة، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع في اجتماع بحضور وزيري الخارجية والاستثمار الترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه الذي يعقد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يركز على الدولة المضيفة فقط بدلا من الإقليم. من جانبه أشار وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لأن هذا الاجتماع يهدف إلى تناول آفاق الاقتصاد المصري وفرص الاستثمارات المتاحة ودور مصر الاقتصادي الإقليمي باعتبارها مركزا للتجارة واللوجستيات والطاقة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جدد التأكيد على أن الادعاءات المتداولة حول فرض مجلس الوزراء ضريبة على تصاريح دفن الموتى هي منشورات مضللة وغير صحيحة. وأهاب المركز الإعلامي بمرتدي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة وضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة. وزارة الخارجية تتابع عن كثب حادث غرق قارب هجرة غير شرعية أمام السواحل اليونانية، كان يقل عددا من المهاجرين من جنسيات مختلفة بينهم مواطنون مصريون. وأشارت المعلومات الأولية إلى انتشال جثمان أحد المواطنين المصريين وإنقاذ نحو 51 شخصا من بينهم 16 مواطنا مصريا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. وأكدت وزارة الخارجية أنها تتابع الموقف.

0: المملكة في أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها وأمن أراضيها ومواطنيها. مجلس النواب اللبناني جدد الثقة بحكومة رئيس الوزراء نواف سلام ب 68 صوتا مقابل 12 صوتا حجبوا الثقة وامتناع نائبين، وذلك بعد يومين من الجلسات المخصصة لمناقشة عمل الحكومة ونحو ساعتين من الجلسة المسائية. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أكد أن قناة السويس تلعب دورا محوريا في خدمة حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن سلسلة التحديات المتتالية التي واجهت منظومة الملاحة العالمية وفي القلب منها قناة السويس أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن قناة السويس لا غنى عنها وأنها شريك أساسي وموثوق في مجتمع التجارة العالمية. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المشاركين في المنتدى الإفريقي 15 لكبار متخذي القرار العرب والأفارقة بالموانئ، وذلك بمقر الهيئة بالإسماعيلية. ورياضيا، مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره برايتون تنطلق الآن ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، كما تنطلق مباراة ميلان أمام بنفيكا ببطولة الدوري الأوروبي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها.

0: أدي المقام. أدي المقام. أدي المقام.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ورجعنا وقد المقام. وحكايتنا النهاردة حكاية إنسانية جدا كالعادة، مش حكاية بليغ وعبد الحليم، لا لا لا لا، لأنه المسألة أو هذه العلاقة تديك مقام، مش مجرد قائمة أغاني، لا، تديك مقام الصديق الحقيقي، تديك مقام الشريك الحقيقي اللي مش لازم يوافقك طول الوقت. يعني ممكن يعني يقولك مرة أنت صح مرة أنت غلط. احيانا التيم وورك لما يعني يصلح على بعضه بيبقى عايزين يعني نختلف في حاجة عشان احنا عايزين الاحسن للمكان، مش علشان انا اثبت لنفسي ان انا احسن وفاهم عن الكل. يعني وببقى بستغرب الناس الحقيقة او بعض النماذج اللي يبقى شايف انه زميله مثلا بيقول له اصل الحكاية دي تنفع تمشي بالشكل ده، لا مش بالشكل ده، فيعني يفكر على طول اوتوماتيك كده بدون اي حاجات. انت بتعالى، انت يعني انت بتقول حاجات، يعني فكرة التنافسية ما بتبقاش في مصلحة المكان، يعني اي مكان هذا المكان. هي التنافسية في ايه؟ في ان انا بنافس حد برايا مش بنافس حد جوايا. وده اللي كان حاصل لكل المجاميع على مستوى العالم، في افلام السينما، في الاغاني، في بأمارة ايه؟ بأمارة اقول لك، لما طلع ترند التمانينات والتسعينات على السوشيال ميديا وكل حد فينا عمل نفسه في التمانينات وفي التسعينات، وبدأنا نتذكر بقى هذه الفترات حتى لما كناش عايشينها أو كنا أطفال. تفتكر بقى لوريل وهاردي والناس اللي افتكرت توم وجيري والناس اللي افتكرت أفلام سعاد حسني والناس اللي افتكرت أغاني مش عارف حميد الشاعري والناس، ويقول لك وتمانينات تسعينات، وتروح في المنطقة بتاعة النوستالجا وكل ده بيقول إيه؟ بيقول إنه انت لما بتروح للحتت اللي هي الطيبة دي تبقى مبسوط جدا جدا جدا. فعشان كده واخدين هذا النموذج النهاردة. نروح بقى كده للرسائل والتعليقات. دسوقي بيقول المهم يا أستاذة الأجيال الجديدة تتعلم فن الاحترام والتقدير في التعامل مع بعضهم ومع أعمالهم ومستقبلهم، ويتعلموا ده مننا احنا الجيل القديم الرائع. وعندي طبعا من ابتدائي وتقريبا كانت مشاكل عادية بسيطة بيني وبين أصدقائي وزملائي، لكن الحمد لله العشرة طيبة أكتر من الأهل. الرسالة عجباني أو التعليقات. يعقوب خيري مساء الفل يا يعقوب. طيب منى مملوك بتقول بصمة جيل كامل لا تمحى، رسالة حب إلى أصحاب أجمل ذكريات الطفولة والبراءة. تعالوا نفتح صندوق الذكريات ونسترجع مع بعض حكايات جيل بحاله ما يتنسيش. إحنا اللي كنا بنلبس اليونيفورم والمريالة، ما هو ما كانش اسمه يونيفورم بقى يا منى، كان اسمه المريال، يعني لبس المدرسة. اليونيفورم دي جديدة شوي. وبتقول وإحنا رايحين المدرسة الحكومي أو ربنا كنا بنستأذن الأستاذ عشان نبري الألم برا الفصل، وكنا بنعمل غديوة جماعية من السندوتشات مع بعضنا في الفسحة. أيوة أنا شخصيا كنت ببدل السندوتشات، لأن غالبا سندوتشات أمي الله يرحمها ما كانتش بتعجبني قوي، جبنة وحلاوة، جبنة مفيش لحم مفرومة يا حاجة. وفي عز الخناقة والزعل كنا بنقول التحذير المقدس، اوعى ترمي الشنطة دي فيها كتاب الدين. تمام، احنا اللي كنا بنطلع لسان لبعض في الشارع وفي المدرسة عشان نعرف مين صايم ومين فاطر في رمضان. والله انتي رسالتك جميلة جدا يا منى، وبشكرك ان انتي سمعانا. طيب نروح كده ل 010-490-904 الواتساب، نشوف بقى كده. انا ليان من اسكندرية، عايزة ابعت غنوة لملك صاحبتي. طب اعطي الغنوة يا ليان، انا بنطق الاسم صح، رقم اخره 62. الصداقة الحقيقية والزمالة الحقيقية، لازم طبعا اقول كلمة حق لانه بيكون نصفي التاني. وحبيت امسي عليك يا بسنت، انا بقيت بحب اخر الاسبوع عشان اسمعك، متشكره جدا يا منتي مين ولا انت مين. احلى مسا عليك استاذه بسنتي، ميرسي على نفسك، على ميرسي على الحلقه ومرسي على ايه؟ كان رسالة مش كاملة. وبعدين انا اسمي بسنت من غير اي، بسنت بس من غير بسنتي. انا بقى زمايلي هنا في الراديو عشان برنامج زي ما التاريخ بيقول بتكلم فيه بقى عن حقبة الفراعنة، فمسميني بسنتيتي على وزن نيفرتيتي. طيب رقم اخره 73. صوت الجميل في الراديو اجمل بسنت، شكرا والله. في مصر واحلى راديو 90. انا ام نيلي وفيروز وكنزي. اهلا اهلا يا ام نيلي وفيروز وكنزي، وايه رايك في حلقتنا النهارده؟ سيبك من صوتي وسيبك من جمال صوتي والحواديت دي، قولي لي كده مين صديقك صاحبتك الانتيم اللي بتحبيها وممكن تقدميها للناس عنها احسن منك كمان. طيب رقم اخره 3019 ده ابو عزه. مساء الورد على ملكه الاذاعه، ان شاء الله يخليكوا النبي. بيقول عايز اسمع 60 دقيقه حياه الاصاله وبهديها لمراتي. احنا سمعنا اهو سؤال بسيط لاصاله وبن دي لمراتك يا ابو عزه. بيقول بقالك كتير يا استاذه ما شغلتيش حاجه اولدز، فقره اولدز. لا انا مشغلاها الاسبوع اللي فات، وشغلنا سمعنا جوني باتشون جاي، وسمعنا حاجه لديميس روس افتكر. فممكن لو نسمع حاجه اولدز اجنبي من سبعينات ثمانينات، حاضر منوره الدنيا والله. معاكي تريكا، اهلا يا تريكا. مساء الخير يا استاذه بسنت، حلقه جميله جدا وبليغ كم سيد درويش عصر ومحمد فوزي. لو ما شافش فيه حاجه ما كانش رشحه لام كلثوم. طب حلو، مين بقى حضرتك او حضرتك؟ ايه رايك كمان اللي بتبعتولي؟ قولولي رايكم في علاقه الصديقين بليغ وحليم، وخصوصا بعد النجاح، لانه النجاح بيغير يا جماعه، صح ولا مو صح ولا مو صح؟ نسمع كده غنوه لحنها بليغ ومغنيها مجموعه برنامج الدوم، فاكرين كان انتاج المتحده، كان برنامج مهم جدا عندنا منه تركات حلوه قوي قوي، وطبعا المجموعات مغنيين حلو. انا بص برامج المواهب والحاجات ودي انا بحبها جدا جدا جدا جدا جدا.

خلونا بعد ما نسمع كده جنى الهوى بناء على طلب احمد ابو عزة، وهو طبعا مستمعين قد المقام يعني بزمان قوي يعني عجزنا مع بعض، نروح نسمع كده فقره اولدز. وفقره اولدز يا جماعه عشان افكركم لو حد بيسمعني لاول مره، هي اغاني ستيناتي وسبعيناتي وثمانيناتي لكن اتشهرت عندنا هنا في مصر يعني. والحقيقه هي الفقره الحقيقه يعقوب خيري كمان بيطلبها وناس كتير، فخلونا كده نسمع كده مثلا اشغل لكم غنوتين كده اولدز ان شاء الله يا رب تعجبكم.

وتريكا بسلم عليك رسائل ما شاء الله النهارده الحلقه، يعني متشكره انها عجباكم. مساء الورد رقم واحد تريكا معاكي، مساء الورد مساء الفل منوره الدنيا والله معاكي تريكا. عاوز اسمع حاجه على ذوقك، اعتبر ان هذا التراك لحضرتك يا تريكا. مساء الورد والحلقه جميله اللي فيها ريحه النوستالجيا التسعيناتي، والله مش تسعيناتي يا رقم يا اللي اخرك ثلاثة. ده انت هشام جسار. يعني ما اقدرش يعني ايه افايل زي ما بيقولوا قد المقام في سمع فيه انه تسعيناتي ولا تمانيناتي، احنا بقد المقام بنسمع مصر، بنسمع اللحن الحلو والمزيكا الحلوه والغنوه اللي اثرت فينا ايا ما كانت بقى ابيض واسود، تسعيناتي تمانيناتي سبعيناتي اجنبي، يعني السمع هو يعني بنقول فيه احنا مصر. انا منى بسنت ده رقم اخره 62. اهلا اهلا يا منى، انت بتسمعينا من اسكندريه صح كده؟ استاذه بسنت حلقه جميله. ده رقم اخره 81. ده اشرف، ده اشرف. طيب استاذه بسنت حلقه الاستاذ نجيب محفوظ جميله جدا، واللي قبليها جميله جدا مع الدكتوره منى المحي الدين، ربنا يعزك ويخليكي. الزاويه الحمراء والضرب الاحمر واسامه الجريء وعم سامي فؤاد، واحنا مشغلين الراديو قاعدين بنسمعك، واحنا مش احنا سامعينك اعزك الله. استاذه بسنت وربنا يبارك لنا فيكي ويجعلك يا رب قد المقام على طول، يا رب كلنا قد المقام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكورة يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
3: ومن أخبارنا
2: موضوع
4: زي ما حضراتكم كنتوا
2: تمانين حدث
3: مصر بتشهد حدث لأول
2: معلومة ومعرفة نقاش
3: وعشان يكون موضوعنا محل
2: لكل المجالات
3: قضية فنية رياضية
2: سياسة
4: اقتصاد
3: وفي مؤشرات البورصة
2: ومعرفة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وقد المقام دايما موعدنا 4 خميس من 9 ل 11 بالليل. دايما بكون معكم بسنت بكر على هواء الراديو 90-90. طيب الرسائل ما شاء الله النهاردة خلاص بقى يعني ايه دخلين بقى على المدارس. الناس كلها بقى يعني سواء يعني شوية في العربيات بيسمعونا بقى من الابليكيشن من اونلاين. منى بتقول لي بعتالي رسالة على الواتساب بتقول لي من فضلك يا بسنت ممكن في اي حلقة تتكلمينا عن عمر فتحي لان صوته كان حلو قوي. والله بص يا منى يعني انا اكلمك من ذاكرة من غير تحضير لانه عمر فتحي انا بشوف ان هو كان يعني الله يرحمه رائد للغنوة الشبابية او ما اطلق عليها وصنفت بانها الاغنية الشبابية. وانا افتكر في طفولتي واحنا قاعدين كده بنتعشى وجاي حفلة فيها مين بقى ستي، فيها فرقة رضا. ففرقة رضا كان طلع بقى عمر فتحي وغنى عجب اللي غزال قتال عجبه، وبعدين قام في سكتش تاني قام غني يا غريبة الداري، فاكرينها يا غريبة الداري بأفكاري كتخطر ليلا ونهار، صح؟ وبعدين بعد شوية وكان في كمان قبل عمر فتحي كان في محمد رؤوف على ما افتكر، وبعد كده طلع بقى فؤاد عبد المجيد، فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ وبرده غنى الاغاني اللي هي خاصه بسكتشات فرقه رضا. وبعدين عمر فتحي عمل البومات وصور كليبات والدنيا اتقلبت وحاجات كده. وبعد كده في يعني يوم من ذات الايام توفى عمر فتحي صغيرا في السن. بالمناسبة هو يقرب للفنان أحمد جوهر، يمكن ولاد عم أو حاجة زي كده، يعني مش متأكدة صلة القرابة لكن أنا متأكدة أنه هو وأحمد جوهر قرايب بعض. فبعد عمر فتحي بقى طلع فؤاد وطلع يعني وطلع بقى شكل الغنوة الشبابية. وبشكرك جدا يا منى على ان انتي ذكرتينا طبعا واحنا مش ناسينه ابدا الفنان الجميل عمر فتحي. وتعالوا نسمع حاجة له. انا كمان جدا يا منى بشكرك بجد. ابسط يا عم كان ليه كمان على ايدك، على ايدك اتعلم على ايدك، تحسها فيها سمسمية كده.
3: شلش همه ماشية معاك اخر حلاوة. ابسط يا عمي ما تشلش همه.

صوته رايق قوي والواحد والله احنا صغيرين يا جماعه بنحفظ كنا بسرعه. سمت افتكرنا تلبش حد غيرنا صح تلاقيها جنة وتعلمت الشقاوة. سمت افتكرنا تحبش حد غيرنا.

0: مع بسنت بكر.
1: تحية الحقيقة لأهل القناة كلهم والسمسمية. مصر الجميلة.

يعني بحاول كده والله، يعني اللي بيبعت لي على طول كده على الهوا زي ما منى كده بعتت لي عمر فتحي. وبما اني ذكرت فرقه رضا وذكرت عمر فتحي محمد رؤوف وفؤاد عبد المجيد، لازم اسمعكم طبعا كمان حاجه لفؤاد عبد المجيد علشان اشاور لكم عليه.

هل عرفتوا الغنوة اللي دي ايه؟ دارارارا تيرارارا ديرارارا. مش معقول، يا وعدي على الأيام، يا وعدي على الأيام.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 39 ليلا 25، حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة ليلا 19 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 28% ليلا 56%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا اسكندرية نهارا 32 ليلا 24، شرم الشيخ نهارا 41 ليلا 29، الغردقة نهارا 39 ليلا 28، بورسعيد نهارا 34 ليلا 25، وأسوان نهارا 47 ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: حلقتنا خلصت النهاردة، بس بكرة عندنا موعد تاني، موعدين مع بعض على طول كده إن شاء الله يا رب على هوا راديو 90 كل أربع وخميس من 9 لـ11. ربنا يرحم بليغ حمدي ويبارك في الموجودين، والقيمة اللي بيسيبها الناس مش بس بتبقى منتجهم سواء الفني أو الأدبي أو الثقافي أو المنتج الإنساني، ده مهم جدا يا جماعة. علاقتك بالناس، سلوكك معاهم، طبتك، جدعنتك، زي ما قلنا كده في بداية الحلقة لما عبد الحليم قال على بليغ أمل مصر في الموسيقى، قالها بحب جدا، مش بس عشان بيلحن له وهو بيغني له والحاجات دي، لكن في علاقة إنسانية هي اللي بتنجح كل الحاجات. يعني أعنيها أنك تكون إنسان، ده هو الموضوع. بشكر طبعا كل تابعونا النهاردة في حلقتنا في قد المقام، وبكرة مكملين، كان عندنا أخبار قد كده وحكايات قد كده، بس بكرة مكملين في حلقة بكرة إن شاء الله. الغنوة اللي جاية مش موعود اللي بنسمعها بصوت شيرين، الغنوة اللي جاية بهديها لأشرف وكل أهلنا في الزاوية الحمراء وفي الدرب الأحمر، عشان هم حاولوا يكلمونا كتير، بس يعني التليفونات فيها مشاكل كده، بس يعني ايه، بكرة ناخد كل هذه التليفونات وبهديها المنى اسكندرية، بهديها المايكل واحمد ابو عزة وتسوقي وكل اللي بعتولي النهاردة ومعرفتش يعني اقرا الرسائل وكل الحاجات. الغنوة اللي جاية دي ليكم.
1: قالوا الجمال سمار احتار السمر فيك والبيت، قالوا النهار.
0: بشكرك يا منى، فكرتينا بعمر فتحي الله يرحمه.
1: الجمال سمار احتار السمر،
0: مفيش حد بيمشي،
1: قالوا النهار.
0: مفيش حد بيمشي،
1: اجمل ما فيها عينيك، حبيتك اخر الامر وهحبك طول العمر،
0: بحبك باستمرار. بكرة قبل ساعتين من دلوقتي أكون معكم في سانت بكرة على هوا الراديو 90 من 9 لـ11، وزي ما التاريخ بيقول يوم السبت الساعة 2

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيسة التنزانية ويجدد تأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا. الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مصر وتنزانيا في مختلف المجالات محل الاهتمام المتبادل ومن ضمنها ملف المياه. رئيس الوزراء يتابع الإجراءات والترتيبات لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يشدد على أن ما يتم تداوله من مزاعم حول فرض مجلس الوزراء ضريبة على تصاريح دفن الموتى منشورات مضللة وغير صحيحة. وزارة الخارجية تتابع عن كثب حادث غرق قارب هجرة غير شرعية أمام السواحل اليونانية وتولي أقصى درجات الاهتمام بمصير المواطنين المصريين. مصر تدين محاولة استهداف مكة المكرمة وتؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومرتبط بشكل وثيق مع الأمن القومي المصري. مجلس النواب اللبناني يجدد الثقة بحكومة نواف سلام ب 68 صوتا مقابل 12 وامتناع نائبين. الرقابة المالية تحظر على شركات التمويل الاستهلاكي التعامل أو الاستثمار في الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة. الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4% ويتوقع زيادة إضافية هذا العام. وأخيرا الزمالك يفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم، هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفاتنا، وفيها في البداية هنتابع في الملف العربي المصري الفلسطيني، هنتابع تحليل رسائل الرئيس السيسي الداعمة للقضية الفلسطينية النهاردة في لقائه مع رئيس دولة فلسطين. في ملف سياسي آخر أيضا هنتابع التحركات المصرية في القضايا والأزمات العربية. خلال حلقتنا مستمعينا في الملف الحكومي هنتابع الملفات والمناقشات والقرارات في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وأيضا ملف آخر هنتابع في زيارة البابا تودروس الثاني الحالية لمحافظة المنيا. مع حضراتكم خلال حلقتنا أيضا هنروح لواحد سيوة ونتعرف على تفاصيل الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، ونتابع قوافل وزارة الأوقاف لتوعية طلاب المدارس. أيضا معنا مستمعين قراءة خاصة هنتابع خلالها تغطية الإعلام الأردني للقمة المصرية السعودية، وهنتابع إنجازات وزارة الصحة في منظومة الرعاية الصحية الأولية. هذه الأخبار وتفاصيلها مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
2: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وأولى ملفات حلقتنا بعنوان مصر تحمي القضية الفلسطينية. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه لقاء مع رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، وفي هذا الإطار الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه العديد من الرسائل المهمة في هذا الإطار، ومن أهمها هو التأكيد على موقف مصر الرافض للانتهاكات الإسرائيلية ورفض مصر أيضا لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وأنه القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة لمصر، وأيضا الجهود المصرية مستمرة بالتنسيق مع الوسطاء لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. للمزيد من التفاصيل والتحليل معانا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل تحياتي لحضرتك.
3: اهلا بحضرتك يا استاذ علاء، اهلا بالساده المستمعين،
2: تحياتي لحضرتك. وفي هذا الاطار يعني مصر استضافت امس ولي عهد السعوديه ورئيس مجلس الوزراء، النهارده رئيس دوله فلسطين. خلينا نتكلم مع حضرتك عن دور الدبلوماسيه الرئاسيه المصريه في دعم ومسانده القضايا العربيه، وفي هذا الاطار النهارده بنشوف دعم ومسانده القضيه الفلسطينيه ودور مصر المحوري في دعمها. خلينا نتابع مع حضرتك رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار النهاردة خلال لقائه مع رئيس دولة فلسطين.
3: البداية طبعا لازم نبقى عارفين ان مصر هي القوة الفاعلة والكبرى في منطقة الشرق الأوسط، قلب الوطن العربي، هي اللي بتدافع بشكل مباشر عن قضايا الدول العربية ككل. ده اللي احنا شايفينه خلال المرحلة الحالية. احنا شفنا في الحرب في قطاع غزة لمدة سنتين والدور المصري المهم جدا اللي وقفت فيه مصر امام العالم كله، وقدرت ان هي تغير من وجهة نظر العالم تجاه ما يحدث في قطاع غزة، وان الرواية الاسرائيلية بحكم الدفاع عن النفس وما الى ذلك كلها اكاذيب إسرائيلية، وهي محاولة إبادة جماعية ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي قطاع غزة إلى خارج القطاع. ده بقى اللي من اليوم الأول، من يوم 21 أكتوبر 2023، المؤتمر السلام الذي عقد في العاصمة الإدارية بحضور أكثر من 26 رئيس دولة ورئيس وزراء وخلافه، أعلن الرئيس صراحة إن التهجير بالنسبة لمصر خط أحمر، ومصر لن تقبل بالتهجير نهائيا. كان في استشراف لمستقبل مصر وقيادة الرئيس، كان في رؤية واضحة للي بيحصل في قطاع غزة، الهدف تصفية القضية الفلسطينية والتهجير. طبعا احنا شفنا الدور، وشفنا ايضا الدعم اللي كان لا محدود من الرئيس الامريكي ترامب، او لما استلم الحكم وقال فعلا اسرائيل وعايز يهجر مصر هتقبل بالتهجير والأردن هتقبل بالتهجير. طبعا كل الكلام ده تم نسفه تماما أمام الموقف المصري الواحد. مصر بتحافظ على القضية الفلسطينية لأن هي دي بالنسبة لها قضية القضية. من سنة 48 وحتى الآن مصر قضت حروب من أجل القضية الفلسطينية، وضحت بخيرة شباب هذه الدولة في سبيل القضية الفلسطينية، فمش ممكن بأي حال من الأحوال أنها تتنازل عن حق هذا الشعب. هذا الشعب حقه في تقرير مصيره أن يكون له دولة على حدود 4 يونيو 67، عاصمتها القدس الشرقية. دي ثوابت الدولة المصرية، وده أهم ثابت فيها بالنسبة للقضية الفلسطينية. ولهذا السبب طبعا ده الكلام ده تبلور النهاردة أيضا لتأكيد الرئيس مع الرئيس محمود عباس أبو مازن في ظل طبعا التصعيد الإسرائيلي في الوقت الحالي في الضفة الغربية ومحاولة أيضا لتنفيذ سيناريو قطاع غزة في الضفة الغربية والتهجير وزيادة وقعة الاستيطان وخلافه. فمصر بتؤكد أيضا أنها طرف التمام لأن لغة التهجير مرة تانية ابتدت تطرح من مسؤولين في الدولة الإسرائيلية. فمصر دائما بتؤكد على نقطة واحدة، رفض كامل لأي محاولات تهجير إسرائيل فلسطين من أرض.
2: اتفضل استاذ جميل.
3: طبعا على الجانب الثاني مصر بتدعم الدول العربيه، امبارح كان زياره الامين ولي العهد السعودي وتاكيد مصر على وقوفها الكامل بجانب المملكه العربيه السعوديه ورفض محاولات التهجير، وان امن البحر الاحمر ده هي مسؤوليه الدول المتشاطئه على البحر الاحمر، الدول وليس ميليشيات او خلافه. ودي نقطه برضه في غايه الاهميه مصر بتؤكد عليها، وإن أي استهداف للدول العربية هو أمر مرفوض بالنسبة للدولة المصرية.
2: إلى أي مدى أستاذ جميل، يعني لو سريعا نطلع من حضرتك، إلى أي مدى تسهم هذه يعني التحركات المصرية الحثيثة في هذا التوقيت الراهن يعني في مسيرة دعم التنمية أو مسيرة دعم التكاتف العربي تجاه ما يحدث من تطورات وتحديات وتوترات أيضا على المستوى الإقليمي والعالمي؟ إلى أي مدى ترى حضرتك أنه ده يسهم في يعني مسار التهدئة، مسار السلام، مسار الاستقرار؟
3: مصر ليها هدف واحد هو الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، استقرار الدول العربية. ما شايفين أن جبهات جديدة بتفتح في أماكن كثيرة في الدول العربية من أجل طبعا عارفين أن في مشروع الشرق الأوسط، محاولة تقسيم الدول العربية، دعم ميليشيات إرهابية، كلها أمور بتحدث في الوقت الحالي لأن ده مخطط موضوع وده نتاجه طبعا اللي هو بيحصل دلوقتي أو بمحاجه من دلوقتي اللي هو توسيع دائرة الصراع، وده اللي احنا شايفينه من استهداف المملكة العربية السعودية واستهداف دولة الإمارات وخلافه ودول الخليج العربي. فمصر بتسعى في الوقت الحالي على ان يكون في تكامل عربي عربي، ان يكون في وحدة عربية، ان يبقى في قرار عربي واحد يقف امام كل هذه التحديات. واعتقد ان الدول العربية تمتلك القوة والقدرة لأوراق الضغط الكثيرة جدا من الدول العربية امام اي قوة كانت تهدد أمن واستقرار المنطقة.
2: أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتحليل، الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ جميل.
3: شكرا لحضرتك.
2: تحياتي. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية وتاني متابعتنا بعنوان مصر داعم الأشقاء العرب وراعي الاستقرار الإقليمي. في هذا الإطار مصر أدانت استهداف مكة المكرمة وأكدت أنه انتهاك لحرمة المقدسات الدينية، وأيضا مصر تجدد دعم سيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وأيضا مصر تؤكد أنه والسودان أيضا يؤكد أن الأمن المائي المصري والسودان لا يتجزأ. المزيد من المتابعة والتفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ ضياء، تحياتي لحضرتك على هوا الراديو 90 90.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك، وخلينا نتكلم في إطار استهداف مكة المكرمة وإدانة مصر لهذا الانتهاك لحرمة المقدسات الدينية. يعني خلينا نتابع في البداية تأكيد مصر والمؤسسات الدينية هذه الإدانة لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. متابعة حضرتك لهذا الدعم المباشر المصري في هذا الإطار.
2: في الحقيقة احنا امام تطور خطير يمس مقدسات الأمة الإسلامية ويعتبر انتهاك صارخ واستفزاز لمشاعر المسلمين. مصر والعديد من الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية الفاعلة واللي بيأتي في طليعتها جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الخليجي، أدانوا جميعا الاعتداء الذي يتعارض مع القيم الإسلامية والذي يمثل انتهاكا واضحا لقواعد وأحكام القانون الدولي. مصر أكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم رفضها التام لأي تصرفات أو أفعال تمثل تهديدا للمملكة العربية السعودية الشقيقة. الأزهر الشريف في بيان النهاردة حذر من غفلة التمادي في توسيع رقعة الصراع الذي يطال المقدسات الإسلامية، وشدد في بيانه أن لا يجب ولا ينقل أن يتصور أن تتحول مكة المكرمة إلى ساحة للصراع أو التهديد. وده موقف أخذته النهاردة كل الدول العربية والإسلامية، وأعتقد أنه هيكون له ردود أفعاله الإيجابية على عدم هذا الأمر المشين.
1: طيب هنتقل مع حضرتك للجزء الخاص ب يعني لبنان ودعم مصر للبنان ووحدة وسلامة الأراضي اللبنانية. هناك اتصال مع رئيس الوزراء اللبناني لوزير الخارجية المصري، جدد في وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي التأكيد على دعم سيادة ووحدة لبنان. متابعة حضرتك لهذه الرسالة المصرية الخاصة بدعم لبنان الشقيق.
2: الحقيقة ان هو في اطار التشاور المستمر بين الدولتين المصرية واللبنانية جرى اليوم اتصال بين وزير الخارجية السيد بدر عبد العاطي مع رئيس الوزراء اللبناني السيد نواف سلام، وهو الاتصال الذي تناول مستجدات الاوضاع وتبادل الرؤى ازاء التطورات الداخلية في لبنان. وزير الخارجية اكد ان مصر بترفض رفض كامل الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة جهة لبنان والاعتداء على أراضي. الاتصال أكد أيضا على أهمية الدعم الذي تقدمه مصر لمؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية انطلاقا من العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين. مصر رسالتها واضحة تجاه دعم الأشقاء في لبنان، ضرورة وقف الاعتداءات، ضرورة فرض الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، مساندة الأشقاء العرب جميعا لمؤسسات الدولة اللبنانية. ده أمر مهم جدا وهو مطلب رئيسي للدولة المصرية.
1: نعم. طيب لو تحدثنا هنا يعني أستاذ ضياء عن انعكاسات التطورات في البحر الأحمر على أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية أيضا التجارة الدولية ومن ثم إمدادات الطاقة، خلينا نتحدث عن هذا الأمر ويعني مدى الحرص المصري على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار في إطار مساعيها وجهودها الحثيثة لخفض التصعيد ويعني تجنب اتساع دائرة التصعيد والصراع.
2: مصر بتدعم الاستقرار في المنطقة بكل ما هو متاح إليها من إمكانيات. مصر فتح أبوابها تقريبا يعني كل يوم في ضيف لمصر، سواء عربي دولي، في اتجاه دفع الامور الى الاستقرار. وقريبا هيبقى في ترتيبات للقاءات هتتم في القاهره لترتيب هذه الامور بشكل هيكون له ردود افعال ايجابيه على الاستقرار المنطقه عموما.
1: نعم، أخيرا يعني أستاذ ضياء، هناك لقاء بين وزير الموارد المائية والري في مصر ووزير الزراعة والري في السودان. هذا اللقاء يعني نتج عنه تأكيد المصري السوداني على أن الأمن المائي المصري والسوداني لا يتجزأ عن بعض. خلينا نتكلم عن هذه التصريحات وهذه الرسالة الواضحة والصريحة واللي بترفض التصرفات الأحادية. متابعة حضرتك.
2: هي فعلا رسالة واضحة ومصير مشترك. تأكيد الاجتماع الثنائي الذي جمع وزير الموارد المائية والري دكتور هاني سويلم اليوم مع نظيره في جمهورية السودان دكتور عصمت قرشي. الاجتماع بحث كل البرامج التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. الوزيرين أكدوا أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة اللي تجمع بين الدولتين بتفرض تعزيز التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات المائية والتنموية الراهنة. أن التعاون بين البلدين بيمثل ركيزة قوية جدا لدعم الاستقرار والتنمية والأمن المائي. الوزيرين أكدوا النهاردة في اجتماعهم على رفضهم الكامل لكل الإجراءات الأحادية اللي تتخذ من جانب الأثيوبي، وأكدوا أيضا على أهمية الاستمرار في مسار التفاوض لإنجاز كل البنود العالقة في المفاوضات.
1: أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ ضياء. تحياتي لحضرتك. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية من ضمن متابعتنا الإخبارية. ومع الاهتمام الإعلامي العربي والأجنبي، ركز الإعلام الأردني في تغطيته لزيارة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، ولقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع إبراز أهمية هذه الزيارة في إطار العلاقات الاستراتيجية اللي بتجمع بين مصر والسعودية والتنسيق بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية. في هذا الإطار، قناة رؤى الأردنية قالت إن هذه الزيارة بحثت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وشهدت توافق مصري سعودي بشأن أمن الخليج وسلامة السودان، وأيضا حرية وأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز ومضيق باب المندب، ده بجانب دعم الحل السياسي في اليمن. في التغطية الأردنية، حضرت الزيارة أيضا من خلال وكالة عمون الإخبارية اللي تبعت القمة المصرية السعودية، وأبرز التأكيد الرئيس السيسي أن مصلحة البلدين وأهدافهم واحدة. اهتمت كمان صحف الرأي والدستور والغد بمتابعة القمة المصرية السعودية ونتائجها ضمن التغطية العربية والدولية، مع تركيز على البعد السياسي والأمني للعلاقات المصرية السعودية. هذا الاهتمام بيرتكز على مضمون القمة بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، مع إبراز الملفات الإقليمية اللي ناقشها الجانبين. تناول الإعلام الأردني هذه الزيارة في سياق العلاقة الأوسع بين القاهرة والرياض، وأيضا أبراز اللقاء لم يقتصر فقط على الملفات الثنائية، ولكنه امتد لقضايا الأمن الإقليمي والملاحة والتطورات في اليمن والسودان، وهي ملفات تحظى باهتمام مباشر في الأردن بحكم ارتباطها بأمن البحر الأحمر والاستقرار الإقليمي. دي كانت من ضمن متابعتنا الإخبارية. نروح مع حضراتكم لملف الحكومة، ونتابع اجتماع الحكومة الأسبوعي وما تم فيه من مناقشات وقرارات. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف، تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بحضرتك.
1: بنتكلم على يعني اجتماع الحكومة الأسبوعي وأهم القرارات والمناقشات اللي دارت خلال الاجتماع، والحقيقة النهاردة رئيس الوزراء كان ليه يعني عدد أيضا من التصريحات، وأنه قال أن الحكومة بتستعد لمؤتمر شهر أكتوبر بناء على دعوة الرئيس السيسي، ونعمل وفق توجيهات الرئيس على تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية. خلينا نتابع مع حضرتك تفاصيل الخاصة بمؤتمر شهر أكتوبر اللي دعا لي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحديث عن ما تم إنجازه في السنوات الأخيرة.
2: يعني في الحقيقة هذه دعوة قامت الحكومة على مدار الأيام الماضية، يعني بدعوة الخبراء والمتخصصين والإعلاميين كل في تخصصه فيما يتعلق بآليات العمل خلال الفترة القادمة، خاصة يعني الرد على استفسارات وتساؤلات الرأي العام في مختلف القضايا والملفات. أيضا رئيس الوزراء شرح ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكذلك تسليط الضوء على التحديات التي تواجهنا في المرحلة الحالية، مع توضيح الرؤية المستقبلية حول مختلف القضايا والملفات. الهدف من ده كله هو إشراك الجميع في كل خطوة تخطوها الحكومة من أجل ولصالح أبناء مصر. ده فيما يتعلق بتنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد هذا المؤتمر أو الاجتماع في أكتوبر القادم. من ناحية ثانية، يعني مجلس الوزراء ناقش مجموعة من التقارير، لكن خلينا أقول أنه في البداية يعني تم الإشارة إلى أن هناك أزمة فيما يتعلق بأسعار النفط خلال الأيام الأخيرة.
1: صحيح.
2: في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واللي جددت المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة. ده من ناحية. من ناحية تانية أيضا تناول مجلس الوزراء الأنشطة الرئاسية استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وكذلك تأكيده على أن على أهمية العلاقات المصرية السعودية، وإن مصر لا تقبل إلا أن تكون يعني دولة مثالية في الإطار العربي، والتأكيد أيضا على أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن المصري.
1: نعم.
2: وأثان طبعا كافة الأعمال التي تقوم بها الجماعات المختلفة ضد المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
2: وأيضا مشاركة الرئيس في تجمع البريكس، والدعوة إلى أن التطورات الراهنة في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد وحركة التجارة وسلاسل الإمداد، وأكد أن الأمن والتنمية ده يعني أمر حيوي لجميع الدول. في المقابل ناقش مجلس الوزراء يعني بعض القضايا الداخلية، منها على سبيل المثال اللي هو توافر السلع في الأسواق العامة، وهناك تكليفات من القيادة السياسية للحكومة بضرورة التوسع في إقامة مثل هذه المعارض سواء الثابتة أو المتنقلة في المحافظات. رئيس مجلس الوزراء طلب من المحافظين تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المعارض أو إقامة معارض اللي هي لفترات معينة، مع ضرورة الالتزام بأن هم ينزلوا لمتابعة الأسواق الداخلية ويعني ومواجهة أي خروقات أو ظواهر فيما يتعلق برفع أسعار السلع في الفترة الحالية. أيضا أكد ضرورة توافر مختلف السلع واستقرار أسعارها مع إلزام المنافذ بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بشكل واضح للمواطنين. ودي طبعا أمر مهم. وكذلك فيما يتعلق بعملية إعادة أو يعني تخضير وزراعة الأشجار في مداخل المحافظات ومخارجها وخلافه، وده خدمة لأبناء المحافظات.
1: هايل جدا. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل الخاصة بالملف الحكومي. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90.90. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عبد اللطيف.
2: شكرا لحضرتك.
1: شكرا. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار.

0: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية، وفي فقرة بعنوان وطن واحد هنتابع آخر الأخبار والفعاليات في المؤسسات الدينية، والحقيقة بعنوان زيارة قداسة البابا توادرس الثاني لمحافظة المنيا وتدشين المشروعات الجديدة. هنتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 9090. أستاذة وفاء تحياتي لحضرتك على هوا راديو 9090. بنتكلم النهاردة عن محطات لزيارة البابا توادرس الثاني الحالية لمحافظة المنيا، وأيضا هنتابع مع حضرتك ردود الأفعال الخاصة بالأهالي في محافظة المنيا. أستاذة وفاء،
1: هي يعلن قداسة البابا يعني على مدار سنين فاتت هو بيحرص انه يزور، يكون ليه زيارة خاصة كل سنة للصعيد. فهو حاليا بيزور مملاوي او المنيا، وهيزور كمان بني سويف. والحقيقة ان قداسة البابا يعني ليه محبة مختلفة تماما في قلوب الصعايدة، عشان مثل الصعايدة دايما تحب يعني بتقدس جدا يعني قراراتهم الدينية، فطبعا يعني بيبقى زي كان في فرح هناك، فرح لوجوده يعني. كمان خليني أقول لك إن أساسا سبب زيارة البابا هو احتفالية اليوبيل الذهبي لأبروشية ملاوي وأنصنا والأشمونيين، وطبعا كان في احتفال كبير جدا بحضور سيادة اللي هو محافظ المنيا عماد كدواني، وطبعا كانت القيادات العسكرية والأمنية كلها موجودة، عدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة اللي موجودين في الصعيد موجودين كمان مع قداسة البابا هناك. يعني عايز أقولك أنه بمناسبة الزيارة دي كان في مجموعة مشروعات معمولة تم افتتاحها على إيد قداسة البابا، زي مثلا إحنا كان عندنا المرحلة الأولى من مشروع كوم ماريا، الفيان هو ده عبارة عن هو يعني واحدة من النقاط مسار العائلة المقدسة في دير البرشة بملاوي. وطبعا أول ما يعني أول ما البابا راح هناك أجراس الكنائس كلها في منطقة شرق ملاوي، هي 14 كنيسة بدأت تدق أجراسها هناك. طبعا ده ترحيب بوجوده، في احتفال كبير أقيم هناك بمناسبة الافتتاح. طبعا كان كل الممثلين من المحافظ ونوابه والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والقوات الأمنية كلهم الحقيقة كانوا في حدث، لأنه طبعا حدث مهم. يعني أولا خليني أقول لك طبعا أنه إحنا على مدار سنين فاتت يعني بنشتغل على مسار العائلة المقدسة، وبنخلي أن هو يبقى حج عالمي، وطبعا فمهم جدا بالنسبة للسياحة الدينية، وخاصة يعني ده بيقوم كل المسيحيين الموجودين في العالم. فطبعا ليه يعني ليه ثقله الكبير. فطبعا كان هناك ترحيب من سيادة اللواء عماد بوجود قداسة البابا، وأشاد بالدور الوطني للكنيسة وأدوارها اللي طبعا بتقوم في خدمة الوطن. وطبعا كان بيتكلم على أهمية المحبة، وطبعا البابا كان يعني كان فيه لقطات ليه وهو بيبكي فرح بان هو ماشي في الطريق ده. كان في كمان حاجة مهمة انه كان في افتتاح البابا لمركز تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة، وده كان بدار السيدة العذراء واللي هو شنودة في دير البرشة. يعني خليني اقول لك انه مجمل الزيارة حتى الان هي مستمرية غالبا خلال الاسبوع ده، على مدار الاسبوع ده، هي بتؤكد على دور الكنيسة المصرية في المحافظات الصعيد ومحافظ الاهتمام كمان بالمناطق دي، لان احنا عندنا سنين على الحقيقة مش مهمشة، لكن ما فيش زيارات زي دي بتحصل كتير. فطبعا ان احنا تبقى فيه هذه النقلة النوعية بالاهتمام ده، طبعا احنا بنؤكد ان كل الوطن هو وطن، يعني كل النسيج وطن واحد. وطبعا الخدمات دي ما بتبقاش بس مقدمة للأباط في المنطقة، لكن هي بتبقى مقدمة لكل المصريين اللي موجودة في المنطقة.
0: نعم
1: تفضلي.
0: صحيح أستاذة وفاء، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 90-90، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة وفاء. تحياتي مستمعينا، فاصل قصير ونرجع لآخر متابعات حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وهنتابع من واحد سيوة العام الدراسي الجديد ومدى انتظامه، وهنتابع أيضا القيادات التعليمية وزيارتها وتفقدها للمدارس، وأيضا إطلاق وتنظيم وزارة الأوقاف للقوافل الدعوية بالمدارس. هذه التفاصيل مع زميلي الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي الزميلة علا، وأهلا بكل المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك، وخلينا نتابع يعني أجواء العملية التعليمية في مدارس واحد سيوة في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد مع حضرتك.
2: طبعا مع مستهل العام الدراسي الجديد، يعني وسط فرحة كبيرة من الطلبة والطالبات، انتظام كامل للعملية التعليمية داخل المدارس بواحد سيوة، وحرص من الدكتور سليمان عمر مسلم مدير إدارة سيوة التعليمية وقيادات الإدارة التعليمية على متابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس، وأيضا حرص على حضور طابور الصباح ومتابعة الإذاعة المدرسية وتوزيع الكتب على الطلاب والتنسيق الكامل مع كل الجهات، خاصة مع يعني فرحة أبناء واحد سيوة من خلال يعني الانتهاء من خلال هيئة الأبنية التعليمية من تنفيذ عدد من المدارس، منها مدرسة سيوة الثانوية التجارية، وأيضا لأول مرة المدارس التكنولوجية التطبيقية هذا العام مع مدرسة سيوة الثانوية الزراعية. في المجمل طبعا أجواء أكثر من رائعة مع قرب انتهاء يعني الأسبوع الأول من العام الدراسي، وانتظام في كافة يعني مدارس الواحة، ويعني هناك منافسة من أول يوم في الحقيقة بين المدارس في إظهار المدارس بالشكل المشرف الذي يعني يرقى لمدارس واحد سيوة، وأيضا منافسة في تقديم المواهب من خلال الإذاعة المدرسية. أيضا من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، إدارة أوقاف سيوة توفد العلماء من إدارة الأوقاف في إطار تنفيذ القوافل الدعوية المدرسية، وتستهدف غرس القيم في نفوس الطلبة والطالبات. ومن خلال هذه المبادرة يعني القوافل تتضمن عدد من المحاور، منها تصحيح المفاهيم وبناء الوعي، غرس القيم والأخلاق مثل الصدق والأمانة والإخلاص واحترام الوالدين والمعلمين وحسن التعامل مع الآخرين والتعاون والتسامح، أيضا تعزيز الانتماء والمسؤولية والوقاية من السلوكيات السلبية. فترفع وزارة الأوقاف مع وزارة التربية والتعليم معا يرفعان شعار من المدرسة يبدأ الوعي، وبالأخلاق يبنى الإنسان، وبالعلم والقيم يصنع المستقبل.
1: هايل جدا، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل، وطبعا بنتمنى لكل الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح في هذا العام الدراسي الجديد وفي كل حياتهم إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا مرة تانية زميلي الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة. شكرا أستاذ محمد.
2: شكرا جزيلا.
1: تحياتي. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية وفي تقرير خاص بأداء خدمات الرعاية الأولية وتنمية الأسرة خلال شهر أغسطس، وفي إطار أيضا جهودها لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية والتوسع في الخدمات المتكاملة، وزارة الصحة والسكان قالت في هذا الإطار إن الملايين استفادوا من خدمات الرعاية الأولية. دكتور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان للرعاية الأولية وتنمية الأسرة قالت إن الإجمالي الترددات على الوحدات والمراكز الصحية وصل لتقريبا 11.5 مليون مستفيد بزيادة 2% عن الشهر السابق لي، من ضمنهم 2.5 مليون تردد على عيادات طب الأسرة وتقريبا 375 ألف متردد على خدمات الطوارئ. دكتور سمير وحيد الدميري رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة قال إن خدمات صحة المرأة والطفل شملت رعاية 251 ألف أم واستفادت 1.19 مليون طفل من رعاية الأطفال الأصحاء، وده بجانب أيضا توفير 391 ألف علبة ألبان مدعمة. وفي إطار التوسع في العلاج على نفقة الدولة ارتفع عدد المنشآت المقدمة للخدمة ل 207 منشأة مع إصدار 51 ألف قرار بنسبة صرف 93%، واستفاد تقريبا 2.2 مليون مواطن من حملة قلبك أمانة. فاصل مع حضراتكم مرة تانية مستمعينا ونرجع لآخر أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: وصلنا لآخر أخبار حلقتنا. ومجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية في طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وبتخصص لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وأيضا خدمية. خبر آخر، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني استقبل وزير الشباب والرياضة لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين. وزارة النقل ممثلة في شركة موانئ مصر البحرية أعلنت بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمحطة البضائع العامة والصب في ميناء السخنة باستقبال أول سفينة بضائع عامة على أرصفة المحطة. أيضا من ضمن متابعتنا الإخبارية، بكرة إن شاء الله الساعة 12 الظهر هتجرى قرعة الدور التمهيدي الثالث والرابع لمسابقة كأس مصر، وهتجرى عن طريق تطبيق جوجل ميت وبمشاركة عدد كبير من الأندية الخاصة بالقسمين الثاني والثالث ومراكز الشباب. هنروح لنتائج مباريات الدوري الممتاز. النهاردة السويس بتروجيت فاز على الجونة 2-1، أما الزمالك فاز 1-0 على غزل المحلة. وبكرة إن شاء الله هتكون مباراة زد مع القناة الساعة 5 مساء، ومباراة الشرقية إنبي مع بيراميدز الساعة 8 مساء. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد وأستاذ محمد صنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيسة التنزانية ويجدد التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا. الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مصر وتنزانيا في مختلف المجالات محل الاهتمام المتبادل ومن ضمنها ملف المياه. رئيس الوزراء يتابع الترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وزارة الخارجية تتابع عن كثب حادث غرق قارب هجرة غير شرعية أمام السواحل اليونانية وتولي أقصى درجات الاهتمام بمصير المواطنين المصريين. مصر تدين محاولة استهداف مكة المكرمة وتؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومرتبط بشكل وثيق مع الأمن القومي المصري. مجلس النواب اللبناني يجدد الثقة بحكومة نواف سلام ب 68 صوتا مقابل 12 وامتناع نائبين. الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4% ويتوقع زيادة إضافية هذا العام. وأخيرا أتلتيكو مدريد يحقق فوزا كبيرا على ضيفه أوساسونا بربعية نظيفة في الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26. We'll be right back.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: يا صباح الفل والورد والياسمين والجمال على كل مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. معكم حسام رضا كل يوم أربعة من الساعة 12 للساعة 2 صباحا في معاك للصبح. مبدئيا أنا عندي مشكلة إن شاء الله أنت هتحلها لي، أو أي حد بيسمعني هيبقى عنده الحل ليها. أنا ما بعرفش أنام، يعني بجد أنا نفسي أنام ما بعرفش أنام، حتى لو طبقت يومين مش عارف أنام. يعني داخليا نايم، خارجيا انا صحي، مهما حاولت اعمل مفيش. ما مش عارف بقى المشكله في ايه والله. وباخد كل البابون جوليانسون والمش عارف ايه والحاجات اللي هي مش عارف بتخليك تنام، ومفيش فايده خالص. فيعني لو حد عنده حل ليا يبعت على 99 رقم الاس ام اس او 010 490 904 رقم الواتساب، وهبقى شاكر ليه جدا جدا جدا جدا جدا جدا والله. ويلا بينا نبدا حلقتنا. وكما تعودنا اي حد صاحي، اي حد بيسمعنا، اي حد لسه ما نامش، يبعت لنا على 99 رقم الاس ام اس او 010 490 904 رقم الواتساب، يقول لي معاك للصبح وتقول لي سهران بتعمل ايه.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: طيب يلا بينا بقى نزقطط. ان شاء الله ان شاء الله حاطط لكم شويه اغاني كلها فرفشه، يعني كلها فرفشه ونعششه ونعنشه وهمبكه ورقص وتنطيط، يعني فان شاء الله تعجبكم يعني. بس سؤال الحلقه ملوش علاقه بالهمبكه ولا الرقص ولا التنطيط خالص يعني، فهم عكس بعض. ما علينا. مساء الفل ياسمين، انا مي مصطفى وعايز امسي على كيرا وبيلا واحنا سهرانين عشان بنذاكر ومش عارفين ننام، ولو عايز حل للنوم احب اقول لك مفيش حل، مفيش فايده. من الاخر شكرا جزيلا، قفلتها في وشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حسام؟ معاك احمد فنش. احمد فنش فنش ولا فنش؟ منورنا، معاك للصبح يا باشا على راسي، منور بيتك. مساء صباح الفل يا حس. صباح الفل. انا ميره. صباح الفل يا ميره. انا سهران عشان عندي نفس المشكله اللي عندك، انا مش بعرف انام وحاولت كل الحلول بس برضه مش عارف انام. لو لقيت حل بقول لي، اوعدك اول ما الاقي حل اكيد هقول لك. ده لو لقينا حل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من غير اسمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتمنى تبعت لي تقول لي اسمك ايه. صباح الفل. انا بسنت. انا صاحيه علشان بلعب بلاي ستيشن. اوه بنت بتلعب بلاي ستيشن، ماشي اوكي. حسام صباح الفل. تريكا معاك يا تريكا، انت منور البرنامج ومنور بيتك الراديو 90 90. طيب يلا بينا ندخل في سؤال حلقتنا النهارده. زي ما اتفقنا الاغاني همبكه ورقص وتنطيط وفرفشه وهتعجبكم ان شاء الله. السؤال ملوش اي علاقه بالهمبكه ولا الرقص ولا التنطيط ولا الفرفشه على الاطلاق. سؤال حلقتنا بيقول: امتى تنسحب من شغل او علاقه او صداقه؟ يعني انت، انا محتاج منكم 3 اجابات. تاني، امتى، خلينا نبدا الاول، امتى تنسحب من شغل؟ لو انت شغال في مكان، امتى تقرر ان او امتى يكون قرار انسحابك من الشغل ده هو القرار الصح؟ ايه العلامات اللي لو شفتها في المكان انت بتشتغل فيه قرار انسحابك منه هيبقى هو القرار الصحيح او الصواب؟ 199 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب. ويلا بينا نبدأ الفرفشة.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: احنا لسه بنسخن وبنقول يا هادي، فانا قلت لكم الاغاني النهارده كلها ايه؟ همبكه الهمبكه. صباح الخير يا كبير، سهران في الشغل. والله امتى انسحب من الشغل لو حسيت ان تعبي ومجهودي محدش مقدره؟ صح، ابو عزه معاك يا غالي، منورني يا ابو عزه، وانت اللي غالي والله. صباح الفل يا حس، معاك الشيخ خالد المصري. استاذنك قبل ما تنام قول وضربنا على اذانين في كيفهم سنين عددا 3 مرات الى 7 مرات، وارجوك نام على وضوء. واستاذنك تكلمني خلاص غدا وافيدك ان شاء الله. انا بشكرك جدا جدا جدا وهكلمك اكيد، ولو الحل عندك والله العظيم يعني بص هدعي لك في الصلاه، من انا اعتقد ان شاء الله مش محتاج دعاء يعني. فنش بيقول لما تلاقي نفسك مستهلك ومستغل ومش بتاخد حقك انسحب. ماشي، هلا وحشتنا، وانتوا كمان وحشتوني جدا والله. المعوذتين وقراءه اذكار نوم وهتنام شويه، بسمعك من المطبخ. اوبا، بتعملي ايه في المطبخ دلوقتي؟ يعني ايه الاكله اللي بتعملها الساعه 12 ونص بالليل؟ اجابه سؤالك، لمن تفقد صبرك والامل في تحسن، لما تفقد صبرك والامل في تحسن اللي قدامك. انت دخلت في العلاقات، خلينا في الشغل الاول. يعني هي شايفه ان هي ماشي، يبقى كده الاجابتين اللي عندنا، لما تحس ان انت مستهلك او مستغل، او تحس ان انت مش بتاخد حقك ومش بتقدر في الشغل، بتقرر ان انت تنسحب، ويبقى ده القرار الصحيح او قرار الصواب. سؤال حالتنا بيقول، امتى قرار انسحابك من الشغل او من اي مكان انت بتشتغل فيه يبقى قرار صح؟ يعني ايه العلامات اللي لما تشوفها في المكان اللي بتشتغل فيه يبقى لازم تجري يا مجدي؟ 199 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: كل الأغاني اللي انتوا بعتينها على الـ على الـ على الواتساب أو الاس ام اس جاهزة. يعني الناس اللي بعتها تقول انا عايزه توليت عينيا، احمد سعد موجود، سانيفو موجود، زياد زازا موجود، عمرو مصطفى، كل ده موجود. عينيا الاثنين ليكم. شكرا لذوق حضرتك في الكلام اللي انت قلته في حقي، وان شاء الله ربنا ييسر لك الامور. خالد المصري كل الشكر ليك يا استاذ خالد. مساء يا مي، انا عايز اقول التوليت عينيا الجوز. مصطفى كوستا، تعالى اسمع لي اتعشى سمك بوري قنال واشربك مانجا، هنامك في 5 ثواني. والراجع في كلامه، ها قدام الناس كلها على الهواء، الراجع في كلامه مصطفى. مساء الورد والفل عليك وعلى كل مستمعين حس احمد السعدي. يا كفاره احمد السعدي، فينك احمد السعدي؟ مختفي بقالك فتره كبيره ليه يا جدع؟ مش بنشوفك ليه؟ طيب نرمين محمد، انسحب لما احس ان انا لوحدي وكل الحاجات اللي انت قلتها دي موجوده او حواليا. يعني لو هي عندها شغل وفي علاقه وعندها اصدقاء وحست ان انا لوحدها بتنسحب. اوكي. ابراهيم فتوح بيقول لما اكون بروح من الشغل الفجر اكيد انسحب منه. ماشي. ايه تاني؟ امنيه بتقول لما يبقى وجودي في المكان زي عدمه، يعني مش حاسين بوجودي اصلا فخلاص ملهاش لازمه ان انا اكمل او اكون موجوده في المكان ده. ماشي. ايمان بتقول من الشغل لما الاقي حاجه احسن من اللي انا فيها همشي بس كده خلاص، الموضوع سهل جدا والله العظيم. منى بتقول اول ما تحس ان انت مش مرتاح في المكان اللي انت فيه امشي، ما تفكرش ثانيه واحده امشي. لما دوسه بتقول لما تكون قاعد حاسس انك بتقلل من قيمتك او قيمتك مش متقدره كويس امشي. ونفس الكلام قاله محمد وجدي، قال قله التقدير في الشغل تخليني امشي. اوكي. سريعا قبل ما نسيب الشغل ونخش على العلاقات، انت قرار انسحابك من مكان عملك يبقى هو قرار الصح. يعني ايه العلامات اللي لما تبقى موجوده او لما تشوفها في شغلك تقول لا السلام عليكم انا مش موجود؟ 199 رقم الاس ام اس 010 490 94 رقم الواتساب.

ماشي. انا بنت الشيخ خالد، محتاجه منك دعوه لان دي اخر سنه، عايز اخش الجامعه. ادعي لي يا عم حسام. يا نهار ابيض، يا ربنا يا رب يكرمك ويحقق كل احلامك ويدخلك الجامعه اللي نفسك فيها وتنجحي فيها بامتياز مع مرتبه الشرف كمان، بس بلاش عم حسام دي يعني. ماشي. انا اسمي مي وعايز احمد سعد كمان. شغلت لك احمد سعد وشغلت لك تقول لي يا مي اي خدمه. تنور دنيا عالمي الاسماعيليه، تنور والله، منوره بيك يا كوتش. تسيب الشغل لما تحس ان مديرك بيضغط عليك تبقى عصفوره. لما تحس ان مديرك بيضغط عليك انك تبقى عصفوره على اصحابك سيب الشغل. والله يا حسن، ابن خالتي مهندس مدني وعمل نوعا ما كارير شيفت، عمل دبلومه في انجلترا سنه وقعد سنه في مصر وسافر انجلترا تاني، اشتغل مهندس بترول في شركه في مش عارف اسكتلندا تقريبا فتره التسعينات كلها، وقرب اخر التسعينات اتنقل عمان لمده سنتين، ما قدرش يكلمهم وكرهش مش عارف ايه فتره. ايه ده؟ ما فهمتش منك اي حاجه. يعني هو عمل ايه؟ ده لف مع العالم كله عشان يشتغل ومش لاقي شغل يريحه. مش عارف الفترة الأخيرة ما كنتش عارف أظبط يوم الأربع معاك أحس، وكنت بنام بدري عشان كده بيكون ورايا مشاوير، هو مجهد جدا ومقتوم الإجهاد. يلا خير يا جميل. أحمد السعدي منورني على راسي من فوق. أخوك الحداد، صباح الخير عليك أحس، سؤالك جامد وموضوع نقاش محترم وله أكثر من إجابة منها. عدم التقدير، عدم احترام مكانتك لو أنت رئيس أو مرؤوس، وسواء ده أو ده طبعا اجري يا مجدي، وفي غيرهم كمان لك مني دعوات كتير يا ممتعنا، ربنا يسعدك ويوفقك وتحقق كل ما تتمناه، اللهم أمين يا رب العالمين. لو ممكن أسمع، لو ما تحبنيش لبقى سلطان وشكرا. عيني الاتنين على راسي على راسي على راسي. ينفع تسمعني أصالة أو ذكرى من عيني الجوز الاتنين. مساء الخير يا حسام، انسحب لما احس اني بشتغل من غير ما اتعلم او استفاد. دي اسمي مارينا صبحي. مارينا، اول مره تابعك، ده شرف ليا والله العظيم. عايز تسمع رامي جمال ومسلم احمد فريد واحمد كامل واغنيه حبيبي انا من غيرك لمحمد رمضان، واغنيه بهاء سلطان الجديده. كل ده عايز اسمع كل ده. انا الاثنين. طيب نقفل بقى على الشغل ونخش على السؤال اللي بعد. السؤال اللي بعد ايه؟ السؤال اللي بعده دي، السؤال اللي بعده، امتى تنسحب من علاقه؟ تاني، انت تنسحب من علاقة؟ 91 9 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: صبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: امتى تنسحب من علاقة؟ يلا بينا. مين تعال اعمل لك شاي. ماشي، هي في الموضوع خلينا شاي. انسحب من العلاقه لما يبقى بخيل واناني وتوكسيك ونرجسي وحاجات كتير، والله ما شاء الله كل حاجه. طيب، انسحب من العلاقه لما تكون ما فيهاش تقدير او احترام، يعني كانك مش متشاف. وساعات وفي علاقات ما ينفعش ننسحب منها. يعني ايه في علاقات ما ينفعش ننسحب منها؟ ماشي، صباح الخير. انسحب من العلاقه لما احس ان غير مرغوبه فيا فيها. احساس عدم الامان والاهمال اكتر حاجه ممكن تخليني امشي من اي علاقه وانا مرتاحه جدا. الانسان بيعيش طول عمره يدور على الامان، فما اعتقدش حد ينفع يكمل مع حد مش حاسس معاه بامان مهما كان بيحبه. الاء معاك يا حسام، منوراني يا الاء. انسحبت من الشغل لما الجو بقى توكسيك وناس نفوسها مريضه بتتامر عليك وتعمل نفسها بريئه، دي دكتور ايمان يوسف. ومجهود مبذول بلا اي تقدير وطالبت بحقي يتقال لي مش دلوقتي، وكل الكفاءات اللي حواليك بتمشي، ده غير ان المدير الجديد اللي جايبينه لك شخص خبيث وبيعمل لمصلحته فقط. انسحب بقى من علاقه لما الاقيها بتسبب لي ضغط نفسي ومرهقه في التعامل، وكل كلمه محتاجه مبرر وشرح مفصل او يتعمد يفهمك بسوء نيه. معاكي جدا جدا جدا. مساء الفل يا نسمي نونا او نونا، عايز اغنيه من غير كلام توليت وحاجه لتامر عاشور عيني يا الجوز. مساء الخير يا حسام. مرت انسحب من اي علاقه لو لقيت ان الشخص مش بيحبك لشخصك، لكن عشان يستغلك او يستفاد منك. وجودك معاه مش مهم، يعني وجودك زي عدمه، لما تغيب ما يسالش عليك. ممكن اسمع مصطفى قمر قديم بس مش نكد، وشكرا ليك. عفوا ليك يعني يا الاثنين. ايه نوع العلاقه الاول؟ ده سؤال مهم. يعني في فرق بين علاقه صديق او حبيب؟ اذا كان صديق، لو لا احنا بنتكلم على حبيب، لو حبيب ومشروع زواجي يبقى لازم تكون بتحترمك في غيابك قبل وجودك، وكلمه احترام تشمل حاجات كتير. وعشان تنسحب من علاقه حب ده لازم تكون عدت حدودها في خط احمر ما بينكم اكتر من مره. من الاخر برضو موضوع مشوق وله اكثر من اجابه. اشكرك. الجواز هنسحب منه ازاي؟ كده البيت هيتخرب. اوه ده مين؟ دي مارينا. صح كده مارينا؟ فين انا مارينا؟ مين اسم مارينا صبحي؟ يعني انت يا مارينا، والله العظيم مارينا قالت جمله حلوه. هسال سؤال لحضراتكم، احنا دلوقتي هنتكلم عن امتى تنسحب من علاقه، بس خلينا اسال سؤال تاني. هل انت ممكن تكمل في جوازه لا انت مبسوط ولا مرتاح ولا فيها تقدير ولا احترام نهائي؟ يعني انت مش متقبل الجوازه دي بس مضطر تكمل فيها. يعني هل في حاجه تجبرك انك تكمل في جوازه حتى لو انت جايب اخرك منها؟ 91 9 رقم الاسم 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: على فكرة بقى، أنا دورت لك على الأغنية اللي أنت طلبتها، أنا مش لاقيها، فحاول بس تفهم يعني، تدور كده وتشوف هي اسمها إيه، يعني قول لي اسمها الحقيقي اللي موجود أو اللي نازلة بيه إيه، وأنا أجيبها لك طبعاً، عناية ليك يعني. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأخت مارينا صبحي يحص في الإجابة، ما عندهمش طلاق. ماشي اوكي، انا فهمت السؤال غلط من مارينا، معلش. تمام. السؤال ده محيرني قوي، رغم اني بحب جوزي بس بحس انه مش بيحبني ومشغول عني بشغله، بحس مش بيحب يقضي معايا وقت كتير، يدوب شوية وينام، وبقضي اليوم كله نوم والليل سهر لوحدي، حتى خروجنا سوا بيعملها بوقت ملوش كل يجي معايا، مثلا لو حابة الف في اماكن عشان اشتري حاجة، وبحسه سرحان لو باخد رأيه في حاجة، بالرغم لو اهله مثلا عايزين حاجة بحس انه بيفضي وقته عشانهم. طيب، هسأل سؤال، هل حاولتي تتكلمي معاه قبل كده؟ يعني الكلام انت قلته له دلوقتي ده او اللي بعتيه دلوقتي ده، انا طبعا مش هقول له بعتت المسج، هل انت قلته له ولا ده كلام هو ما يعرفش عنه حاجة؟ يعني هو عارف احاسيسك دي كلها ولا مفيش؟ عمرو دياب تسعينات بليز، والله العظيم من استان استان استان، عمرو دياب عمرو دياب. فين عمورة؟ ماشي، طب نختار اغنية، يعني نحدد اغنية لعمرو دياب وانا اشغل لكم الاغنية عمرو دياب ان شاء الله. انا هربيت عمرو دياب، هنشغله اي حاجة يعني، عمرو دياب بيقول اللي يقوله هنشغله له، مش فارق معايا طبعا. يعني أغنية لو ما تحبنيش لبهاء سلطان دي قديمة، والله يا باشا أنا بص أنا أقولك على حاجة، استنى تعالى مع بعض كده. إيه هقولك أنا عندي إيه لبهاء سلطان وأنت اختار. عندي شيرين وبهاء وبنقص حياتي معاك، عندي تامر وبهاء يا ريتو حد يستاهل، وتامر وبهاء معلمين، وتامر وبهاء معلمين تاني، وبهاء سلطان وسومة اللي في عيني، وبهاء سلطان دي أنا أصلا يعني كنت شغالها دلوقتي حالا، اللي هي بتاعت امير عيد، انا مش عايز غيرك، ماشي، وفي هنا مصر وحب حياتي وانت طيب وتنزل فين وحن عليا واما اتكلم وبدعي يا رب وصاحبي يا صاحبي ومالك وليالي طويله وسوا سوا وهتندموا وبنا والمزاج عناب وعندي كل حاجه تقريبا يعني، الا اللي انت بتقول عليها دي. يعني انا عندي تاريخ بقى سلطان من يوم ما اتولد لحد دلوقتي، ما عنديش الاغنيه بتاعتك دي. حاولت كتير اقول له الكلام ده وبرده ما شافش منه تغيير، حاجته بشتغل عشان اجيب لك طلبات، حجته بشتغل عشان اجيب له طلبات ونكفي مصاريف البيت، ودخلت مامته كذا مره في انشغاله عني، برده ما شافش منه تغيير، تغيير بسيط ويرجع تاني زي الاول. طب انا معترض بس، خلاص هجيب لك، انا مش عايز غيرك حالا، الاغنيه هتشتغل حالا. انا معترض على فكره انك دخلتي مامته في المشاكل اللي بينكم، اوعي ثم اوعي ثم امي ثم اوعي تدخلي اي حد ايا كان بينكو. حاولي تختاري وقت مناسب تتكلمي معاه تاني وتالت ورابع، لو انت بتحبيه فعلا ما تيأسيش منه، بس دي نصيحتي ليك. يعني انت تنسحب من علاقة؟ 199 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب، وبهاء سلطان انا من غيرك.

ادي بهاء سلطان. ما هيشغلك انا غلطان، ما لسه مشغل بهاء سلطان، شغل بهاء سلطان تاني ازاي بقى؟ ندي فرصه بقى لمين؟ عمرو دياب التسعينات.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: يا جماعة احنا لسه مع بعض للصبح، ما تلقوش كل اللي هيطلب اغنية هيلاقيها. يعني صباح الخير يا حسام، يا ريت اغنية، اي اغنية الحمائي دي مريم، حمائي الاغنية اللي جاية، لا اللي بعدها على طول، فعناية ليك. اسم الاغنية انا غلطان لو قدرت. لا ما خلاص بقى، خلاص بقى، شغلنا بقى سلطان. بس تصدق ولا اقول لك حاجه، والله شغاله بس في الاخر، يعني اخر الساعه كده شغاله لك. يعني انا صعبان الوضع اللي انا فيه، مش مبسوطه، وخصوصا ان احنا قفلنا سنه جواز. يعني انتوا المشاكل دي كلها في السنه واحده بس جواز، زهقتوا بعد في سنه جواز ازاي؟ طيب انا محتاجه حل احسن مني اتكلم معاه تاني. اي ايه ممكن اعمله اخلي ضميره يأنبه مثلا على عدم تعاملي معاه زي الاول، ويشوفني متغيره ويتعدل في تصرفاته؟ صدقيني محدش هيحل لك المشكله دي غيرك انتوا الاثنين، تقعدوا مع بعض تتكلموا. بس محدش هيقدر يحل المشكله دي غيركم انتوا الاثنين فقط. انتوا اللي عارفين بعض، انتوا اللي عارفين المشكله اساسها ايه، انتوا عارفين المشكله بدات امتى، انتوا اللي عارفين كل واحد عايز ايه. اي حد هيتدخل هيكبر الموضوع. شكرا شكرا الله على جمال الاختيار من عيني الاثنين. اعتبروا 90 90 هي بيتكم، يعني خلاص اللي عايز نفسه اي حاجه يطلبها. الكلام مش بيجيب نتيجه. طب وبعدين؟ طب يا مارينا، طب هنعمل ايه؟ طيب يا جماعة اللي عنده حل، عنده حل المارينا يقول عليه. مارينا دلوقتي عندها مشكلة انها حاسة، انا قلت اسمك، لا حول ولا قوة الا بالله. سين صاد بعتت لنا بتقول انها عندها مشكلة، انها حاسة ان جوزها مش بيحبها ومشغول عنها بشغله، ومش بيحب يقضي وقت معاها كتير، ويدوب يعني بيقعد معها 10 دقايق ويمشي. وحاول تدخل ناس كتير بس الموضوع ما جابش نتيجة. تعمل ايه؟ 1-99-9 رقم الاسماس، 010-490-94 رقم الواتساب. رامي صبري، بعد كده محمد حماقي.
3: تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح،
2: رنو معاك لسه ما يطول المستمعون. الحلقه النهارده ما يطول المستمعون. شكرا والله مالينا انا حافظك ما تلاقيش. ما فيش اسئله للسناجل مي عيني الاثنين، نسال سؤال للسناجل. حاضر والله. شكرا والله يا حسام الاغنيه الحلوه دي والحلقه كلها، ده على راسي والله على راسي. عايزين نلعب يا حسام لعبه الكلمات. لا استنى، تبعت لبرنامج حياتي. برنامج حياتي يحس ناس كتير ما تعرفش، بالذات الناس الصغيره، كان بيجي في تلفزيون يوم الجمعه العصر، فكرته كانت حد بيبعت مشكلته الاسريه ويعلنوها مسلسل صغير مش يعني، دي قصه قديمه قوي انا عارفه طبعا، بتفرج عليه. وعايز يلعب. حاضر عينيا الاثنين والله. تسال بس اخر سؤال بقى، اخر نص ساعه نلعب. طيب امتى بقى تنسحب من صداقه؟ دلوقتي اتكلمنا عن الشغل، اتكلمنا عن العلاقات، امتى تنسحب من صداقة؟ 199 رقم الاسم، 010 490 90 94 رقم الواتساب.

0: انا وعدتكم ان الحلقة النهاردة كلها اغاني همبكة، والاغنية دي قمة الهمبكة بقى. يلا استعدوا بقى على الهادي.
1: صوت نفسك

انا مبسوط جدا جدا ان الناس كلها مبسوطه بالمود اللي شغال والاغاني اللي شغاله. لا المسجات كلها جايه اللي هو ايه بقى، رقص وتنطيط ولعب وتكمله لهذا المود، بما اننا كلنا اندمجنا مع الرقص. فانا عايز ايه على راي حكيم

بص، هي الحلقه نكد، احنا بنتكلم على امتى ننسحب من علاقات ومن شغل ومن صداقه، بس الحلقه نكد والاغاني مش نكد. انا وعدتكم ان الاغاني كلها همبكه وبمبكه وكده. لما تكون صداقه تشبه لما تكون صداقه تشبه، او صداقه تبعدك عن ربنا لازم تبعد عنه. ماشي، دي مارينا. صباح الخير يا عصام. انا بقيت عصام، ماشي مش مشكله عادي. واحد يا زميلي واحد، بالله اني بس عليك، عايزين نسمع حاجه الحكيم. لسه مشغلك حاجه الحكيم اهو، مع انك بتغلط في اسمي، بس انا شغلت لك حاجه الحكيم احمد يا حسين. اي خدمه. انسحب من صداقه لما بيفتكرك لما يحتاج حاجه، بس لما انا احتاجه مش بلاقيه، لما اتكلم عليا من ظهري وقدامي وش ومن ظهري وش تاني خالص، وانا بس اللي بسأل دايما، لما بتحس انك بتبذل مجهود عشان الصداقه تفضل، وهو لو قالها فارق معاه ومفيش تقدير حتى. دي مي 1909 رقم الاس ام اس، 010 490 904 رقم الواتساب. امتى انسحب من صداقه ولسه مكملين ولسه مكملين اغاني الهمبقه والرقص والزقططه وولع الدنيا مع محمد رمضان. موفيا موفيا موفيا موفيا موفيا.

بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة، ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قبة، اصل التناكة من الاخر دي ليها ناسها، والناس اللي بتتنك انا بديها فوق راسها.

0: مافيا مافيا مافيا مافيا انا مافيا مافيا مافيا مافيا
1: انا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه
2: انا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه ما هو النجاح مش بالعافيه مهما عملتوا ايه ويا اللي بيتكم من ازاز لازم تحافظوا عليه لو شفت رجله جوه ارضي هتيجوا تعزوا فيه

والله يا جماعه تنوروني كلكم، يعني في 3 مسجات فوق بعض جم قالوا لي عايزين نشتغل معاك، فانتوا تنوروني. يعني انا هبقى سعيد طبعا لو انتوا حد قاعد معايا في الاستوديو بدل ما انا قاعد لوحدي الساعه 1:30 بالليل يعني، فتنوروني طبعا. بس كده يا طيب، احنا بنتكلم عن او اخر حاجه اتكلمنا عنها او اخر سؤال بنساله لحد دلوقتي، امتى تنسحب من صداقه حتى لو صداقه عدى عليها مثلا عشرات السنين؟ هل ممكن تكمل في صداقه لمجرد ان ده صاحبي عشرة عمر بقاله كتير، بس حتى لو انتوا مش مرتاحين؟ يعني مثلا لو انت عندك صاحب من ايام الحضانه بقالكم مثلا 20 سنه صحاب، بس بتكلمه ما بتلاقيهوش، ما بيسالش عليك، بيكلمك بس لما يكون محتاج حاجه، مؤخرا مثلا، هنقول مؤخرا مش على طول كان كده، يعني هتقطع علاقتك بيه ولا هتعمل حساب للعشره؟ زي ما سالنا من شويه برضو، هل ممكن تكمل في جوازه انت مش مرتاح فيها ولا

serious.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك
2: للصبح. جو جاي يسمعنا وخلاص الحلقة بتخلص، بس منور برضو. مساء الفل يا جو، مبسوط ان الحلقة عاجبة حضرتك والله. مارينا بتقولي ازاي؟ طيب لا مش عارف والله مارينا، هسألك انت هربي تنوريني. طيب يعني انت بتهزري ولا ايه؟ اسراء بتقول ما بقاش في حاجة اسمها صحاب. لا انا هنا اقول لا لا لا لا واتوقف كلمة ما بقاش في صحاب، ما بقاش في حب، ما بقاش في رجالة، ما بقاش في ستات بيوت، ما بقاش الزمن ما بقاش زي زمان، ما بقاش في بركة. لا، كل حاجة حلوة لسه موجودة في الحياة زي ما هي. انت اللي زانق نفسك وسط ناس مش كويسة، انت اللي حاطت نفسك في حتة، او اختياراتك هي اللي مش كويسة. انا عارف انك زهقت من كلمة اختياراتك هي اللي مش كويسة وانت اللي غلطان. انت اللي غلطان بجد والله، لان في ناس كويسة، في اصدقاء جدعان جدا جدا جدا، في رجالة قد كلامها وبتحب من قلبها وبتشيل ستات على راسها، في ستات بتصون رجالتها وستات بيوت زي الفل وشاطرة جدا، ويعني كل اي حاجة يتمناها رجل هيلاقيها، ولسه في ناس عندها اخلاق ومبادئ، ولسه في ناس جدعان واهل بلد، ولسه في ناس لو لقى ست ماشيه في الشارع، ست كبيره شايله شنطه هيساعدها، ولسه في رجاله لو لقوا واحده بتتعاكس هيقفوا معاها، ولسه في بنات ب100 راجل. ففكره ان الزمن ده بقى وحش والزمن ده بقى صعب والحياه بقت سيئه وكل حاجه كانت حلوه زمان بقتش موجوده، انا ضد المقول او ضد الكلام ده يعني قولا واحدا، لان الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامه. الحياة فيها الحلو وفيها الوحش، احنا بس مركزين على الوحش.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: للأسف أنا ضحكت عليكم، أنا مش معاكم للصبح، أنا معاكم لحد الساعة 2 أو يعتبر كده. حلقتنا خلصت النهاردة، بس أنا عايز أشكر كل الناس اللي شاركت معايا النهاردة، وأتمنى أن تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى تكون الأغاني عجبتكم، وأتمنى أكون ضيف خفيف على حضراتكم. أنا بشوفكم أو بقابلكم مرة في الأسبوع حتى الآن، يعني مش عارفين بقى في الخريطة الجديدة هشوفكوا قد ايه يعني. فاتمنى ان الساعتين اللي بقعد معاكم دول تكون لطاف خفيف لزاز على قلبكم، وان انا يعني على قد ما بقدر بحاول يعني ايه احسسكم بمود لذيذ، اتمنى من كل قلبي يعني. بس بقى، فانا اتمنى لكم يوما سعيدا ونوما هنيئا واسبوعا جميلا، حتى القاكم على خير باذن الله تعالى الاسبوع القادم يوم الاربعاء من الساعه 12 حتى الساعه 2 صباحا في برنامج معاك للصبح. كان معكم حسام الدين رضا من الراديو 90 90، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.